0: مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في المحاضرة الماضية تحدثنا عن الاتفاق الذي تم بين نبي الله موسى عليه السلام والشيخ الصالح في مدين، وما يترتب على ذلك الاتفاق من نتائج مهمة هيأها الله سبحانه وتعالى لمصلحة موسى عليه السلام بما يحتاج إليه في الاستقرار في مدين، حيث يتهيأ له الأمن والاطمئنان، وتتهيأ له من خلال ذلك الاتفاق في الاستئجار لمدة من الزمن ما بين 8 إلى 10 سنوات، أي بحسب أي الأجلين، وما يترتب على ذلك في واقعه هو بالنسبة لموسى من استقرار معيشي، توفرت له الزوجة والسكن والعمل ومتطلبات المعيشة وغير ذلك، وفي مهمة ومسؤولية لرعاية شؤون تلك الأسرة الكريمة. تحدثنا عن بعض من الدروس المتعلقة بهذا فيما يتعلق بعمل موسى عليه السلام كأجير لتلك السنوات، وعن أهمية العمل وأهمية السعي لكسب الحلال والتربية القرآنية والإسلامية. هي التربية على العمل، لا تقبل بالبطالة والفراغ والإهمال والتسيب. الإنسان المؤمن في واقعه الشخصي والأمة كأمة بحاجة إلى العمل من جوانب كثيرة. العمل من الجانب الضروري فيه لتوفير متطلبات الحياة وللاستخلاف في الأرض، في إطار المفهوم المهم للاستخلاف في الأرض، في العمل فيها وعمارتها وفق هدى الله وتعليمات الله، والسعي في واقع الأمة لأن تكون أمة قوية توفر المتطلبات اللازمة لقوتها في إطار مهامها العظيمة كأمة تتحرك لإقامة القسط، لإقامة دين الله، للجهاد في سبيل الله، وأيضا في إقامة الدين نفسه وعلاقته بالحياة في كل مجالاتها. فالإنسان أصلا خلق للعمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني دوره حتى التهيئة وحتى ما جعله الله من خصائص لهذا الإنسان وما وهبه من طاقات وقدرات كلها تهيئه للعمل، لأن يعني يكون في عمل في هذه الحياة بحسب الأدوار المختلفة للناس في المهام والأعمال، في تدبير الله الحكيم حيث هيئهم على قاعدة التكامل فيما منحهم من طاقات ومواهب وقدرات وقابليات في مسار هذه الحياة المتنوع، بحيث يتكامل الناس في مواهبهم، طاقاتهم، قدراتهم، مجالات أعمالهم إلى غير ذلك. فالإسلام يمجد حالة البطالة وحالة الفراغ والتسيب الاختيارية التي يسير فيها الإنسان من تلقاء نفسه كارها للعمل، لا يحمل الروح العملية، يتنصل عن مهامه في الحياة التي تبنى عليها التزامات معينة. بل ورد حتى في الحديث النبوي الشريف: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يكون عيالا على الناس، يعني أن يفرط في مسؤوليته تجاه أسرته وأن يتحول هو بسبب إهماله، بسبب كسله، بسبب تسيبه، بسبب نفوره من العمل وانعدام الروح العملية لديه، إلى متكل على الناس بعيدا عن ما يقوم به من دور تجاه نفسه، تجاه أسرته، من حوله، تجاه من عليه مسؤولية تجاههم. موسى عليه السلام لم يأنف من طبيعة الأعمال والأنشطة التي سيقوم بها في إطار رعايته لتلك الأسرة. وتحدثنا في المحاضرة السابقة عن أهمية الأعمال التي تحتاج إلى جهد بدني، أعمال زراعة، أعمال اهتمام بالثروة الحيوانية، أعمال صناعية، وعن السلبية الكبيرة التي تتعمم من خلال الروحية، روحية الكسل لدى الكثير من الناس الذين ينفرون من كل الأعمال التي تحتاج إلى جهد بدني ويتجهون فقط إلى الأعمال التي هي ذات أعمال ذات طابع مكتبي وإداري بعيدا عن أي جهد بدني. ولكن مثل هذا النوع من الأعمال لا يتسع للناس جميعا ولا يبني لوحده الحياة، يحتاج الناس إلى جهود عملية وروحية عملية لتلك الجهود تثمر نتائج في واقع الحياة من كل الجوانب. هذا من الدروس المهمة في قصة موسى عليه السلام. نبي الله موسى عليه السلام استفاد من هجرته تلك في إطار تأهيله في الحصول، مع الحصول في تلك الهجرة على الأمن ضمن التدبير الإلهي الحكيم. في مدين هناك أمن وطمئنان على حياته، خروج أيضا من ضغط المخاطر والملاحقة التي كانت في مصر، خروج من ضغوط الوضع في مصر، بما يساعده على التأمل، على التفكير في ظروف هادئة ومستقرة مع الوضع الذي كان قائما في حالة المستضعفين في مصر، وهو يعيش في ذلك الجو حالة ضاغطة، حالة مقلقة باستمرار، حالة مؤثرة بضغوطها على الوضع النفسي، الوضع الذهني. فالأجواء كانت مناسبة في إطار هجرته تلك في مدين للمزيد من تأهيله وإعداده لمهمته الكبرى الرسالية المقدسة العظيمة، إضافة إلى أنه من الممكن خلال تلك المدة الزمنية التي أمضاها في مدين أن يصنع الله بعض المتغيرات في مصر، المتغيرات التي تساعده مستقبلا على أداء مهامه الرسالية ومهمته العظيمة في إنقاذ أمة مستضعفة. وهنا أيضا نشير إلى أهمية الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. هناك من الناس من ظروفهم تقتضي الهجرة، لا يتهيأ لهم في بلدانهم أو في مناطقهم أن يتحركوا في إطار مهامهم الإيمانية وأن يكونوا في وضعية الاستقامة والطاعة لله سبحانه وتعالى بتمكن من ذلك نتيجة الوضعية القائمة في مناطقهم وبلدانهم من سيطرة الطغاة والمجرمين والظالمين والمضلين. وقد تكون الوضعية وضعية استضعاف شديد، لا يتمكنون معها من التحرك، لا يتمكنون معها من القيام بشيء فعال له تأثيره له نتيجته. الحل في مثل هذه الحالة هو الهجرة إلى الأماكن التي يتهيأ لهم فيها أن يكونوا في إطار وضعية يتمكنون فيها من الطاعة لله، من الاستقامة على أساس هدى الله، من الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي حتى في القرآن الكريم: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إضافة إلى أن الهجرة نفسها هي تأتي دائما في القرآن الكريم أو في أغلب الأحوال، إن لم يكن هناك حالات استثنائية مثل حالة موسى عليه السلام حالة مؤقتة، لكن هناك في الأغلب تأتي الهجرة في إطار تكوين أمة تجتمع في منطقة مهيئة في بيئة حاضنة، وتسعى من خلال اجتماعها لتكوين قوة تعمل للتحرك كأمة مؤمنة مجاهدة تنهض بمهامها المقدسة والعظيمة. فتكون المسألة لها أيضا هذه الإيجابية الكبرى التي تسهم في تكوين مجتمع مؤمن، كما حصل في هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة، هجرة نتج عنها بناء أمة وتكوين مجتمع في بيئة حاضنة مناصرة للرسالة الإلهية، ثم نشأ عن ذلك نتائج كبرى في إقامة دين الله وانتصار أمر الإسلام العظيم. لهذا يأتي في القرآن الكريم الآيات الكثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لأن البعض مثلا قد يكون في وضعية يعيش فيها حالة القهر والاستعباد لغير الله، يصل به الحال في الوضعية التي هو فيها مثلا في منطقته أو في بلده في حالة صعبة جدا، حيث يسيطر الطغاة الظالمون الجائرون المضلون المفسدون الذين يرغمونه على الخنوع للباطل وعلى الخضوع لأمر الطاغوت فوق أمر الله سبحانه وتعالى. وقد يكون البعض ممن تتهيأ له مع ذلك فرصة الانتقال إلى مكان آخر يختلف فيه الحال، يتهيأ له في التوجه إلى الله بالطاعة والعبادة والتحرر من تلك الوضعية. وقد أتى في القرآن الكريم العذر للنوعية التي لا يتهيأ لها أصلا الانتقال من وضعية كتلك، أتى في الآية القرآنية المباركة التي حدثنا عنها سابقا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أي لهم عذرهم عند الله سبحانه وتعالى. أيضا في قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. نجد هنا هذا التعبير: وأرض الله واسعة. في الآية السابقة: إن أرضي واسعة، يعني قد وسع الله الأرض، ليست المسألة منحصرة في تلك المنطقة أو ذلك البلد الذي يعيش فيه الإنسان وضعية استضعاف واستعباد من دون الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المسألة قد تطلب حالة من الصبر للهجرة، الانتقال إلى وضعية يتمكن الإنسان فيها أن يكون في إطار أمة مؤمنة مجاهدة في وضع مستقر ووضع عزة. وهناك مثل ما قرأنا في الآيات المباركة فيما يتعلق بنبي الله موسى عليه السلام، تهيأت له ظروف ولو لمرحلة مؤقتة يخرج فيها من تلك الوضعية الضاغطة، ويتهيأ فيها بناؤه أيضا في بيئة مختلفة من جوانب كثيرة، لأن هنا عاش ظروفا مختلفة عما كان عليه وضعه في مصر، عاش هنا أجيرا يعمل يكد يشتغل في بيئة قد تكون من الناحية الاقتصادية بيئة فيها صعوبة تختلف عما كان حتى عليه وضعه المعيشي في مصر، ربما تختلف بكثير، ولكنها أجواء تساعده على البناء حتى على مستوى تحمل الشدائد المختلفة والاعتياد عليها والصعوبات المتنوعة في الحياة والتعود عليها، والتعود أيضا على حتى على مشاق الغربة عن أسرته عن والدته عن أخوته عن أخيه وأخته، الحال الذي فيه غربة وفيه متاعب وفيه كد وفيه أجواء معينة تساعده أيضا على الابتناء بقوة في تحمل الشدائد والصعوبات والتمرن على ذلك والتعود على ذلك. واستقر تلك المدة هناك، وأتى في الآيات القرآنية المباركة: فلما قضى موسى الأجل، معنى أنه أكمل الأجل المتفق عليه، وبعد إكماله قرر أن يسافر، أن يعود إلى مصر. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. نبي الله موسى عليه السلام بالتأكيد كان قد استفاد من تلك المدة الزمنية في الأجل في إطار تأهيله وحفظه ورعايته ومن التدبير الإلهي مع تهيئة الأجواء وصناعة متغيرات حتى في مصر. ومهمة موسى عليه السلام كانت صعبة بالنظر إلى مواجهة جبابرة الأرض وتخليص أمة من أسرهم، بل وحتى غسل آثار الأسر الثقافي والأثر من سياسة القهر والإذلال من نفوس تلك الأمة المستضعفة. ولهذا تهيأت له ظروف خارج ذلك الضغط الشديد والمخاطر الضاغطة في تلك المرحلة من تأهيله وإعداده. ولما آن الأوان وأكمل موسى الأجل المتفق عليه، أتى هذا القرار بعودته إلى مصر ومعه أهله، يأخذ معه أهله. تدبير الله سبحانه وتعالى كان جزءا من تدبير الله، ولهذا سيأتي لنا في الآيات المباركة في الوحي الإلهي له عند بعثته بالرسالة وفي

الطريق عائدا إلى مصر، ثم جئت على قدر يا موسى. عودته في تلك الظروف أن يكون لديه استعلام وسؤال عن الأوضاع في أي مكان يصل فيه إلى من يعرف الأخبار عن مصر وعن الطريق نفسها، وأن يكون حريصا على الحركة إلى مصر بطريقة محسوبة من حيث اختيار الطريق المناسب، الأوقات المناسبة للحركة، الأوقات المناسبة التي سيدخل فيها إلى مصر. لربما كان يفكر كيف يكون دخوله من دون أن ينتبهوا له. فلديه أيضا في هذا السياق الحرص على السؤال، على الاستعلام عن الأوضاع، التركيز على اختيار الوقت الأكثر اطمئنانا للحركة. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: آنس من جانب الطور نارا، يعني لما وصل إلى سيناء وهو عائد من مدين في طريقه إلى مصر. والطور جبل من تلك الجبال التي في سيناء. والطور الذي كانت عنده هذه الحادثة المقدسة المباركة في نزول الوحي الإلهي والبعثة بالرسالة، اكتسب من ذلك البركة، يعني صار جبلا مقدسا مباركا. ونبي الله موسى عليه السلام وهو قريب من الجبل، لربما شيئا ما، ليس قربا كبيرا، لكن بالشكل الذي يمكن أن يشاهد ما يحدث في ذلك الجبل من مثل هذه، مثل نار يراها في جانب الطور، وبالتأكيد رآها في أسفل الجبل، وهو في ليلة معتمة باردة بالقرب من ذلك الجبل المبارك طور سيناء. هنا شاهد هذا المشهد العجيب الملفت، في ظروف هو بحاجة فيها إلى الدفء لأهله وإلى الخبر عن الطريق ومعلومات يحتاج إليها فيما يتعلق بالأوضاع فيما قبله في الطريق. ولهذا لفت نظره ما يشاهده من مشهد تلك النار، وأتى التعبير القرآني هنا: آنس من جانب الطور نارا. آنس، يقول البعض من المفسرين أنها تعني أنه رأى تلك النار، وعادة يستخدم عبارة آنس لما يأنس الإنسان برؤيته حينما يراه، يعني حينما ترى شيئا لكن مما يسرك أن رأيته، ورآها بعيدة عنه. آنس من جانب الطور، الجبل يسمى الطور، وذلك الجبل بنفسه هو جبل من جبال سيناء في الطريق إلى مصر. موسى عليه السلام حينما رأى تلك النار استأنس بها، وهو يتوقع عادة يعني يكون لدى النار من يضيئها، من يشعلها، فهو سيستفيد من أولئك الخبر عما يتعلق بالطريق، سواء مثل ما يقول البعض من المفسرين أنه بحاجة إلى معرفة الطريق بنفسها، أو فيما يتعلق بمعلومات أوسع من ذلك عما قبله عن الأوضاع في الطريق، لأنه كما قلنا لديه أيضا مخاوف من ما ينتظره فيما قبله من جهة الأعداء. وقد تكون المعلومات التي يحتاجها الإنسان أحيانا عن الطريق معلومات متنوعة، الوضع الأمني فيها، الأوضاع الأخرى والاعتبارات الأخرى التي عادة ما يحسب الإنسان حسابها في طريقه وسفره. فلذلك هو أمل هذا الأمل، قال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ثم خبر عن الطريق، وكان بحاجة إلى هذه
لازمة أو جذوة يعني عود فيه شعلة نار لعلكم تصطلون يعني تستدفئون. همه أمر أهله وما هم فيه من البرد يريد لهم التدفئة. وذهب موسى عليه السلام إلى تلك النار تلك الليلة المعتمة الباردة إلى جهة جبل الطور، فلما أتاها لما وصل إلى حيث تلك النار كان مشهدا عجيبا في تفاصيل الروايات والأخبار أنه حينما وصل أولا لم يجد أحدا حول تلك النار، وكان هذا ملفتا، نار مشتعلة لكن ليس لديها ليس حولها أي أحد من الناس. ثانيا يذكرون أن المشهد لتلك النار كان مشهدا عجيبا حيث كانت مشتعلة في الشجرة لكن دون أن تحرق الشجرة، وكانت بمشهد ملفت في شجرة خضراء مشتعلة منيرة مضيئة، وأكيد أيضا تبعث الدفء في المكان بكله، فكان مشهدا ملفتا. ولعله يتساءل عند ذلك المشهد ما قصة هذه النار، لماذا هي هكذا، ويبدأ بالشعور لأنه في وضع مختلف عن الوضع الطبيعي، يعني أن الحالة ليست حالة في إطار ما كان يتوقعه سابقا أنها نار يشعلها ناس من البشر يتواجدون في تلك البقعة ولديهم المعلومات التي ينشدها عن الطريق وقد يستفيد منهم أيضا فيما يتعلق بوضعه في تلك الليلة مع أسرته، أن المشهد قد يكون مشهدا مختلفا. فلما أتاها ولم يجد عندها أحدا من الناس ووجد ذلك المشهد العجيب كما شرحنا، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أتاه النداء العظيم، نداء الله سبحانه وتعالى، وهو موقف يفوق تخيلنا في عظمة ذلك المقام، في رهبته، في قدسيته، مقام في غاية القدسية والعظمة والجلال فوق مستوى شعورنا وتخيلنا وإحساسنا. حظي بهذا النداء من الله سبحانه وتعالى. في البداية حينما يسمع النداء أي يا موسى ينادى باسمه، قد يتفاجأ من هو الذي يناديه باسمه ويعرفه وهو في تلك البلاد المغفرة التي لا يتوقع أن يكون فيها أحدا يعرفه، لكن أتى أيضا الإخبار له من الله سبحانه وتعالى أن الله هو الذي يكلمه، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك النداء وهو يكلم عبده ونبيه موسى عليه السلام كما في هذه الآية المباركة، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، يعني أن الله جعل النداء الذي سمعه موسى عليه السلام في تلك الشجرة وانطلق منها كما نسمع الأصوات من الراديو تماما في واقعنا، كمثال تقريبي نستوعبه عندما مثلا نسمع الصوت من الراديو، فالشجرة انطلق منها النداء وهو بصوت رفيع وعظيم وفي قدسية الله سبحانه وتعالى، يعني بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، فانطلق من الشجرة، هذه الشجرة في البقعة المباركة، البقعة مكان الشجرة وهو مكان متميز عن غيره من الأرض بارتفاعه عن محيطه في ذلك الوادي، وهذه البقعة هي في شاطئ الوادي الأيمن، في شاطئ الواد،
يعني في جانب الوادي، وهذا الواد اسمه كما في آيات قرآنية أخرى طوى، وهو بجانب الجبل، بجانب جبل الطور. فالآية القرآنية حددت بدقة هذا المكان، ووصفت حتى تلك البقعة، ولن وصفت الواد الأيمن. هناك مثلا في القرآن الكريم آيات مباركة تبين قدسية الجبل بنفسه، جبل الطور الذي كلم الله موسى عنده، وأيضا نجد هذا التقديس للواد نفسه، شاطئ الواد الأيمن يقولون من اليمن والبركة، وأيضا للبقعة نفسها، البقعة المباركة. هذا المقام العظيم في نداء الله لعبده موسى عليه السلام، وبعثته بالرسالة وتكليفه بمهمة عظيمة مقدسة، أتى الحديث عنه في القرآن الكريم في عدة سور مباركة، وأيضا في السور نفسها يأتي بحسب ما يتعلق بالسياق نفسه، ما يتعلق بالسياق نفسه. مثلا نجد في سورة النمل يقول الله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل من البركات في تلك الساحة المقدسة وفي ذلك المقام العظيم في تلك الليلة المباركة على موسى، والحضور من ملائكة الله المقربين في ذلك المقام العظيم الذي ينزل فيه من وحي الله وأمره ما سيتم به إحداث أكبر تغيير في الساحة العالمية آنذاك، وإسقاط أكبر طاغوت على وجه الأرض، وإنقاذ أمة مستضعفة، وإعادة الوصل للمجتمع البشري بوحي الله وهدايته المباشرة، والقدسية العظيمة للرسالة الإلهية هي قدسية كما ذكرنا فوق تخيلنا، فوق معرفتنا، فوق إحساسنا، قدسية عظيمة جدا للرسالة الإلهية. ولهذا تأتي حتى مسألة البعثة بالرسالة في أجواء مقدسة وعظيمة، تنزل معها البركات، بل تأتي هذه القدسية وتمتد حتى إلى الزمان والمكان، حتى إلى الزمان والمكان. ويأتي هنا في الآية المباركة التسبيح لله وسبحان الله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عن معاذ بن جبل قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام قال كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
1: قال عليه السلام إنما المرء في الدنيا غرب تنتظل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
3: مفردات القرآن الكريم.
4: تحسونهم. الحس هو القتل الذريع، وقيل سمي القتل حسا لأنه يبطل الحس. وردت هذه الكلمة في الآية رقم 152 من سورة آل عمران، قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد جعل جبل أحد خلف ظهره واستقبل المدينة، وأقام الرماة عند الجبل وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا، سواء كانت النصرة للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون من ورائهم. فلما رأى الرماة انهزام المشركين طمعوا في المغنم ونزلوا من الجبل، فلم يبق من الرماة إلا أقل من 10، فأجهز عليهم المشركون وقاتلوا 70 رجلا من المسلمين. ولم تكن معركة أحد هزيمة بكل تفاصيلها، بل حملت مشاهد للنصر، ومن تلك المشاهد ما كان من قتل أصحاب راية جيش المشركين، وهم 11 رجلا من صناديد قريش وفرسانها. قتلهم الإمام علي عليه السلام بيديه الشريفتين، ورسول الله يشاهد ويشجع، وجبريل ينادي لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار.
5: فإني لم آلك نصيحة، يعني لم أقصر في نصحك، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. قد يفكر الإنسان ويقول أنا سأنظر لنفسي، وقد تكون منطلقاتك وأنت تنظر لنفسك إما منطلقات محدودة ومشوشة وغير صحيحة، وإما قد تكون أيضا من زاوية ضيقة أو من منظور محدود. ما قدمه لنا أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الوصية من نصائح، من إرشادات، من تعليمات قدمها من واقع تجربته العظيمة، وعيه العالي، معرفته الكبيرة، علمه العظيم، إخلاصه، استيعابه للواقع، فهمه العميق. ولذلك مهما كان مبلغ نظرنا لأنفسنا بمعرفتنا المحدودة بالمؤثرات التي تؤثر علينا في أنفسنا، في اهتماماتنا، في حساباتنا، في تقديراتنا للأمور، سيبقى ما لدينا محدودا بشكل كبير. أما ما قدمه أمير المؤمنين فلن نبلغ مهما نظرنا لأنفسنا مبلغ نظره لنا. هذه نقطة مهمة، لأن الإنسان قد يغتر بنفسه. البعض من الناس عنده بعض مشاعر الغرور، لا يعرف قدر نفسه، فهو يتكل على نفسه، فأقول أنا سأنظر لنفسي بنفسي، لن أحتاج إلى هذه النصائح ولا إلى هذه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال

من ربك هو الحق يهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد.

ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء.

الأرض تأكل من سعته إلا دابة الأرض تأكل من سعته لما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال

واشكر له بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.

وأنبتهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قال

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء

إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون.

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم

إن أجري فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.

قد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

الألسن عن غاية صفته وانحسرت العقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته

فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة بمشيته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 55 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 39 بعد 200 من سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات تحكي حكما هاما من أحكام الصلاة، الحكم كيف يؤدي المصلي صلاته وهو على حال فيها مشغول بالجهاد ومقارعة الأعداء. فإن خفتم فاضطررتم، خفتم كانت الظرف ظرف خوف وظرف مواجهة مع أعداء الله وظرف معركة. فإن خفتم فاضطررتم إلى السير فرجالا فصلوا، أو ركبانا سائرين، صلوا على الحال التي أنتم عليها. إذا كنتم مواجهين العدو في حال مسايفة أو فرار من عدو يجوز الفرار منه بالتحيز إلى فئة أو التحول من مكان إلى مكان للثبات بصورة أفضل في مواجهة العدو وعدم الفرار، حالة الخوف هذا الملجأ إلى أنكم تواجهوا العدو على أي حالة كانت، رجالا راجلين أو ركبانا راكبين على مواشيكم. فصلوا على الحال التي أنتم عليها، لا حرج ولا ضير ولا جناح عليكم في أن تصلوا على الحال التي أنتم عليها. فإذا أمنتم وزال الخوف وزالت مسألة المواجهة وزال ظرف المواجهة مع العدو، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكروا الله سبحانه وتعالى وعظموه، وصلوا لله سبحانه وتعالى قياما ذاكرين لله كما أمركم الله، ذاكرين لله شكرا على نعمته بتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون، وفهم الأمر بالقيام بما أمركم الله بالقيام به، وأن تؤدوا الصلاة تامة كاملة بفروضها وأذكارها، لأنكم قد أصبحتم في أمان واطمئنان وعدم خوف من العدو. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأن الإنسان خلق وهو لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.

علم الله هذا الإنسان العلوم العظيمة والعلوم الكبيرة والواسعة من علم الله سبحانه وتعالى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، غير إخراجهم، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. يذكر الله في هذه الآية حكما من أحكام النساء المتوفى عنهن أزواجهن. ويذكر بعض أهل التفسير أن هذه الآيات من حكت حكما نسخ، لأنه تقدم أن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، وهنا يذكر الله سبحانه وتعالى مسألة أخرى. فذكر المفسرون من أهل العلم بأن هذه الآية جاءت بحكم قد نسخه الله سبحانه وتعالى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، ينبغي عليهم أن يوصوا لأزواجهم شأنهم وواجبهم وصية عند الموت لأزواجهم، أن يبقين متاعا إلى الحول لأزواجهم، متاعا إلى الحول وهو النفقة والسكنة إلى تمام حول من موت إلى تمام السنة، هنا الحول إلى تمام السنة. لا ينبغي أن تخرج الزوجة في الحول ولو أبدا حتى تتم هذه العدة حولا كاملا، ولكنه قد نسخ إلى 4 أشهر و10 أيام غير إخراج. لا ينبغي، فلا تخرج الزوجة في الحول ولو كان في الخروج متاعا لها، ما لم تخرج وهي مختارة للخروج باختيارها دون إلجاء ولا إكراه على إخراجها. فإذا خرجنا بعد ذلك فلا جناح عليكم، لا حرج عليكم أيها الأولياء في السماح لهن بالتزين فيما فعلنا في أنفسهن من التزين والسعي بعد اكتساب الرزق وما يحل لها من الرزق والتزين في نفسها. فإن خرجنا فلا جناح عليكم بما فعلنا في أنفسهن من معروف، من منافعهن بالمعروف غير المستنكر، المعروف غير المستنكر عند أهل العقل من أهل الإيمان وأهل المروءة والشهامة. والله عزيز حكيم، الله عزيز لا يهمل ولا يرضى بالباطل، وإنما يؤخر أهل الباطل والطغاة إلى يوم الحساب والجزاء، لأنه غالب، عزيز غالب لا ينال، وحكيم ليس في أمره مخالفة للحكمة. فلا بد من جزاء من ترك ما أمر به أو فعل ما نهي عنه بما يستحق، فهو يجازي من خالف أمره واقترف ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وإنما يتأناهم ليوم الحساب ويوم الجزاء. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المطلقات سواء الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، والمتاع هنا نفقة العدة للمعتدة. المطلقات لهن متاع وهي النفقة، نفقة العدة بالمعروف بالمتعارف عليه في البلد الذي طلقت فيه. هناك أعراف يتعارف عليها كم يصح النفقة وكم يقدره أهل المعروف من العدول المؤمنين الذين يقدرون نفقة هذه المطلقة بحسب يسار المطلق زوجها المطلق أو عساره وحسب حالته المادية. ولذلك وكل الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأمور التي مقتضاها التقدير ومقتضاها الاختلاف من مكان إلى مكان وبلد إلى بلد، أوكلها إلى ما يعرف بالمعروف بما يعرفه أهل العقول الراجحة والعدول من المؤمنين حقا على المتقين. هنا النفقة حق واجب على من يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى وحدود الله من المؤمنين المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه آيات يبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه للناس ليعقلوا معناها ويحفظوه ليتبعوا آياته ويطبقوا. وفي هذا دلالة على أن القرآن غير غامض، الدلالة على ما كلفنا الله به من أحكامه، بل إنه واضح، آيات كما قال الله بينات. كذلك يبين الله لكم آياته، يبينها، يوضحها، يشرحها لعلكم تعقلون معانيها ودلالاتها فتعملوا وفقا، فيكون منكم العمل وفقا لما دلت عليه.

0: حقه بالقتال من أجل دينه. فألم ترى الذين خرجوا من ديارهم ففروا. ومن المفسرين من يذكر أنهم خرجوا من بلدهم وهم فرارا من مرض أو نحوه مهلك، وظنوا أن فرارهم ينفعهم وينجيهم من الموت، فأماتهم الله سبحانه وتعالى. ويصح تحتمل أكثر، ولكن الأمر الأهم الذي نأخذه من الآية أنه لا ينبغي على أهل الإيمان أن يتركوا الجهاد في سبيل الله خوفا من الموت، ولا أن يخافوا من الأمراض المهلكة خوفا من الموت، لأن الموت سيحل على الجميع ولا يمكن الحذر منه، وإنما سيؤجل الموت من وقت إلى آخر وفقا لحكمته واختياره تعالى ومشيئته. ولا يستطيع أحد أن يفر ويحذر موت ويخلد، لا يمكن أن يخلد أحد. إذا فر من موت أو حذر موت سيخلد، سيأتي عليه الموت. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وفي هذه إشارة إلى أن الله أمرهم أن يقاتلوا في سبيل الله ويجاهدوا في سبيل الله وهم ألوف. فحينما يكون الأعداد بالألوف فهنا فيه جمع يشد بعضه بعضا، ويجعل الجهاد والقتال في سبيل الله أكثر نجاحا وأكثر إيلاما لأعداء الإسلام حينما يكون الجمع قويا وهو بالألوف. ولكنهم خافوا العدو فهربوا وخرجوا من ديارهم وهم حذرا من الموت وخوفا من الموت والقتل، فقال لهم الله موتوا إذا كنتم هربتم وفررتم من مواجهة أعداء الله، فها هو الموت يحل بكم. وأنزل الله وأرسل الله عليهم الموت وماتوا جميعا وهم ألوف، ثم أحياهم بعد ذلك إن في ليعلموا أن الأمر لله، وأن لا ينبغي أن يحذر الإنسان من الموت في سبيل أن يترك الجهاد في سبيل الله والقتال من أجل دين الله. إن الله لذو فضل على الناس، فضل الله واسع وعظيم، لا يستطيع البشر أن يشكروا من فضل الله ولا القليل، لأن فضل الله على الناس واسع وكبير. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يواجهون فضل الله سبحانه وتعالى ونعمه بالشكر والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى والعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ظلوم كفار، لا يهمه إلا مطالبه العاجلة دون ما عليه من الحق لربه من الشكر والحمد والثناء ومقابلة النعم والفضل بالعبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذا أمر واضح، توجيه رباني وأمر رباني وجوبي. وقاتلوا في سبيل الله، القتال في سبيل الله واجب على المسلمين، واجب على المؤمنين، وإنما هناك ظروف تقتضي. هل يكون القتال في سبيل الله واجبا عينيا على الجميع أم واجبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، أو واجبا كل إنسان يقوم بدور في مواجهة أعداء الله؟ لكن على الجملة القتال في سبيل الله أمر واجب على الجملة، على جميع المؤمنين. إذا كان من أجل دين الله وفي سبيل الله فالقتال، واقتضى الأمر قتالا، إذا اقتضى الأمر قتال في سبيل الله فهو واجب. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، اعلموا أن الله لا يخفى عليه من يجاهد ومن يقعد ومن يحرض ومن ينصر ومن يثبط ومن يتكل ومن يتخاذل ومن يتخذ من الأعذار الكاذبات التي يتذرع بها ويبرر نفسه بها عن القعود عن القتال في سبيل الله. الله سميع بالأعذار، عليم بما تنطوي عليه النفوس، لا يمكن للإنسان أن يغالط الله ولا أن يحتال على الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله؟ في أكثر من آية يذكر الله سبحانه وتعالى مسألة الإنفاق ومسألة الصدقة، مسألة الإنفاق في سبيل الله ومسألة الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين. وفي الإنفاق في أي وجه من أوجه الخير والبر والإحسان، مثله مثل القرض، يشبهه الله بالقرض، كأن الإنسان، لأن القرض هو أن يدفع إنسان لإنسان مبلغا على أن يرد له مثله عند حلول الأجل الذي أقرضه إلى حلوله. فشبه الله سبحانه وتعالى ما يخرجه الإنسان من الصدقات، من الزكوات، من الإنفاق في سائر وجوه الخير بأنه كالقرض، ولكنه قرض حسن، قرض قايته وثمرته المضاعفة، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يضاعف الله سبحانه وتعالى النفقات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير والبر والإحسان، يضاعفه الله أضعافا كثيرة، لأن ثمرة ونتيجة هذا القرض سيدخره الله سبحانه وتعالى إلى أجل ربما يكون بينه وبين الإنسان سنة، وربما أكثر وربما أقل، المهم نهاية هذا الأجل إلى وفاته، إلى خروج روحه وانتقالها إلى الحياة الأخرى، وهناك سيحصل على الأداء، سيؤدي الله سبحانه وتعالى ذلك القرض ويرده إلى ذلك الرجل الذي أقرض الله وتصدق وأنفق من أجل الله وامتثالا لأمر الله، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى اقتضت مشيئته وحكمته أن يقبض الأرزاق على من يشاء ويبسطها على من يشاء، لأن الله أراد أن تكون هذه الحياة حياة اختبار وابتلاء وامتحان، وإلا فالله قادر بقدرته على أن يبسط الرزق لجميع عباده ولا يحتاج أحد إلى أحد، ولكن مرتبطة حركة الحياة بالتكليف والاختبار والامتحان، ولا يمكن أن يحصل هذا التكليف والاختبار والامتحان إلا أن يكون هناك الغني وهناك الفقير وهناك المريض وهناك المعافى وهناك من يكون على حالة وسط، تعدد الظروف واختلاف الظروف والحالات معها يكون الكلفة، معها يكون الاختبار والامتحان. أما إذا كان الناس على حالة واحدة فسيرتفع الامتحان، لا يمكن أن تكون الحياة الدنيا دار جزاء، إنما هي دار عمل، ودار عمل لا بد أن يحصل فيه المشقة والتعب والمعاناة. والله يقبض ويبسط وفق حكمته ومشيئته، يقبض عن من يشاء ويبسط رزقه لمن يشاء، وإليه ترجعون، فيجزي كل نفس بما تسعى ويوفي المحسنين أجورهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم ترى يا محمد، هذا إشارة إلى أن ما يذكره شيء عجيب، يذكره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء عجيب، والملأ هنا هم كبار القوم من بني إسرائيل. ألم ترى إلى كبار القوم، ألم ترى يا محمد إلى كبار القوم من بني إسرائيل في زمن من الأزمان بعد موسى، من بعد موسى أي في زمن من الأزمان كان بعد موسى في وقت نبي من أنبياء الله من بعد موسى سلام الله عليه، إذ قال النبي لهم من أنبيائهم، هنا لا يهم من هو هذا النبي، ذكر بعض أهل التفسير أن اسمه يوشع، لا يهم من هو هذا النبي، الذي يهم هو القصة والعبرة من القصة وكيف حصلت هذه القصة. قال الملأ، هذا كبار القوم، قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي اطلب من الله وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يبعث لنا قائدا، ملكا قائدا يقودنا في معركة نقاتل فيها في سبيل الله، نقاتل أعداء الله، نقاتل من عند عن طريق الله، من أشرك بالله، من طغى واستكبر، لأن طبيعة المواجهة والقتال في سبيل الله تحتاج إلى من يقود المعركة، معركة المواجهة مع أعداء الله يحتاج إلى قائد يقود المعركة ويقود المواجهة وينظم صفوف الجيش المؤمن، يوجههم ويرتب أحوالهم. قال هذا النبي من أنبياء بني إسرائيل، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، انتبهوا، هنا ينبههم هذا النبي ينبههم أنهم ربما إذا حصل هذا الطلب ونفذ الله ولبى الله هذا الطلب وأنه لا يحصل منهم ما ذكروا بأنهم سيقاتلون. هل هنا الأقرب منكم أنكم لن تقاتلوا إن كتب عليكم القتال بوجود الملك الذي سيقودكم لقتال أعداء الله؟ وفائدة هذا الكلام الإشعار بأنه لم يغتر بكلامهم هذا النبي ولم يصدق وعدهم، لأنه يعرف من حالهم العناد والنكوص على العقاب عن أمر الله وعن توجيهات الله. قالوا أجابوا عليه وعلى استغراب هذا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، لا يمكن أن يحصل منا النكوص والارتداد على العقاب. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد تغلب عليهم العدو، تغلب عليهم المستكبرون وأخرجوهم، هجروهم من ديارهم، أخرجوهم من ديارهم وهجروهم من أرضهم التي كانوا فيها وقد أصبحوا مشردين. ما لنا لا نقاتل وقد أصبحنا في هذه الحالة المؤسفة والحالة الذي أصبحوا فيها أصبحوا مشردين عن بلدهم، أخرجوا يعني شردوا من بلدهم وأخرجوا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فلما أوجب الله عليهم القتال وأرسل لهم ملكا وقائدا يقودهم في المواجهة لمواجهة أعداء الله وقتالهم، نكصوا على عقابهم ولم يقاتلوا، تولوا يعني رجع، تولوا تركوا تولوا عن طاعة الله وعن الجهاد في سبيل الله، ولم يثبت ولم ينفذ حكم الله وأمر الله إلا قليلا من هؤلاء الذين طلبوا، هم الذين طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعث لهم ملكا، ولكنهم حين حصل التنفيذ وحين حصل الالتزام والتنفيذ وتنفيذ أوامر الله، حينما كتب الله وأوجب الله عليه القتال وأرسل لهم ملكا، تولوا وعن طاعة الله وتركوا الجهاد في سبيل الله إلا القليل، إلا قليلا منهم، فإنهم ثبتوا واستمروا. وهنا لا يمكن لأي أمة أن لا يبقى فيها مؤمن، ولكن أهل الإيمان إما يقلون أو يكثرون، لكن أن ينعدم في أي أمة من الأمم أهل الإيمان هذا لا يمكن أبدا، لا بد أن يبقى من أهل الإيمان من يذكر بالله سبحانه وتعالى وبالطاعة لله والدعوة إلى دين الله، لتبقى الحجة قائمة على المعاندين والذين لا يهمهم أمر الالتزام بدين الله وطاعة الله. إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، الله عليم بالعصاة الذين تولوا. وفي هذا دليل على أن العاصي المتمرد ظالم، لأن الظالم هو الذي يسعى إلى إيصال الضرر على المظلوم، فهم في واقع الأمر هم يظلمون نفوسهم بمعصية الله، لأنهم يجلبون على أنفسهم الضرر، يجلبون على أنفسهم العذاب، يجلبون على أنفسهم الغضب الإلهي والعقاب الرباني. فمن حق الله على عبيده أن يطيعوه في المنشط والمكره، ومن أهم ما أن يطاع الله سبحانه وتعالى والقتال في سبيل الله، لأنه ذروة سنام الدين أو الإسلام، القتال أو الجهاد والقتال في سبيل الله. إذن فمعصية الله حيف وجور، فهو ظلم وضرر فادح ما بعده من ضرر. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى مع آيات أخرى نشرحها ونبينها من آيات كتاب الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن العاملين بهدي القرآن الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

0: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد

ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم

ضلوا عنهم بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إلى

مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

ربكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر

تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

وهو الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم

يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.

معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خرج من عينيه مقياس ذباب دموعا من خشية الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: رحم الله امرأ سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجة هاد فنجا، راقب ربه وخاف ذنبه، قدم خالصا وعمل صالحا، اكتسب مذخورا واجتنب محذورا، ورمى غرضا وأحرز عوضا، كابر هواه وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عدة وفاته، ركب الطريقة الغراء ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل.
2: آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
4: النبات. قال تعالى في كتابه الكريم:

0: فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا.
1: النبات اسم مفرد ثلاثي من مادة نبات. تحدث القرآن عن علم النبات في كثير من آياته، وكرر وجود الأزواج في عالم النبات قبل العلم الحديث. يقول تعالى:

كما أن الآية الكريمة تحدثت بدقة علمية تامة عن مراحل الإنبات، فالرحلة تبدأ بإنزال الماء وامتزاجه بالذرات التراب، لتبدأ هذه الذرات بالاهتزاز المستمر، مما ينتج عنه زيادة في حجم التراب وتمدده، وبعد ذلك تبدأ الحبوب الموجودة في التراب بامتصاص هذا الماء، وتبدأ بالتمدد أيضا والنمو، وتبدأ عملية الإنبات. وقد لخص القرآن هذه المراحل بثلاث كلمات فقط: اهتزت وربت وأنبتت. والنبات من الوسائل المنقية للهواء من السموم، وتستهلك النباتات لصنع غذائها وثمارها غاز الكربون من الهواء، وتجري في داخلها عملية تسمى بالتركيب الضوئي، تركب من خلالها المادة الخضراء التي يركب منها النبات الحب والثمار. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه العملية تبادل موزون لغازي الأكسجين والكربون تتم بين الإنسان والنبات، وهو معنى قوله تعالى:

رب هزل عاد جدا. الإنسان يجب عليه أن يكون متنبها حتى في الهزل، لا يتعامل في الهزل بشكل عشوائي، أو لا يكون حتى متعودا على أن يكون إنسانا كثير الهزل، لأن من الهزل ما يتحول إلى جد، وهذا يحصل في واقع الناس. تجد أحيانا مشكلة وصلت إلى حد القتل.

كانت بدايتها هزل، ثم ترتب على ذلك إفراط وتجاوز، ثم اشتد الأمر وتحول إلى جد، وتحولت إلى مشكلة كبيرة. أحيانا العداوات كانت بدايتها هزل، فكلمة أتت وكلمة قابلتها وزادت هذه الكلمة ونقصت أخرى وهكذا، ويحصل أحيانا في الهزل ردود أفعال سلبية تحوله إلى جد، أحيانا يتفرع عنه عداوة، أحيانا يتفرع عنه مشكلة، أحيانا يتفرع عنه التزامات شرعية، التزامات عملية، هي أعباء على الإنسان لا يريدها، وأصلا لم يكن يقصد الوصول إليها. حتى على المستوى الشرعي في النكاح، في الطلاق، في أمور من المعاملات، يتحول هزلهن جد. ولذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان مستهترا في أحواله، عندما يدخل في هزل يدخل بحالة استهتار، فيصل إلى نتائج لا يريد الوصول إليها.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وافتح لنا يا الله حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أكرم المسؤولين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: وجاء المعذرون. قلنا المراد بهم المعتذرون، شرحنا بأكثر من احتمال. قوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. عندما نزلت الآيات الحاثة على الخروج والنفير والجهاد في سبيل الله وذم المتخلفين وتوعدهم بالعذاب الأليم، دخل ذلك في نفوس المستضعفين الضعفاء من المؤمنين والمرضى منهم وقليلي الحيلة وقليلي ذات اليد الذين لم يتمكنوا من الخروج مع المؤمنين في تلك الغزوة العظيمة، وقطعا لألسنة المنافقين عنهم أيضا حتى لا يعتذروا بأنهم من جملة الضعفاء ومن جملة المرضى ومن جملة المتخلفين، وتمييزا بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الصدق وأهل الكذب، قال جل من قائل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وفي هذا تعريض بمن كان على خلاف هذا الوصف أيضا، ممن ليس ضعيفا ولا مريضا وكان غنيا ثم لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنك عندما تنفي الجناح عن الضعيف وعن الفقير وعن المريض في عدم خروجه في تلك الغزوة، معناه أنك أثبتت الجناح والإثم واللوم على من كان نقيضهم فكان متمكنا من الخروج فلم يخرج، وهذا من باب تأكيد اللوم عليهم، فقال ليس على الضعفاء، وقدم سبحانه وتعالى ذكر الضعفاء، والضعفاء قدم الحالة الأصلية في الإنسان، لأن هناك حالة أصلية وحالة طارئة. الحالة الأصلية كأن يكون الإنسان هرما عاجزا كبيرا في السن، سواء هذه أشياء أصلية في الإنسان بطبيعة الفطرة، وهناك أمور طارئة كالأمراض الطارئة، عندما يأتي الإنسان مرض قلب مثلا، مرض سكر مثلا، أمراض طارئة قد تزول بالأدوية، أو جرح معين سيزول بالشفاء بإذن الله، لكن الأشياء الثابتة كالهرم والزمانة والكبر في السن هذه أعذار واضحة. فقدم ذكر ما هو أصري ثم أتى بما هو طارئ ثم ذكر المال فيما بعد، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى، حتى لماذا قلنا فسرنا بهذا التفسير؟ حتى تصح المغايرة، لأن الواو واو العطف في قوله ولا على المرضى تقتضي المغايرة، يعني لابد أن يكون المريض غير الضعيف وإن كان داخلا فيه، لكن كما قلنا عندما تحدثنا عن الفقراء والمساكن قلنا إذا اجتمع الفقراء والمساكن في الذكر افترق، وإذا انفرد أحدهما بالذكر اجتمع، فقلنا الفقير دل على المسكين والمسكين دل على الغني، لكن لو جمعت الفقراء والمساكين دل على أن كل واحد معه مراد معين معنى آخر، واضح وماشي. مثل الإسلام والإيمان، إذا قلت الإسلام هو معنى الإيمان، وإذا قلت الإيمان هو معنى الإسلام، لكن إذا اجتمعت قلت الإسلام والإيمان دل على أن لكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر، نعم. وهذا كذلك الضعفاء والمرضى، مع أن كل مريض ضعيف بطبيعة الحال، ولكنه أفرد بالذكر لأن المرض قد يكون طارئا بخلاف الضعف. الضعف قد يكون كما قالت تعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فالضعف السابق هو ضعف المه الطفولة، والضعف الضعف اللاحق هو ضعف المه الشيخوخة، سواء وما بينهما. لذلك قالوا في المثل يقولون الإنسان بين ضعفين، الإنسان بين ضعف، يعني حقيقة الإنسان الذي تتوجه عليه التكاليف الشرعية ويسأل عنها يوم القيامة ويحاسب عليها ما كان بين الضعفين، وهو غير مسؤول في حالة الضعف الأول، وقد يرفع عنه الجناح في حالة الضعف المه الثاني. مثل هذا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. الآن تكرر المال، هناك حالة، حالة في النفس وحالة طارئة وحالة قلة ذات اليد، المال، عدم وجود المال. طبعا عندما يريد أن يخرج الذي سيخرج مع النبي هو بحاجة إلى نفقة، بحاجة إلى نفقة، بحاجة إلى زاد، وبحاجة إلى راحلة. وذكر المفسرون والمؤرخون أنه في غزوة تبوك لطول الطريق ولبعد المسافة كان من الضرورة بمكان أن يكون للمقاتل الواحد بعيران، بعير يركب عليه وبعير يحمل متاعه عليه، لأن المسافة طويلة. الآن بيسموها الإمداد والتموين العسكري، كل واحد أخرج بحقها المتاع، كم عايش إلا لما لأن الحقيبة، وأي سافر مسافة طويلة جدا، مسافة شهر بيجي، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى زاد، بحاجة إلى شراب، من يحمل له هذا المتاع؟ ما قبش استراحات ولا دكاكين ولا سوبر ماركت ولا بشي، ما معه إلا ما أخذ، واضح ماشي. فهو يحتاج إلى راحلتين، راحلة الذي يركب عليها وراحلة التي يحمل الزاد عليها. فناس عندهم استعداد يشتوا يخرجوا، لكن ليس لديهم النفقة وليس لديهم المه الراحلة. لاحظوا أناس آخر لديهم القدرة على الإنفاق ولديهم القدرة على إيادة الراحلة ولديهم القدرة الكاملة من جهة المال، من جهة الصحة، من جهة العافية، كل ذلك متوفر، ولكنهم تخلفوا. وهذه الأمور التي يميز الله تعالى بها بين الخبيث والطيب في كل زمان وفي كل مه. نحن لا نقرأ القرآن ها هنا من أجل أن نتحدث عن تاريخ مضى وانقضى وإنما من أجل أخذ العبرة، لأننا اليوم يمر بنا نفس الابتلاء الإلهي الذي مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس ينقسمون على هذا النحو كما انقسموا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النحو، هم اليوم ينقسمون على هذا النحو شاءوا أم أبوا. ولو قالوا هو ذلك النبي أتريد أن تقيس الناس اليوم بالنبي وأصحاب النبي، نقول لهم إنما نزل من القرآن ليس من أجل النبي، إنما من أجل الحق الذي جاء به النبي، والحق هذا لا زال قائما إلى قيام الساعة. ولذلك قال سبحانه وتعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالدين والحق ما زال ما دام القرآن باقيا بين أظهرنا وبين أيدينا، فالتكليف الإلهي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه الذي أتى إلينا، وهو الذي سيأتي لمن بعدنا من القرون اللاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، والمراد بالحرج المؤاخذة والسؤال واللوم والحساب والعقاب يوم القيامة، هؤلاء لا حرج عليهم. ضعيف هذا عذره معه، مريض هذا عذره معه، قليل ذات اليد عنده قدرة على الخرج لكنه لا يستطيع أن يسافر هذه المسافة الهائلة وليس لديه الزاد، لكن عنده قدرة لكنه لا يستطيع عدم وجود الزاد. ولذلك حتى في الحج قالوا ما هو السبيل، قال تعالى من استطاع إليه ما هو السبيل، قال الزاد والراحلة، قد يكون لديه زاد لكن ليست لديه ما هو واجب عليه أنه يمشير، قال الزاد والراحلة. فإذا تخلف أحدهما لم يجد السبيل إلى حج بيت الله الحرام، واضح وماشي، وبالأولى لما هو ما أعظم من ذلك وهو الجهاد. قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لاحظوا هي العبارة مهمة جدا جدا جدا. قد يكون الإنسان في ظاهر الأمر لديه عذر، ولكن قلبه ليس مرتاحا ولا مطمئنا ولا واثقا بوعد الله ولا محبا لأولياء الله ولا هواه حتى مع المجاهدين الذين ذهبوا للجهاد في سبيل الله، يعني ليس في قلبه. فلنفترض أنه مقعد قعيد ما بيش محترجل، فلنفترض لكن هواه مخالف لهواء المؤمنين، نيته معاكسة مغايرة، كاره للمسلمين كاره للمؤمنين، لا ينصح المسلمين حتى الدعوة أنه يدعو للمسلم والمؤمن بظهر الغيب، هذا منه. مثل بعض الناس عنده يخطب جمعة الأول والثاني والسنة الأول والثاني ولا تسمع دعوة للمجاهدين في سبيل الله، ولا تسمع دعوة للمعتدين البغاة الظالمين الذي فعلوا المنكرات كما حدث بالأمس في شارع الرباط وغيرها وغيرها، كم هي الجرائم كم هي الجرائم، لكنك لا تسمع، لا تسمع إدانة ولا تسمع شجب ولا قدس ورسوم في الرمال، ما قال أنا محايد، هذا ما هو ناصح لا لله ولا لرسول. يعني إذا لم يتألم الإنسان من هذا الأحداث، كلب لو صدمه كلب لا تألم الإنسان، هو كلب قط أي حيوان، وهذا تبصر الجرائم الكبيرة ولا يتحدث عنها ولا كأن في البلس بلس كما يقال في المثل. هذا بسركب يقول هؤلاء ليس عليهم جناح بشرط أنهم إذا نصحوا لله، ما يعني يجي قلبهم وهواهم مع الله ومحبتهم لله ومحبتهم لأولياء الله ومحبتهم لكل تكاليف الله، لا يتلقفون تكاليف الله بامتعاض ولا بكره ولا ببغض ولا بلوم، سواء كتب عليكم القتال وهو كره، قال ما لا يتقبله برضا وصبر وتحمل وكل ما جاء من عند الله حيا به، هذا حال المؤمن. فلذلك هؤلاء لا حرج عليهم، لكن بهذا الشرط أنهم إذا نصحوا لله ورسوله. نحن نعرف أنه قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدين النصيحة، هذا قال إذا نصحوا لله ورسوله، قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ هذا يسمى الحصر والقصر الادعائي، عندما قال الدين النصيحة يعني مثل ما قال الحج، مع أن هناك مناسك أخرى غير عرفة، ولكن قال الدين النصيحة يعني بالتكاليف غير النصيحة، الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد والمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا لم تشتمل هذه الأمور على النصيحة فكأنها غير موجودة. ما هو النصح لله؟ قال الدين النصيحة، كنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا معنى قوله إذا نصحوا لله ورسوله. ما هو النصح لله؟ النصح لله والاستقامة على دينه ومحبة التكاليف الشرعية التي كلف الله تعالى بها العباد. الإيمان بالله، برسوله، باليوم الآخر، بالملائكة، بالكتاب، بالنبيين، بالبعث والنشور، بالجنة والنار. فكل ما كان توجه الإنسان نحو إعلاء هذه المعاني والقيم السامية فهو من باب النصح لمن؟
1: لله.
0: إذا صلى الإنسان وهو كاره للصلاة فليس ناصحا لله. أبصرت الإنسان لو ما يعمل عمله كاره يسلي جهابه، ولا الأم تقول جهالها كنس وانتيمه قسل وصحن، ده الإنسان ما نفسه ما هي طيبة إلى خفج لخفج، لأنه ما هو ناصح. وكذلك حال المنافق إذا صلى بيصلي صلاة ما فيها نصح، ما فيها رغبة، ما فيها شوق لله سبحانه وتعالى. إذا زكى زكى وقلبه يخرج، يعني نفسه ستخرج بعد الزكاة، فهذا أيضا ليس فيه من النصح لله. عندما تنصح أنت تمحض المحب لك أو المحبوب لديك، تمحضه النصيحة، تقول لا لا لا لا داكوش من هذا، لأنك داري أنه قد ربما يرده وربما ما بيش فائدة، وربما هذا قد بايت وهذا ضريب، لا تشركش من هذا، هذا لما ضكفه لأنك. لكن إذا أنت ما تنصحش تخليه يوتف كيف ما وتف، وتسقط رجليه أينما سقطت، ويخسر كيف ما خسر، لأنك لا تحبه. فالإنسان الذي لا يعنيه أمر الدين لا يبالي بأهل الدين أينما وقعوا سواء، ولا يبالي بهم أين غدروا وأين شرقوا وأين غربوا، ما يبالي، ولا يبالي ما لحق بالمسلمين من ضر أو محنة أو بلاء، وكأن الأمر لا يعني. لكن من محض الله النصح وكان ناصحا لله، والله هو الناصح في الحقيقة لنا ويحذركم الله نفسه، لكن معنى نصحنا لله محبتنا لله ومحبتنا لشرع الله ومحبتنا لهذا الدين. ولتكن عندنا إذا كنا ناصحين لله الغيرة، الغيرة على هذا الدين، يجي فينا غيرة، غيرة على هذا الدين. إذا انتهكت محارم الدين يجي فينا ما، لأن احنا ناصح لله. إذا بصرنا الخمور بتباع ولا تشترى يجي فينا ما، إذا بصرنا الربا يتعامل به يجي فينا غيرة، إذا بصرنا سواء المنكرات أيا كانت هذه المنكرات، لأنك تحب الله وتحب هذا الدين وتمحضه النصيحة، عند ذلك ستكون لديك الغيرة على هذا الدين. الغيرة، غيرة المؤمن أي تلحق المؤمن وتعتري المؤمن، هذا هو النصح لله سبحانه وتعالى. النصح لرسوله محبته واتباعه والاقتداء به وتقبل كل ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقول هذا الأمر لا يعنيني، وهذا الأمر ما دخلي به، وهذا الأمر ما عجبنيش. النبي صلوات الله عليه وآله وسلم تركنا على المحجة المه في كل الأمور. حرم النبي، قال الله تعالى ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لم نتقبل شرع الله ولا هدي رسول الله فلسنا بناصحين لا لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك هؤلاء معفون عنهم إذا لم يخرجوا للجهاد، لأنهم ضعفاء ولأنهم مرضى ولأنهم لا يجدون ما ينفقون، لكن بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله. عندما عاد النبي من تبوك قال لأصحابه ما علوتم جبلا ولا نزلتم واديا ولا كبرتم تكبيرة إلا وقد شارككم إخوانكم في المدينة بذلك. قالوا كيف؟ لا وقد شارككم إخوانكم في المدينة. قالوا كيف؟ قال منعهم العذر، ما بالله ذي العذر، وإلا هواهم ورغبتهم وحرصهم على أن يكونوا معكم. فذلك الإنسان بيشارك، بيشارك في الخير ويشارك في الشر أيضا. قال في الحديث لو قتل رجل بالمشرق ورضي آخر بالمغرب لكان قد أشرك في دمه ورضي. بس يا أيها الناس، قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإنما لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة أهله، وإنما يعني إحنا أحيانا طريق الخير ما فيه إلا قليل، ما إلا قليلة وقليل ما هم، ما ولكن طريق الشر ما، ابصروا الجوامع كيف، ابصروا السيانم والنوادي وقيسوا الناس على الناس وابصروا كم الفارق سواء. لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة أهله، وإنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما يجمع الناس يعني عند الله بيجمعهم هذا الشيء، وإنما يجمع الناس الرضا والسخط سواء. وإنما أهلك ناقة ثمود رجل واحد فعموه بالرضا فعمهم الله بالسخط. واحد الذي قتل الناقة هذا قتار بن سالف كما قالوا، لكنهم قالوا حجر من طريق مش من طريق المسلمين، من طريق المفتشين. ظلم عندما عموه بالرضا، وعندما رضوا بما فعل شاركوا فيما في قتل الناقة، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، وعمهم بالضمير الجمع ضمير الجمع بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذا بيقول إذا نصحوا لله ما ورسوله، لا بد من النصح لله. والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الرضا، لا بد من التسليم لأوامر الله. هؤلاء لا حرج عليهم ما داموا على هذا النحو إذا كانوا ناصحين لله ولرسوله. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. أتى بالحكم الخاص ثم أتى بما يقرر هذا الحكم بقاعدة عامة، وهي قوله ما على المحسنين من سبيل. هذه صارت بعدها قاعدة في هذا الأمر وفي غيره، لأنه كما يقال لا يقصر العام على سببه. أتى الله تعالى لنا هنا بحكم وهو قوله ما على المحسنين، يعني هم محسنون وعندهم استعداد النفس للخروج لولا المانع، كما قال حبسهم حابس الفيل، ها حبسهم حابس الفيل يعني منعهم العذر الذي هم فيه الذي اشتمل عليهم، مريض ضعيف فقير لا يكلف الله نفسا. هؤلاء لا يستطيعون، إذن التكليف في هذه الحالة رفع عنهم، لكن هواهم ومحبتهم ورغبتهم ما زالت مع المؤمنين المجاهدين. يتقصون عن أخبارهم، يدعون لهم بظهر الغيب، يستغفرون لهم، يحثون الناس على إعانتهم وعلى رفع الجبهات بالرجال والمال ولو كانوا ضعف. ها هنا هم مشاركون. من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله وماله بخير فقد شاركه في الأجر أو فقد غزا، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء. هذا هواه مع المؤمنين. لكن بعض الناس يقول لك المنظمة الفلانية والمؤسسة الفكر والمدرمة التنموية وأسامي كثيرة جدا وكرفتات وتالة وصور جميلة ونظارات، ولكن ما بيش معهم أذان يسمعوا صواريخ ولا معهم عيون يبصروا ما الشهداء والأشلاء والجرحى والدماء، ولا كأنهم عايشون في البلاد، ولا تسمع شيء ولا بس هم أين المرتب نية يفتح عينه، ها هنا يفتح عينيه، وها هنا يسلط لسانه، وها هنا يحرك قلمه. جرائم نكره المفروض أن الإنسان يتحدث عنها، المفروض يعني ما اليهود غير ما نقول غير المسلمين من الأحرار في هذا العالم يتحدثون يقولون هذه جرائم حرب، هذه جرائم إنسانية سواء، يجب أن يقدم فاعلها مرتكبها للمحاكمة. وهم ولا كأنك يمني، أنت يمني، أنت من هذا البلاد أم لا، ولا كأن الأمر يعني أبدا أبدا أبدا. هذا هو التمييز يا إخواني، والله إنهم سيندمون ندما كبيرا يوم القيامة، سيبكونها دما، لا أقول دمعا دما، لأنهم يتفرجون والله تعالى يبتلينا في هذه المحنة وكأن الأمر لا يعنيهم. قال ما على المحسنين من سبيل. ها هنا قلنا قاعدة عامة في هذه المسألة بخصوصها، وهي عدم الاستطاعة على الخروج للجهاد في سبيل الله نظرا للضعف ونظرا للمرض ونظرا لقلة ذات اليد أو لغيرها مما يمكن أن يندرج تحت هذه القاعدة الكلية. مثلا عندما يجي واحد يطرح عندك وداعة أمانة، وداعة عندك تحفظها، تقول له خلي لي حلقة خليها عندك، جاء أمر طارئ لنت الذي فرط فيها ولا أنت الذي جنيت عليه. فأنت بمقتضى هذه القاعدة ليس عليك في أمام الشرع شيء، لأنه ما على المحسنين من سبيل. أنت بتصلح، أنت بتبذل النصيحة، وجاء يعني أمر مخالف لست معنيا به، ولست مسؤولا عنه، ولست مخاطبا به، ولست مؤاخذا عليه، داخل تحت هذه القاعدة. ربما تحدثوا أنه ما على المحسنين من سبيل، هذا خضع عند بعض المفسرين عندما قال، عندما دخل هذا الآية في مسألة القياس، وأراد أن يبطل القياس بهذه الآية ليقول إن القياس ليس طريقا من طرق الشرع التي أو من الأدلة الشرعية التي يستشهد بها على الأحكام الشرعية الفرعية. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال ما على المحسنين من سبيل، يعني أن ذمة كل أحد بريئة إلا بمقتضى النصوص الخاصة الواردة في كل مسألة على حدة، سواء كانت تلك النصوص من كتاب الله أو من سنة رسول الله. أما القياس بحيث أن الشرع لم يرد بذكرها فلست معنيا بأن تقيس الأمر على الأمر. مثلا الخمر أتى ليتكلم فقط عن الخمر المصنوع من الشعير ومن العنب، فأي شيء مسكر غير الشعير والعنب قالوا بمقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز لنا أن نقول إنه حرام. الله المستعان. سواء فنن الناس اليوم قد معهم تكنولوجيا حديثة، قد بيصبروا خمور ومخدرات من غير العنب ومن غير الزبيب، سواء بيصبروا عجائب. فهذا عندما يقول القياس إن أول من قاس إبليس، وهؤلاء يسمون نفاة القياس، يعني يبطلون الاستدلال بالقياس، وقالوا أول من قاس إبليس. وربما استدلوا بقول النبي صلوات الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمركم بأشياء فأتوها، ونهاكم عن أشياء فاتركوها، وسكت عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. ورجعوا قالوا الأصل براءة الذمة اعتمادا على هذه الآية واعتمادا على هذا الحديث، لكنهم نسوا قول الحق سبحانه وتعالى. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن أخذ العبرة معناها القياس، قياس الأمر مه على الأمر. ثم إن معظم الأحكام الشرعية أتت على جهة العموم، مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسكر كثيره فقليله، ورتب العلة، رتب الحكم على العلة وهي المه الإسكار. فإذا وجد الإسكار سواء كان من جهة العناب أو من جهة التمر أو من جهة الشعير أو من أي جهة كانت، إذا وجد الإسكار علمنا أن هذا الشيء الذي نتناوله مه حرام، فقد اندرج تحت قاعدة مه كلية. والاستدلال بالقياس إنما يكون في هذه الحالة من باب الاستظهار لا من باب الاستفراد بالدليل، كأنه دليل على حدة لحاله لم يتناوله الدليل السابق أو القاعدة العامة. على كل ما على المحسنين من سبيل، واحد بيوبه لك، واحد بينفعك، واحد بيسبر لك، واحد بيخدمك، وبعد هذا الشيء تحملها المسؤولية، نقول له ما على المحسنين من سبيل. تصنب أنت تقع رجال ودوبل حقك، يقولوا في المثل المودع نصف مه نصف رجال، صنب على حقك وما حد أي حاكك، ولا تغطي حد ولا تقلص حد، واضح وماشي. ما على المحسنين من سبيل، يعني السبيل المراد بها المؤاخذة والجناح وما ترتب عليه من الضمان. والله غفور رحيم، سبحان الله، ذيل الآية بقوله والله غفور رحيم. هذا من رحمة الله تعالى بالناس، أن كانت التكاليف هذا في مقتضى الوسع أو في متناول قدرة الإنسان وفي استطاعته، ولم يكلفه ما هو فوق الطاقة. وفي نفس الوقت الله غفور، لو صدرت هفوات أو أخطاء أو زلات لا عن عمد ولا عن إصرار فالله غفور عنها. وذلك قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما الكبائر فهي بحاجة إلى توبة، بحاجة إلى إعلان التوبة والإقلاع عن ذلك الذنب ورد المظالم إلى أهلها. والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء يسمون البكائين، يسمون يعني رجعوا من الحرقة أنهم يشتوي يخرجوا مع النبي، ولكن ما بش قدره على الذهاب مع النبي، ما بش معهم، ما بش حزن ألا يجدوا ما. قلت لا أجد ما أحمل تحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم، ما بش معهم ما. راح يا إخواني لاحظوا، هذا أيضا عطف على قولي ليس على الضعفاء. لكن لماذا أفرد هؤلاء بالذكر؟ ما أن قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه داخل في قوله لا يجدون ما ينفقون، ما داخل، لكن خصهم بالذكر هاهنا، لأن الإنسان قد يكون عنده القدرة على الإنفاق لكن ليست لديه القدرة على وجود الراحلة أو على الحصول على المه، فأفردهم بالمه بالذكر، أفردهم بالذكر. فقال وفي نفس الوقت يبين لنا كيف حال المؤمن، كيف حال المه المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم المؤمنون مه، هذا لهم الذي نصحوا لله ورسوله أولئك هم المؤمنون مه حقا، ما عداهم لا تصدق، هو كل أعذار أعذار كلها. وسيأتي لنا مزيد علامات من العلامات الفاضحة للمنافقين تسقط الأقنعة المزيفة من تلك الوجوه المشوهة تسقطها، هذا الآية ستأتي لنا. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قيل إنهم ثلاثة من بني مقرن أو من آل مقرن سواء أو المقرنين أو نحوها، قيل ثلاثة وقيل ستة وقيل سبعة وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك، ما يهمنا العدد، يهمنا في هذه المسألة أنه الباري يتحدث عن أناس هواهم مع الله وهواهم مع النبي، ونفسهم لو كانوا أصحاء وكانوا قادرين على الخروج لخرجوا، مثل ما نسمع بعض الشيبات وهو بتحدث عندما يشيع الشهداء، لو أنا بخير، لو أنا عندي قدرة أنني أنا الأول في جبهات المه. بعض الناس صادق في كلامه وبعض الناس كاذب في كلامه، وهذا الصدق والكذب أمره إلى من؟ الله. إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، ما معنى تحملهم؟ يعني تحصل لهم راكبة تحملهم عليها، اركبوا فوقها، واضح وماشي. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت عفوا أنا لا أجد ما أحملكم مه عليه، رجعوا، يعني النبي بيجهز جيش العشرة كما قلت لكم، خرجوا في ثنية الوداع، وها هناك نصب المعسكر لتجهيز المعسكر، سمع تقول معسكر استقبال، يستقبل المجاهدين من كل ناحية، من كل من المدينة المنورة التي حاضرة الدولة الإسلامية العاصمة حقها، ومن بقية القبل من أطراف البلاد الإسلامية التي قد امتد إليها الإسلام، هو بيستقبل المجاهدين لهانك لهانك، ناس جو التومة كما تقدم لنا، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون ما ينفقون منه إلا جهدهم سخر الله منهم إلى آخره، وناس قالوا عن جيب ما بش معنا ما نتي، لا لكن جو، والمسافة كما ذكرت لكم بعيدة وبحاجة إلى زاد وبحاجة إلى راحلة، ولو خرجوا على هذا النحو، لو خرجوا على هذا النحو من دون أن يوجد لهم الزاد ولا الراحلة لتسببوا في إلحاق الضرب الذين معهم الزاد والراحلة، لأنهم أرجعوا يأكلوا حق الناس الذي هو زاد واحد، أرجع الاثنين يأكلوا في الطريق بعد ما عاد يطيروش للمكان. النبي بيحسب حسابه حساب دقيق جدا. نعم أنتم فوق العين وفوق الرأس، وإحنا نحبكم وإحنا نحترمكم وإحنا نقدر لكم هذا النفس الطيبة والإيمان والجهاد والإخلاص، ولكن الوضع لا يسمح بخروجكم معنا، لأنكم لو خرجتم معنا وليس لدينا إلا ما يقوم بحاجة الموجودين، الغرض الذي نريد الخروج من أجله لن يتحقق، يتحولوا إلى عبء، واضح وماشي، يتحولوا إلى عبء، يرجعوا بعدين ينفقوا عليهم الحاصل، هذا حكم من النبي صلوات الله عليه وسلم، لكنهم لحرصهم وحبهم أن يخرجوا مع النبي رجعوهم بمه بيبكوا عيونهم محمرة بتبكي بنهمر دم وبنهجوا بكاء، لأنه هذا يخرجوا ويقاتلوا وهم دارين ما قد وعد الله المجاهدين من الفضل والإحسان والأجر الكبير والجنة وهم درجات عند الله ويفوتهم هذا الأجر كله. سواء أحيانا الإنسان يجي يتصدق بيصير واحد بتصدق ورجع يتنتهم لو معيزة أتصدق أنا مثله للم يقع على هالأجر وأنا ماشي، قال سبق المفردون، جاء في الحديث ما سبق المفردون سواء، يعني يا رسول الله هؤلاء ناس معهم نصلي ويصلون ونصوم ويصومون ويتصدقون ولا نتصدق، يعني أهل الدثور ذهب أهل الدثور بالمه بالأجور، كيف قال أنتم مثلهم إذا صدقتم المه أني، لأنه لا يكلف الله نفسا مه، إذا شبه نية ها هنا يصدق القول عندما يقول سبقت النية المه، ها هنا يصدق في هذا الحال. نعم. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تفيض مغرورقة بالمه بالتموع بتسكب دم، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا حزنا يسمى مفعول لأجله، أحيانا قد يكون تفيض من الدمع كرها حقدا بغضا نكاية حسدا، هذا المفعول لأجله بيبين لنا لماذا كان البكاء الذي يترتب عليه الثواب، الذي يترتب عليه الثواب أن يكون بكاؤهم حزنا ألا يكونوا من مرافقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لا هنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا أبنائنا وإخوائنا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين، وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم، واعضدهم بالنصر واعنهم بالصبر والضف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين، واكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم، واجعل بأسهم بينهم عجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في السنة الثالثة للهجرة من شهر شوال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخروج جيش المشركين وعددهم 3,000 مقاتل، فجهز الجيش الإسلامي وعدده 1,000 مقاتل قبل انسحاب 300 بقيادة المنافق عبد الله بن أبي.

صف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجيش في مكان يسمى أحدا، وجعل الجبل خلفه، وعقد اللواء لفارس الإسلام علي عليه السلام. لقد خرج المشركون ليثأروا لقتلى بدر، لكن أحلامهم نصفت بوجود علي وأمثاله من فرسان الإسلام. في بداية المشهد خرج حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة وطلب المبارزة، فخرج علي ففلق هامته، ثم حمل لواء المشركين أبو سعيد بن أبي طلحة فأرداه علي قتيلا، ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فصرعه علي كذلك، بعد ذلك حمله غلام من بني عبد الدار فأورده علي المهالك. هكذا كانت الجولة الأولى من المعركة، لم يتجرأ أحد على مبارزة علي إلا فلق هامته. بعد مخالفة الرماة وفرار المسلمين ظل رسول الله وحيدا في أرض المعركة، وأحاط به مجموعة من أصحابه بعدد الأصابع، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب. أعمل الإمام علي سيفه في المشركين وفرقهم عن رسول الله، حتى قال له الحبيب المصطفى: أما تسمع مديحك في السماء؟ إن ملكا اسمه رضوان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

ألقت الشدة بظلالها على مكة المكرمة، فأصاب الجدب أهلها، وكان أبو طالب كثير العيال، وله من الأولاد 6، 4 ذكور وبنتان، وكان علي عليه السلام أصغر أولاده. وفي المشهد الآخر كانت العناية الإلهية تلحظ الإمام علي عليه السلام، وفجأة يسمع أبو طالب صوت خطوات قادمة إليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الباب. يطلب الحبيب المصطفى من أبي طالب أن يخفف عنه من العيال، فيعطيه عليا عليه السلام. غادر علي مع حبيبه رسول الله وعمره 4 سنوات، فتربى في حجره ورضع من أخلاقه وتعلم منه. يصف أمير المؤمنين ذلك قائلا: وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه، ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان ينبع الشيء ثم يلقمني، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: فليست دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات،
2: فليست دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات، ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.
2: الله أكبر.
3: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: على بعد 160 كيلومتر من المدينة المنورة، في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، كان يقف الجيش الإسلامي البالغ عدده313 في مواجهة جيش المشركين البالغ عدده 1000 رجل في منطقة تسمى بدر. في البداية خرج المسلمون بأمر رسول الله لاغتنام القافلة، لكن أبا سفيان سلك بها طريق الساحل فأفلتت منهم، وكان المسلمون في مواجهة مباشرة مع قريش، وقد وعدهم الله إحدى الطائفتين إما القافلة أو هزيمة المشركين. وقبل اصطدام الجيشين وزحف الجموع يعقد رسول الله الراية ويسلمها لعلي عليه السلام. إنها أول وقعة يخوضها المسلمون وأول معركة يحارب فيها أمير المؤمنين. خرج 3 نفر من جيش المشركين وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وطلبوا المبارزة. توجه رسول الله إلى الجيش الإسلامي وقال: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. خرج الفرسان إلى ساحة المعركة مهرولين بإيمان صادق وتوكل على الله. فقتل حمزة شيبة وضرب عبيدة وعتبة كل واحد منهما الآخر، وأجهز علي على الوليد فضربه على حبل عاتقه فخرج السيف من إبطه. وبعد هذه المبارزة خرج حنظلة بن أبي سفيان فقتله علي، ثم أقبل العاص بن سعيد بن العاص يطلب المبارزة فقتله علي عليه السلام. إنه بطل بدر بحق، لقد فعل هذه الخوارق وعمره 25 سنة. لم يخب ظن رسول الله به، فهو خريج مدرسته ورضع منه الفداء والشجاعة والتضحية وقيم الإسلام ومبادئه.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

كانت مكة المكرمة مع موعد لاستقبال مولود مبارك وطالع عظيم. تزين بيت الله الحرام بكامل حلته وتهيأت الكعبة المشرفة لاحتضان المولود. وفي لحظة البهاء والتجلي توجهت فاطمة بنت أسد ابن هاشم إلى داخل الكعبة، فوضعت مولودها كأنه القمر في ضيائه ونوره. ذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب عليه السلام، شريك رسول الله في نسبه الشريف وقسيمه في جوهره المنيف العالي. كان مولده يوم الجمعة 13 ليلة خلت من شهر رجب، ولثلاثين سنة خلت من عام الفيل. ولدت في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت، وطاب وليدها والمولد. ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

اكبر طاعه فاجئ وادهش وادهل وابهل قدي تصحى.

0: القرآن
1: أكمل الباري لأيام الغدير نعمة الإسلام والفضل الكبير. إنه يوم أغر المحتوى واضح في القصد كالبدر المنير. فيه قال الله يا خير الورى بلغ الخلق بأوصاف الأمير. بلغ الدنيا بأن المرتضى صار مولاهم فمن منهم نصير. إنه بعد الرسول المصطفى ما له في الخلق طرا من نظير. إنه هارون في أوصافه والإمام الحق في الأمر الخطير. أكرم الناس لدى بارئه والمزكي راكعا دون العشير. ما عصى الباري ولا عنه انزوى لا ولا أحجم في اليوم العسير. وهو سلطان المعالي كلها وهو أنقى سيد بعد البشير. مرحبا أهلا بذكراه التي أقبلت والشعب في وضع مرير. تحصد الأمة عقبى زيغها بالدم المهراق كالنهر الغزير. إنها الأهواء عمت أمسها فانظر الأمة كالشيخ الضرير. ها هي الأمة يعلو رأسها كل خنزير وزنديق حقير. يهدم الإسلام من آساسه من كسى الكعبة بالثوب الحرير. يقتل الحجاج في إحرامهم يدعم التفجير في الحشد الكبير. يطبخ الفتوى بشيخ قدر ما جبة الإسلام في بيت السفير. شرعة التحريض ضد المصطفى وكذا التبديع في الأمر الضروري. شرعه التحريض ضد المصطفى وكذا التبديع في الأمر الضروري. قرن شيطان رجيم عمنا فارتم الشعب بشر مستطير. يمن الإيمان في أوجاعه واثق بالله مولاه الخبير. لا بأمريكا ولا بالأطلس لا ولا بالمال والكذب العسير. نصرنا لاح وبشراه استوت وطغاة الأرض في قعر السعير. يا أمير المؤمنين المرتضى أنت في قلبي وفي أقصى ضميري. كثرة المصاب في أمتنا قد سرت في الدين كالموت السرير. جيفة تزكم أنف المحتفي وتوالي العرف في رحب الأثير. جيفة صارت مزايا أمة تدعي الإسلام في حقد وزور. لا ترى السكين إلا سنة إن هوت تقطع شريان النحور. دجن الكفر رؤاها واحتوت كل ما في النصب في كل العصور. إن ذكرناك تركنا شرعة ساغها السواس من لهو القصور. إنما الناس سواء عندهم تستوي أنت وأبناء الخمور. قلت حاشاك وحاش المصطفى بئس من ساوى شياطينا بنور. إنما الأكرم أتقى من سعى في ظلال الله في يوم النشور. في يوم النشور.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات.

الله ان شاء الله امان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، وحياكم الله إلى فترة صباحية جديدة من فتراتكم آفاق الصباح التي تأتيكم عبر إذاعة آفاق FM. وصباح الانتصارات العظيمة، صباح زوال الكيان الذي بات قريبا وقريبا بإذن الله سبحانه وتعالى، وبفضل تكاتف وتآزر وتعاضد أبناء المحور المقاوم في إيران ولبنان والعراق واليمن العزيز. طبعا كما

الجغرافيا وبيت العنكبوت ومختارات أدبية.

0: رموز الهداية.
1: من دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الاستسقاء بعد الجدب: اللهم اسقنا الغيث وانشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحب المنساق لنبات أرضك المونق في جميع الآفاق، وامنن على عبادك بإيناع الثمرة، وأحي بلادك ببلوغ الزهرة، وأشهد ملائكتك الكرام السفرة بسقي منك نافع دائم غزره واسع درره وابل سريع عاجل، تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات، وتخرج به ما هو آت، وتوسع به الأقوات سحبا متراكما هنيئا مريئا طبقا مجلجلا غير ملث ودقه ولا خلب برقه. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممروعا عريضا واسعا غزيرا ترت به النهيب وتجبر به المهيب. اللهم اسقنا سقيا تسل منه الضراب وتملأ منه الجباب وتفجر به الأنهار وتنبت به الأزهار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخلق وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الضرع وتزيدنا به قوة إلى قوتنا. اللهم لا تجعل ظله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل صوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا. اللهم صل على محمد وآله وارزقنا من بركات السماوات والأرض، إنك على كل شيء قدير.

حقيقي كان مشي مهدد، وبين خوفك من تسليم مشروع بنسبة 99% فيفرز هرمون التوتر بكثافة. وعندما تعجز النفس عن تحمل هذا الضغط المكبوت، يبدأ الجسد في التحدث عنها عبر أعراض نمر بها يوميا. أولا، الشد العضلي المزمن خصوصا في الرقبة والكتفين، لأن الشخص المثالي يكون دائما مشدودا ومستعدا للمواجهة. ثانيا، القولون العصبي والصداع النصفي، فهما الصديقان الوفيان للشخصية المثالية نتيجة التفكير المفرط والقلق من المستقبل. من الأعراض أيضا الإرهاق المزمن وضيق التنفس، لأن الجسد ببساطة يستنزف طاقته بالكامل في معارك وهمية للوصول إلى كمال لا وجود له. ولكي نحمي أجسادنا وصحتنا النفسية، علينا التدرب على المرونة. أولاً، قاعدة جيد بما يكفي. عليك أن تتقبل يا عزيز المستمع أن النقص جزء من الطبيعة البشرية، وأن العمل الجيد المكتمل أفضل من الكثير المتأجل. صادق أخطائك وتعامل مع الهفوات كدروس للتعلم. وليس كدليل على الفشل. اعطي نفسك إذنا بالراحة، فالصحة والراحة ليست مكافأة تأتي بعد الإنجاز، بل هي الوقود الذي تحتاجه للإنجاز من الأساس.

0: 再见。
1: بيت العنكبوت، بيت العنكبوت.
2: شحنات البضائع المتجهة إلى دول الخليج لا تزال عالقة في موانئ بعيدة، وتواجه تحديات كثيرة بسبب إغلاق مضيق هرمز. ووفقاً لتقرير نشر اليوم الأحد، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن أسعار الشحن من شانغهاي إلى الخليج والبحر الأحمر وصلت مؤخراً إلى مستوى قياسي، حيث ارتفعت تكلفة شحن الحاوية الواحدة 20 قدماً على هذا الطريق من 980 دولاراً قبل الحرب إلى 4131 في الأسبوع الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود والتكاليف الإضافية لنقل البضائع براً، حيث قامت جميع شركات الشحن الكبرى مثل MSC وميرسك وCMECGM وهاباغلويد بتشغيل خطوط نقل برية من موانئ البحر الأحمر وخليج عمان إلى موانئ الدمام والبصرة وجبل علي. ونقلت الصحيفة عن فينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك قوله إنه تم حشد قوة نقل برية كبيرة في المنطقة، ولكن بحسب التقرير فإن الشاحنات لا يمكن أن تعوض سوى جزء صغير من القدرة التي توفرها سفن الحاويات. ووفقاً للتقرير فإن النقل عبر الجسور البرية يؤدي إلى تأخيرات كبيرة تصل إلى شهرين كاملين. وتواجه الشحنات التي يتم تصديرها من الخليج التحديات نفسها، حيث نقلت الصحيفة عن كريستيان ويندل رئيس شركة هيكساغون جروب لتجارة الأسمدة قوله إن عملية إعادة التوجيه بالنسبة للأسمدة تواجه تحديات لوجستية كبيرة، لأن شحنات التصدير تتراوح عادة بين 30,000 و50,000 طن، بينما تحمل الشاحنة الواحدة حوالي 30 طنا. وأضاف من الناحية اللوجستية إنه كابوس. ونقل التقرير عن سوزي سكيبر من وكالة التسعير أردوس قولها إن شركات سعودية مثل سابك ومعادن تنقل شحنات اليوريا المستخدمة في إنتاج الأسمدة بالشاحنات لمدة تتراوح بين 14 و 15 ساعة عبر البلاد براً، وهذا يضيف ما بين 80 و 90 دولاراً أمريكياً للطن الواحد إلى تكاليف النقل.

0: مختارات أدبية.
1: السلام عليكم ورحمة الله. قصيدة بعنوان مع غزة مع لبنان مع غزة. هنا الشعب الذي ما هان، هنا الحكمة هنا الإيمان، هنا العترة هنا القرآن، هنا الثورة هنا الطوفان، مع غزة مع لبنان مع غزة. هنا ساحات سبتمبر تعانق 7 أكتوبر وتغلي جو بحروبر وتتفجر حمم بركان، مع غزة مع لبنان مع غزة. يمانيين يا أقصى، من أقصى الكون للأقصى، فلحنا القوم ذي نقصى ولحنا القوم ذي نهتان، مع غزة مع غزة. مع السنوار مع النخالة المغوار، تجاوزنا دول وسوار وخضنا غمرة الميدان، مع غزة مع لبنان. حزب الله مع الكرار نصر الله، بذلنا رواحنا والله بلا رجعة ولا خذلان، مع غزة. ويا سيد حسن تبشر إشارة واحدة أشر، وتلقى شعبنا ينشر وتلقى الضاحية مليان، مع غزة. جمايلكم بموطننا كثيرة كيف نتأنى، ألا يا ليتنا كنا معاكم نردع العدوان، مع غزة. وحزب الله في القمة رجاله سادة الأمة، وأشرف من بذل دمه وقدم أثمن القربان، مع غزة. من التحرير لا تموز إلى الآن العدو مهزوز، على رجله ونص مركوز وما قد شاف شيل الآن، مع غزة. لضا قادر غضب فادي يدمر كل موسادي، وباقي عند أبو هادي من المتفجرات اطنان، مع غزة. ثبات الشعب الإيماني هو الأول بلا ثاني، فلسطيني ولبناني معاهم في سلا وحزان، مع غزة. وطننا تشمخ بحوره وهي لليوم محظوره، على صهيون ومروره والأمريكان وبريطان، مع غزة. ولا تخفت بوارجها وفرت ماي خارجها، بداخلها وخارجها قسم لا نشعل النيران، مع غزة. جميع العالم الغربي مع إسرائيل بيلبي، والأمه وضعها سلبي بحالة ياس دون إيمان، مع غزة. زوال البغي وربابه وعود الله بكتابه، والأمه فيه مرتابه وكنه ما نزل قرآن، مع غزة. وعاد البعض متواطي عميل البر والشاطي، وقصد الخائن الواطي يبيع القدس بالمجان، مع غزة. تماسك جبهة الداخل حقيقة تقهر الباطل، وكيد الصهيونة فاشل بتفكيك اليمن خسران، مع غزة. تحرك أيها المسلم ولا تخضع وتستسلم، وبدد ليلك المظلم مع المحور في الميدان، مع غزة. فلول الغزو لم ترحل وعصر جرامها استفحل، ولا غير الجهاد الحل ولا غير الوفاء عنوان، مع غزة. ألا يا طير لا بيروت، وصل عهدنا والصوت مع أخوتنا حياة وموت، بدلنا الدم والأبدان، مع غزة. أبو جبريل لا هدد بساط الأرض يتمدد، وصوت الباس له ردد نشيد النصر والألحان، مع غزة. مع المسرى مع المحور علمنا في الفضاء نور، وفرط الصوت يتطور فلسطيني من اسمه بان، مع غزة. ويا حزب الله احنا لك رجالك نسرد رجالك، وربي ناصر أبطالك وجندك صفوة الفرسان، مع غزة. لوعد الله عدينا جحافل واستعدينا، ولاج الأمر شدينا على زامل على الرحمن، مع غزة مع لبنان مع غزة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى. سلامتكم.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة،

في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني وحدة الساحات ومواجهة الأعداء، وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

إذن بعد هذه البشارات العظيمة التي زف لنا عميد البشرى وعميد النصر العميد يحيى سريع بقصف تل أبيب وحظر الملاحة الدولية انتصارا لمظلومية أبناء غزة وأبناء لبنان وثأرا لكل الشهداء الذين سالت دماؤهم ظلما وقهرا وعدوانا من أبناء الخنازير وأبناء القردة في أمريكا وإسرائيل. اليوم الشعب اليمني يعلنها بلسان العميد يحيى سريع: ما كان ليس كما هو الآن، نحن الآن بإذن الله وبفضل الله وبقوة الله وبجبروت الله أعتى قوة وأصلب وأقوى وأعظم في التطور في الأسلحة وفي الصمود على مستوى أبناء الشعب اليمني كافة وفي المواجهة حتى النصر بإذن الله. ونحن قد رأينا كيف أن العدو الأمريكي في السنة أو في العام الماضي جر أذيال الخيبة وانهزم واندحر شر اندحار وشر هزيمة وترك الساحة لإسرائيل بشرط واحد فقط، أن تترك سفنه ولا يعتدى عليها في باب المندب. وكما دحرنا أمريكا في العام الماضي ستدحر هذا العام وكل عام، وسيكتب النصر على أيدي أبناء الإمام علي عليه السلام وعلى أيدي شيعة الإمام علي عليه السلام وعلى أيدي أبناء نصر الله وأبناء الولي الفقيه.

الانتصار العظيم الذي بشرنا به في صباحات هذا اليوم المبارك، اليوم الذي بإذن الله ستكتب منه بداية زوال أمريكا وانتصار المؤمنين والمستضعفين في كل مكان. ماذا يستحق علينا أن نفعل تجاه هذه الانتصارات العظيمة؟ يستحق علينا ويجب علينا أن نزيد في الحمد والشكر والتسبيح والتهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى بأن جعلنا من أبناء هذا الشعب العظيم الذي أذل أمريكا ودحر أمريكا ومرغ أنف أمريكا في التراب. أمريكا الذي كان يخاف العالم منها بحجة أنها دولة عظمى، نحن نراها في أعيننا قشة، والقشة لها قيمة. أمريكا ليس لها أي قيمة، أقل من القشة وأقل من أي شيء. أمريكا يعني ذبابة في أعيننا، وكما غرق فرعون في البحر ستغرق أمريكا وتغرق إسرائيل وتهزم شر هزيمة على أيدي هؤلاء الأبطال المجاهدين في كل محور المقاومة.

فعلا لولا الله سبحانه وتعالى ولولا توفيقه ولولا نصره ولولا تمكينه للمؤمنين الصادقين العظماء الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله ووالوا وليه ووقفوا مع علم الزمان لما كنا شيء ولما رفعت لنا راية ولما تحققت لنا غاية ولما كنا اليوم آية للعالمين يتحدثون عن إبائنا وصمودنا وانتصارنا ويفخرون بمن ينتمون إلينا من المغتربين الذين في دولهم ويعززون ويعزون اليمنيين ويضربون لهم ألف حساب بعد أن كنا لا شيء أيام الحكومات السابقة التي جعلتنا من دول الذل ودول العار الذين يستحون أن يذكر اسمهم بأنهم يمنيين. واليوم نحن نعلن أننا نحن المنتصرون ونحن الفائزون ونحن المتمكنون بفضل من الله سبحانه وتعالى وبتأييد وتمكين من الله سبحانه وتعالى.

فعلا البحر اليوم كما أغلق باب المندب في الماضي ومرغ أنف أمريكا في التراب، اليوم سيغلق باب المندب وستأتي أمريكا طائعة خانعة إلى اليمنيين لتطلب منهم أن يسمح لسفنها بالمرور، وستكف عدوانها على أبناء الضاحية وعلى إيران وعلى العراق، أو لا يزال السلاح الأعظم والسلاح الأكبر في أيدينا، ولا يزال باب المندب هو الحاكم الأول للعالم، ولن تمر سفينة ما دامت تحمل العداء لأشرف الناس وأعظم الناس في الضاحية الجنوبية.

كما تكلم وكما تحدث السيد عبد الملك في أغلب محاضراته أن الملاحة ستغلق ما دام العدو مستمر في عنجهيته وفي قصفه للأبرياء من أبناء بيروت وأبناء إيران، فالملاحة ستغلق وأننا نحن المناصرين لهؤلاء المستضعفين في العالم، ونحن اليوم نحقق كلام السيد ونرفع له رسالة من أبناء الشعب اليمني ومن كل من يسكن هذا الشعب وكل من ينتمي لهذا الشعب أننا طوع يديه ورهن إشارته، وما دام يريد أن نكون أن نغلق الملاحة فالملاحة ستغلق ولن تمر سفينة ولن تمضي سفينة ما دامت تمد العدو الإسرائيلي بأي شيء من الإمدادات إذا كانت للعدو الإسرائيلي فلن تمر.

ونحن طلبنا العلياء وسنرومها وسننالها بإذن الله ما دام قائدنا البدر المفتى وما دمنا نناصر المستضعفين وما دمنا في خط الله سبحانه وتعالى وما دمنا في خط الولاية التي جاء بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وما دمنا نقف مع كل مظلوم من أبناء هذا الشعب ومن أبناء شعوب المنطقة وشعوب العالم العربي. فالعلياء هي لنا وليست لغيرنا. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبدلنا من بعد خوفنا أمنا وأن يستخلفنا في الأرض وأن يمكن لنا كما مكن للذين من قبلنا وأن يجعلنا من الطائعين السامعين لتوجيهاته ومن المناصرين لكل أبناء المنطقة من المستضعفين والمظلومين.

0: طبعا الذي يسمعنا الآن وعاد في قلبه شيء من الإرجاف يقول لك وإحنا ما دخلنا ذا الحين عيجوا يضربونا ويقصفونا ومن هذا المجابر الذي قد سمعناهن من زمان. إحنا يعني لو ركزنا على يعني لو أردنا أن نرد شيء من جميل السيد حسن سلام الله عليه علينا عندما هو الوحيد الذي تكلم وذكر اليمن وبكى على اليمن ووقف مع اليمن بكل ما يستطيع وبذل من أجل اليمن ويعني عمل كل شيء ممكن أن يعمله لهذا الشعب. نحن لا نستطيع أن نرد له شيء من الجميل أن احنا نقف مع أبنائه ولو بالمساندة والثأر لمن يقتلون كل يوم في أرض الجنوب ومن يشردون ومن ينزحون ومن يهجرون في الجنوب في الضاحية الجنوبية العظيمة. أبناء نصر الله هم لا يحتاجون لنا، نحن فقط نرد شيء من جميل السيد حسن نصر الله سلام الله عليه الذي بذل روحه وهو يدافع عن مظلوميات أبناء الشعوب جميعا وعلى رأسهم الشعب اليمني. فوقوفنا في هذه الحرب بالذات رد لجميل أبناء أو لجميل السيد حسن ووقوف مع أبنائه والثأر لمن قتلوا وهجروا في الضاحية الجنوبية ونحن معهم إلى آخر نفس وإلى آخر يوم في حياتنا. وكما تحدث السيد حسن أن أشرف موقف عمله في حياته هو الوقوف مع أبناء الشعب اليمني، نتمنى من الله أن يكون أشرف موقف نعمله نحن أن نقف مع أبناء الضاحية الجنوبية ونرد شيء من الجميل للسيد حسن.
1: إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟

فعلا يعني ما دام الله معنا وما دام نحن يعني لم نعتدي على أحد ونقف موقف الحق ونقف مع المستضعفين في كل العالم وعلى رأسهم أبناء جنوب لبنان، فأكيد وبإذن الله النصر حليفنا، وإن بذلنا وإن قدمنا وإن سالت دماؤنا وإن نزحنا وتشردنا و يعني هذا كله ضريبة الوقوف مع الحق وضريبة مناصرة المستضعفين، فليست يعني الضريبة رخيصة أمام ما سنحصده فيما بعد وسنحققه وسنروم النصر بإذن الله. وما دام الله معنا خير حافظ وخير حامي وخير رفيق، فالخسائر كلها ستكون يعني ستهون علينا وسنذوق كل مر حلو في سبيل الله وفي سبيل هذا الخط العظيم.

0: طبعا بيان القوى الصاروخية أو بيان القوات المسلحة اليوم يؤكد للأصدقاء أننا لازلنا واقفين في نفس الخندق، ولا زالت أيدينا قابضة على الزناد، وسنرد على كل عنجهي وكل متغطرس وكل متجبر في هذا العالم. ويؤكد للعدو أن أبناء محور المقاومة جسد واحد، إذا تألم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا يفكرش العدو الإسرائيلي ومن يسانده في الدول العربية ويطبع معه ويوقف ضد إخوانه علشان خايف من العدو الإسرائيلي، لا يفكروش إن إذا ضربوا إيران أو إذا ضربوا لبنان ما حد عيوقف معاها. لا يفكروش إن لا زال المحور مشتت مثل الأول. الآن نحن كلنا يد واحدة. والله لو ضربوا موزمبيق وهي مقاومة وبتحب هذا النهج وبتبذل لهذا النهج، والله إن إحنا عنوقف معها، ومش فقط لأنه من نفس الطائفة ولا لأن إحنا شيعة ولا لأنهم، لا، نحن سنقف مع كل مظلوم وكل مستضعف. والوقوف مع أبناء غزة خير دليل، يعني أبناء غزة يعني الذي الآن بيقولوا بيوقفوا مع أبناء طائفتهم لأنهم شيعة، أبناء غزة كانوا سنة وحركة حماس سنية. إحنا وقفنا مع المظلوم، لم الآن يعني ما كانش يعني الآن مش مثل الأول، خلاص الموضوع إنه إسرائيل هدفنا الوحيد هو إزالة إسرائيل من الوجود. قتلوا سنة، قتلوا شيعة، قتلوا مسيحيين، قتل، خلاص إحنا كل هدفنا إن إحنا نزيل إسرائيل من الوجود. وما دام هذا الهدف فالله سبحانه وتعالى معنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهذا هو وعد الآخرة، وسنسوء وجوهكم وسندخل المسجد كما دخلناه أول مرة وبعون وتأييد وفضل من الله سبحانه وتعالى.
1: كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونحن في ظل هذه البشائر العظيمة، في ظل هذا الانتصار الكبير الذي حققه أبناء المحور، بداية من إيران وأبناء نصر الله، وانتهاء بأبناء اليمن السعيد ورجال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. طبعا يعني هذا الانتصار الذي زف إلينا يجعل قلوبنا تزيد حمدا وشكرا وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى بأن جعلنا من أبناء هذا الشعب العظيم الذي أذل أمريكا وأخضع أمريكا بفضل من الله سبحانه وتعالى. طبعا أكيد لكل من يرغب في التواصل معنا وإرسال رسائل للقوات المسلحة في دخولها هذه الحرب، هذه الجولة التي كنا نحن وإياكم وأبناء القوات المسلحة قبلنا ورجال الأمن قبلهم منتظرين لها بأحر من الجمر، ونعد لها من قبل سنوات، لأن كما قلنا أن المسيرة القرآنية جاءت بقيادة السيد حسين بدر الدين الحوثي لإزالة إسرائيل من الوجود وللانتصار لهذا الدين العظيم، عندما صرخ بكل عنفوان وقوة وكان لوحده، ومن ثم جاء معه ثلة من المؤمنين الأطهار وصرخوا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. فأهداف المسيرة واضحة وواضحة جدا من عقود من الزمان، وهذه الجولة التي كنا نتمناها ونعد لها من قبل عقدين، ما هي رسالتكم إلى القوات المسلحة في الوقوف أو في دخول هذه الحرب، وكيف معنوياتكم لهذه الحرب، وكيف ستستقبلون هذه الحرب، وما رسالتكم للأعداء الذين يراهنون على فشلنا وعلى انكسارنا بعد مرورنا بكل هذه الحروب التي مرينا بها من قبل؟

طبعا فعلا يعني هذا الحرب كشفت لنا معادن الناس جميعا في العالم. يعني الناس الذي كانوا يجلسوا طول الوقت انه يدعوا على اسرائيل والله الله هم لا ترفع لهم راية وطول الوقت، اليوم اكتشفنا انها كانت شعارات رنانة لا يوجد لها اي عمل على الواقع. يعني عندهم كل شيء الدعاء، يعني اذا دعيت خلاص لا عاد تشتغلش ولا عاد تقاتل، واسرائيل هي دولة عظمى ودولة قوية واحنا ما نقدرش لها، وكيف عن قاتلهم وهم معاهم اسلحة قوية طيب يعني اذا يعني مثلا ذا الحين انا اشجس ادعي نجس ندعي مثلا يا رب خليني اصلي، يا رب خليني يا رب اهديني، ايوه تمام يا رب اهديني وانا باذن وما قمش اصلي، ولا بيجي رمضان وما صمش، ما فائدة الدعاء الذي بين ادعي شجز بغير الدعاء خلاص ما بيش داعي. لكن اذا يعني الدعاء يحتاج الى عمل، اذا احنا يعني دعينا فقط فكان الرسول صلوات الله عليه وعلى اله وهو خير من يستجاب له كان عيدعي على المشركين في غزوة بدر وأحد وانتصر ما عاد باقي. لكن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أراد أن يعلمنا من غزواته أن الدعاء وحده لا يكفي، أراد أن يجعلنا نشتغل، أن يجعلنا نعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله قادر أنه يرسل على إسرائيل صاعقه وشلتهم من جذورهم وخلتهم أعجاز نخل خاوية، لكن إحنا ما هو دورنا، ما هو عملنا، ليش الله خلقنا في الدنيا هذه نجلس بس نتفرج أش بيفعلوا؟ لا، الله خلقنا علشان نكون نجاهد نعمل نوقف مع كل مظلوم وكل مستضعف. يعني هذا المواقف التي يميز فيها المؤمن من الكافر ويغربل فيها المنافق من المؤمن هي هذا المواقف، مواقف الحرب ومواقف يعني الانتصار. أما السلم فكلنا مؤمنين، كلنا كنا بنصلي، كلنا كنا بنصوم، كلنا كنا بنتصدق، لكن المواقف التي يميز فيها المؤمن من الكافر هي هذا المواقف التي يعني في مواقف الحرب والجهاد. معنا أول المتصلين. ألو السلام عليكم. ألو ألو. طيب انقطع الاتصال. نذكر المستمعين بأرقام التواصل أو برقم التواصل 7228 0888.

0: معنا أول المتصلين. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا صباح الخير والنور والعافية.
0: صباح الانتصار والعزة والشموخ والأنفة التي لا تليق إلا بأبناء علي بن أبي طالب وأبناء المحور.
1: سلام الله عليهم. أنا سلام عليكم. أنا أتشجي حدي بهدايا من صباح البري للقوات المسلحة اليمنية.
0: صوتك عاد قمت من النوم يعني. يا عمرو.
1: ما قمت من النوم، أنا مش أحب مريض أنا.

0: الانتخابات لازم على الشعب اليمني انه يلتزم بها اولا، وهي اهم ملاحظة، وهي منظومة مدري. يعني يجب العودة لتفعيل منظومة مدري عند كل حدث يحصل عند كل،
1: وبإذن الله ما يحصلش ولا حاجة بإذن الله.
0: عند أي سؤال يعني يسأل مثلا من قبل يعني سواء جواسيس أو مش هم جواسيس، أو أهم شيء يجب تفعيل منظومة مدري. وثانيا يجب علينا أن نتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى جيدا، ونلتزم بكل الأوامر الإلهية لكي نحظى بالحماية الإلهية والنصر الإلهي المؤزر من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو من ينصرنا وهو من يوفقنا وهو من يسدد مرامينا قبل كل شيء.
1: سلام الله على القوات المسلحة، والله يجعلنا من المنفذين لأوامر الله والطائعين له
0: بإذن الله. شكرا لكم وتحياتنا لكم، ونشتي زامل نار النجاة لجنة المقبلي، وشكرا لكم.
1: شكرا، في أمان الله.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772. أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

نذكر المستمعين الأكارم بأرقام التواصل أو برقم التواصل 7282820888 ونذكر ببيان القوات المسلحة اليمنية الذي ينص على قصف القوات المسلحة اليمنية لأهداف حساسة للعدو الصهيوني في يافا وحظر الملاحة البحرية في مضيق باب المندب على جميع السفن الذي يعني جميع السفن بشكل عام التي تمد العدو الإسرائيلي ولن تعبر أي سفينة إلا بإذن القوات البحرية اليمنية وهذا من أفضال الله سبحانه وتعالى علينا بأن نصرنا على أمريكا وجعل أمريكا ذليلة صاغرة تحت أقدام أبناء الشعب اليمني وأبناء إيران وأبناء نصر الله في جنوب لبنان المقدس.

0: مليم.
1: معنا اتصال اخر. الو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: كيف حالكم يا استاذة بتول؟
1: الحمد لله. من معنا؟ من؟ ولا سمعت حاجة. سمعتي يا سوسن؟ علي صوتك.
2: معكم منتصر عدنان.
1: مصعب؟
2: منتصر عدنان. منتصر،
1: أهلا يا منتصر، تفضل.
2: أولا هنيكم مبارك للقوات المسلحة اليمنية على ترقب البيان الهامل الذي ألقوا لنا العميد يحيى سريع، وهكذا أمريكا ما لها إلا العميد يحيى سريع، يصبحها ببيان وربها ببيان ويعشيها ببيان، ونقول لهم هيهات هيهات، لن نخضع ولن نركع إلا لله سبحانه وتعالى. الله معنا وشعبنا إلى جانب غزة وفلسطين، لن نتركهم حتى الموت. نقول الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود النصر الإسلام. ممكن أطلب دعمل؟
1: تفضل.
2: أطلب دعمل التدخل السريع.
1: التدخل السريع، حاضر.
2: ونهديبه للعميد يحيى سريع.
1: شكرا، في أمان الله. طبعا يعني الله سبحانه وتعالى بيقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يعني الآن الناس الذي بيقولوا إنه خلاص جت الحرب، عنرجع نتشرد، عرجعوا يقصفونا، عرجعوا مدري إيش. يعني أنت لو أنت بتفكر في آيات الله، يعني حتى وإن أنت يعني حتى وإن ما قصفناهمش، هم جايين فكرهم انهم يشتوا اسرائيل الكبرى، عيقاتلونا عيقاتلونا عيقاتلونا. ايش يعني ايش الفائدة ان احنا نريع لهم لما يجوا ورجعنا نخطا نتحرك؟ وين الاعداد؟ الله قال واعدوا لهم ما استطعتم. يعني احنا ما دام انهم ما يزالون يقاتلوننا، حتى ولو ان احنا يعني ذا الحين يعني احنا لما نفكر انه عيجسوا يقاتلونا لما نكفر، ما إيش الفائدة إن إحنا نخاف منهم وإن إحنا نريع لهم لما يجوا وإن إحنا ما نبدأش بأي خطوة؟ يعني نتفرج إخواننا بيقتلوا في كل مكان وتسيل دماءهم في كل جبل، يعني أبناء لبنان يعني بيقتلوا في تكتم من وسائل الإعلام بشكل كبير، خصوصا إنه يعني غزة عاد به ناس كانوا يتكلموا عنها ولو كانوا ما بيوقفوش معاها مثلاً.

0: معنا اتصال اخر. الو ايوه الان واضح.
1: الله يسلمك يا اسكار الرسول، صباح صباح النور والعافيه بالانتصارات والضربات الموجعه على العدو بني صهيون، وهي ضربه لهم ولكل عدو من معهم ان شاء الله
0: باذن الله.
1: الله يحفظ قواتنا، انا اسال من الله ان يحرسهم بعين عنايته ويسلمهم ويحفظهم ويزيدهم الا قوه وثبات، وان شاء الله النصر على ايديهم وعلى المجاهدين في ايران وفي لبنان وفي قلب الأمة غزة، يزيد قلب في أشد من وجعا. إذا انتصرت هذا المكان ينتصر لبنان كله، وإن شاء الله الانكسار، انكسار للعدو هذا من إزالة من هذا المناطق كلها
0: بإذن الله.
1: الله يسلمهم ليل ونهار ونهنيهم، والحمد لله أنهم على حاصر وهم هذا لي نشتي. الله يحفظهم الأنصار، الله يحفظهم والشعب الأنصار، نقولهم المزيد من الدعم والدعاء مع هذه القوة اللي اعطاها الله هديها لنا، هو تاج راسنا الله يحفظه وكل من معه في الدولة الصادقين الأوفياء. نسأل من الله النصر على أيديهم بإذن الله. الله يسلمهم ليل ونهار ويسلم وطننا جنوبه وشماله وشرقه وغربه، وإن شاء الله قريب طهر الأوساخ من هذا الوطن الشريف
0: بإذن الله. شكرا كثيرا.
1: وأنا أشكركم ليلا ونهارا، تسلموا تسلم جميع الطاقم، الله يسلمهم هذا الجبهة الإذاعية الذي قال هي في قال الله يحفظهم اللي بالدولة ليلا ونهارا ما في نفوسنا، الله الوطن والأمة. تسلموا تسلموا ليلا ونهارا في دعاة الله وحفظه
0: في أمان الله. نذكر المستمعين الأكارم بأرقام التواصل 7228-8-8-8-8-8. معنا اتصال أو قدي وقفة أستقبل. ألو
2: يا صباح الخير.
0: صباح النور والعافية، أهلا يا أم التقية. كيف انتو؟
2: الله ينور قلبك الغالي ونورتم الاذاعه ونورتم العالم، يحفظكم الشعب اليمني والشعب الايراني والشعب الحزب اللبناني، نور قلوبهم الغالي الانصارات العظيمه للحق اسرائيل الى امن الله لزوائل ظاهر ابطام. هذا دين الاسلام، دين الامام علي، دين سلم علي، ودين الله كتاب الله ما يفلس. اللي هذا كتاب الله من الإسلام من يد المسلمين، من يد العالم من الجهاد، من المجاهد المستكين الجهاد مستكين نظائر إسرائيل من اليمن من إيران من لبنان من العراق من فلسطين من كل بقعة. لا نترك على جهودك ولا حدك يا لبنان يا جابة. والله العظيم إني وهذا كتاب الله رفعلوك العالم، إني هذا تاريخنا، هو الله الذي جسد والله لنا
0: بإذن الله.
2: من جهاتنا الأمة الإسلامية المقاومة نظاير عبدتم الإسرائيلي فشلتهم فشل، الحمد لله على نصر إيران على نصر اليمن على نصر العراق على نصر لبنان. الحزب الأبطال رجال الله كتاب الله ما عنزلت أبدا، أتخيل لك أتخيل لنجاهتي قالت وصارت قطانا مكذبت على الجوب والتحني، نابت من حروم الهوك نابت من فصلة ترام وتواصلة دنيا أول كلب الحبير اللي هم على الهوك اللي مع الشيطان الرجيم. تقول الله أكبر،
0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: أتخيل لك ولا المخرج من المخرج
0: سوسن
2: يحفظ ربي سوسن يحفظكم كلكم في إذاعة آذة السامع والمجاهدين والمنهر بارك الله فيكم
0: في أمان الله.
2: والعميد حسن والقائد العظيم اللي ينجز العالم هذا في نوام مع القائد فوق مجا قائد ومع إسلام كل المسلمين
0: بإذن الله. شكرا شكرا في أمان الله.

يأوى دهش وبهل وبهل قصدي تصنيعك قدام.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: بي أرقام أو رقم التواصل 7228820888. وطبعا للذي فاته بيان القوات المسلحة اليمنية نذكر بمحتوى ينص على قصف القوات الصاروخية لأهداف حساسة للعدو الصهيوني في يافا وحظر الملاحة الدولية نصرة لأبناء غزة ولبنان وأبناء الشعب الإيراني. معنا هذا الاتصال. ألو، وعليكم السلام. علي صوتك. تفضل، من معنا؟
1: حيدر الفاشل.
0: حيدر،
1: حيدر الفاشل.
0: أهلا يا حيدر، تفضل. تفضل يا حيدر. ألو يا حيدر، بتسمعنا؟ طيب، معنا اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
2: معكم فاطمة عبد الحكيم.
0: أهلا يا فاطمة، كيف الحال؟
2: الحمد لله، كيف الحال؟
0: الحمد لله، تفضلي. على شو في مكان فيه تغطية يا فاطمة؟
2: عنوانها سر الانتصار.
0: يلا تفضلي.
2: سر الانتصار هو أولا أننا شعب متمسك بكتاب القرآن الكريم، ثانيا متوليا لأهل بيت رسول الله الذين قال لنا رسول الله في وصيته: أهل بيت إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير أنبأني أنهما لم يسترقا حتى يردا علي الحوض. وإحنا باحين لو ما إحنا متمسكين بالقرآن الكريم بكتابنا القرآن الكريم، وكذلك متوليين للسيد العالم القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، هذا هو سر انتصارنا. والله سبحانه وتعالى حدد لنا في القرآن الكريم من الذي نتولى، عندما قال لنا في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والذي آتى الزكاة وهو راكع الإمام علي عليه السلام. لذلك أهل بيت رسول الله على ما قلنا في الحديث الأول من منفتين إلى أقرب هذا. ولطي يقول: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا هو سر انتصارنا، لأننا شعب قلنا نتمسك بكتابنا القرآن الكريم الذي فيه الكثير من التوجيهات، الكثير من التعليمات الذي بيهدينا ويرشدنا في كل المجالات. لذلك الأمريكي والإسرائيلي لن يستطيع هزيمتنا، لأننا شعب قوي بقوة الله سبحانه وتعالى، قوي بقوة القرآن، قوي بقوة أهل بيت رسول الله، قوي بقوة الإمام علي عليه السلام وبشجاعة الإمام علي عليه السلام. لذلك أوجه رسالتي إلى الأمريكي والإسرائيلي، أقول له: أنت الفاشل في هذه المعركة، أنت الخاسر في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى حكى أنت عليك يا ولي الشيطان أنك ضعيفة، عندما قال فيك في الآية القرآنية: ألا إن أولياء الشيطان هم الخاسرون، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لذلك مصيرك الحتمي هو الخسارة في الدنيا وفي الآخرة
0: بإذن الله. شكرا يا فاطمة.
2: ورسوله والمؤمنون في الدنيا وفي الآخرة
0: بإذن الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في أمان الله.
2: وأوجه سلامي وتحياتي إلى السيد العالم القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي،
0: يحفظه الله،
2: وكذلك لكل طاقم الإذاعة،
0: وكذلك التحية منا لك. شكرا يا فاطمة، في أمان الله. كمل الوقت يا سوسن، نختم. طيب، إذن كانت فاطمة آخر المتصلين معنا، واليوم كان يوم مبارك وصباحية عظيمة وبشائر متتالية تزف إلينا من أبناء المحور المقاوم من البارحة من إيران ولبنان، واليوم زفت إلينا من اليمن السعيد. وبإذن الله نسعد جميعا بالانتصار الأعظم ونقاتل جميعا في سبيل الله كأننا بنيان مرصوص وصف كالبنيان لا يهزم ولا يقهر ولا يندحر ما دام يتمسك بالله سبحانه وتعالى وبنبيه صلوات الله عليه وعلى آله، ويوالي وليه علي عليه السلام الأطهار من آل بيته الكرام سلام الله عليهم جميعا، وجعلنا الله من المتمسكين بهذا النهج العظيم حتى آخر رمق في حياتنا إلى الملتقى في فترة قادمة، وفي عبر إذاعة آفاق اف ام 98.5 و 98.7. كل التحايا من طاقم الفترة سوسن مجاهد إخراجا وتنفيذا مباشرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الجانب الآخر لننظر إلى مسألة الإمام علي عليه السلام وولاية الإمام علي عليه السلام من حيث ما كان عليه الإمام علي عليه السلام من تمثل لهذا الدين بشكل تام، استيعاب، التزام، عمل، وعي، استقامة روحية، خلق، موقف، عمل. فالإمام علي عليه السلام كان أرقى الأمة الإسلامية بكلها، وأعظم أصحاب رسول الله، وأعظم المسلمين، وأعظم تلاميذ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، حملا واستيعابا ووعيا والتزاما بهذا الدين، بهذا الإسلام، وتأثرا بهذا الإسلام، حمله علما على نحو لم يحمله غيره. فكان باب مدينة العلم، والرسول حينما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، وكان هو الأذن الواعية، وكان هو الذي لم يقمض جفنه حتى يعلم ما نزل على رسول الله في ذلك اليوم صلوات الله عليه وعلى آله.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.

0: ونقول لأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إننا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن،
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع حال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني، وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم. ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقافي ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعاً.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم.

0: صباح النصر وصباح الصمود وصباح الثقافة الصحية. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة أفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا أمراض الفم مع ضيفنا الدكتور محمد فضائل أخصائي جراحة الوجه والفكين. كونوا معنا. نرحب بكم دكتورنا الفاضل الدكتور محمد فضائل أخصائي جراحة الوجه والفكين، حياكم الله في إذاعة أفاق.
1: أهلا وسهلا بك دكتوري.
0: مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الدكتور، ولطالما هناك الكثير من المرضى يترددون عليكم في المستشفيات أو في عياداتكم ومراكزكم لصحة الفم والأسنان، وقد عملنا معكم الجزء الأول من أمراض الفم والأسنان لاستكمل اليوم حلقتنا الجديدة التي هي أورام الفم. لو تحدثنا أكثر دكتور، ما هي أورام الفم، أسبابها، أعراضها، مضاعفاتها، طرق الوقاية منها وعلاجها، ليستفيد مستمعنا الكرام في كل المحافظات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله. أولا نبدأ نأخذ تعريف عن الفم، يعني ما هو وظيفته. الفم هو جزء أساسي من نظام جهاز هضمي متكامل.
0: نعم.
1: فما يقتصرش على أساس أنه الفم للأكل فقط.
0: نعم.
1: أو جزء الأسنان للأكل، فهو جزء مهم. وثاني حاجة أنه أي مرض موجود يقدر يكون الفم زي ما أقول المرأة الحقيقية لظهور الأمراض، سواء كان في الفم أو في البطن أو في غيرها. فنأكد أنه ضروري يكون صحة الفم من أهم الأشياء التي يركز عليها المواطن، سواء كان بالتنظيف أو بالتفريش أو المتابعة الدورية كل 6 أشهر عن طبيب الأسنان.
0: نعم.
1: نتكلم أول شيء عن التعريف. ما هي أورام الفم؟ هي نمو غير طبيعي للأنسجة داخل الفم أو اللسان أو الخد، باطن الخد أو في الشفاه أو في عظام الفك. تكون الأنسجة تنمو بشكل متكرر غير طبيعي، هذا تعريف الأورام بشكل مبسط. نجي بعدين على
0: الأسباب.
1: عدة. احنا كمجتمع يمني معنا عدة أسباب غير حق العالم، يعني
0: صحيح.
1: لأنه يدخل ضمن هلقات مش موجود عندنا بنسبة كبيرة جدا، والشمة. الشمة من أحد الأسباب المسببة لسرطان الفم واللسان تحت اللسان بشكل عام.
0: نعم.
1: فهي هذا الحاجتين إلى جانب التدخين، يعني أكثر أشياء ثلاثة أساسية،
0: يعني الشمة، القات، التدخين.
1: أيه.
0: بالإضافة إلى العوامل الأخرى،
1: في عوامل وراثية، في عوامل جينية، في عوامل مش معروفة السبب، فهمتني ولا لا؟
0: أيه.
1: في عوامل لها الآن بالعدوان، مع عدوان
0: الحرب البيولوجية.
1: أيوة، الحرب البيولوجية، مخلفات نووية التي رموها في البحار عندنا قبل فترة في الثمانينات.
0: نعم.
1: يعني في عدة أسباب هي مشتركة، بس الأساسية التي إحنا نقصر عليها ونركز عليها الآن الشمة، القات، التدخين، يعني أهم 3 أسباب رئيسية موجودة في مجتمعنا.
0: نعم دكتور، بالتأكيد على أن هناك أعراض لأورام الفم، وكما قلتم مثلا تقريبا تنقسم أورام الفم مثلا أنتم تسموها.
1: أيوة.
0: أورام حديدة حميدة، أورام حديدة
1: خبيثة. أيوة.
0: بالتأكيد على أن هناك أعراض تميز الأورام الحميدة عن الأورام الخبيثة، لو تحدثنا مثلا لنستفيد جميعا وحتى يستطيع المجتمع ومستمعينا الكرام يقو أنفسهم أو يسعفوا أنفسهم إذا ظهرت هذه الأعراض.
1: أولا نشوف الأورام الحميدة هي منتشرة بشكل كبير أكثر من الأورام الخبيثة.
0: نعم.
1: الأورام الخبيثة انتشارها يكون سريع، وكمان دكتور فاهم في الأمور، وأعراضها تكون أسرع وسرعة انتشار المرض بشكل كبير. فالأورام الحميدة أحيانا تستمر إلى 20 سنة، 15 سنة بالأعراض، والمريض أو الشخص يهملها. نجي يعني ما هي العلامات الأساسية اللي تميز لنا الورم داخل الفم؟ أهم شيء إذا حصلت تجرحات أو وجود علامات، يعني زي ما تقول تغير لون الأنسجة بشكل عام، سواء في اللسان أو في الخد الأيمن أو الأيسر أو باطنة الخد أو تحت اللسان، أكثر أماكن بالذات المخزنين، الجهة اليمنى، الجهة اليسرى، تحت اللسان، أماكن وضع الشمة.

0: تحت زاوية الفك أو في الرقبة، هذه من العلامات اللي تنذر إنه في وجود ورم داخل الفم، وورم يكون خطير، فضروري إنه يتابع طبيب، يعني ضروري يهتم بالمريض. ثالث علامة من العلامات الأساسية صعوبة البلع، يعني يجي الشخص شيء يبلع، يعني بالمصطلح العامي إنه يمغط ما يقدرش،
1: ما يستطيعش،
0: أيوة صعوبة في البلع يكون. فهي من العلامات الأساسية لوجود أورام أو سرطانات داخل الفم. رابع حاجة يجي معنا لما يأكل أكلات حارة.

0: مثلا ما هي المضاعفات التي قد تصل إذا أهمل المصاب أي تجرحات أو أي تشققات؟ أي أورام حميدة وغير ذلك.
1: شوف أي

0: يعني هي كثير مثبته علميا ومثبته في بلادنا ومثبته بابحاث انه السبب اساسي لسرطان الفم من اسبابنا في اليمن الشمه والقات هذه بشكل اساسي. نعم. والشمه ضررها اكثر، فاحنا ننصحهم انه يتجنبوها يعني قدر الامكان، او انه يقدر المريض نفسه ياخذ مراه ويشوف
1: يشوف فمه
0: ايوه، يشوف تحت اللسان ويشوف الخد، يشوف طبيعي يعني اذا ما قدرش، اذا في مكان ما قدرش يوصل للعياده، اذا شاف في اماكن متغيره على اماكن ثانيه لا يستدعي انه يروح للطبيب. اذا شاف لون الفم كامل بلون واحد او مقارب وما بش اي التهابات ما بش اي شيء، هذا يكون تمام اموره، ويهتم بالنظافه الشخصيه اللي هي اهم شيء مع النظافه الشخصيه اللي على مستوى المعجون والاسنان. اذا ما توفرش المعجون في طرق قديمه يستخدموها اليمنيين،
1: ماء وملح تقريبا،
0: الماء والملح حتى فرشه يعني او السواك، فما يقدرش واحد يقول لك انا لا ما اقدرش انظف، ما معش عذر يعني. التنظيف هو اساسي ليتجنب كل مرض واقعي، الشمات تدخين القات يتجنبوها الناس قدر الامكان.
1: نعم دكتور، طالما انتم ذكرتم على انه من الاعراض الالم، وهناك الكثير من الامراض المرتبطه بصحه الفم والاسنان تكون مصاحب لها الالم، لكن للأسف الشديد في بلدنا يتم استخدام المسكنات
0: بشكل المفروض،
1: البروفينيد، الأيبوبروفين، التكلوفينات وغيرها من المسكنات. مخاطر نصيحتكم في هذا الجانب، مخاطر استخدام المسكنات بشكل مستمر في حال حصول ألم سواء للأضراس أو للفم أو أي أو للتخازي، يعني الآن قد عادة للتخازي.
0: المشكلة أنه منتشر في مجتمعنا، احنا نلاحظ ويجوا مرضى ويشكي يقول لك اشرب 30 فيناك، اشرب 4 أحيان، يعملوا خلطات بالماء، هذه ضر الكارثة يعني صدق الأمانة على الأمد البعيد. يعني هو يفكر أنه بس يكيف في وقتها أو بيرتاح في وقت معين، فهمتني؟ بس الضرر بيكون على الكلى، الضرر بيكون على الجهاز بشكل عام على جسمه، يعني السموم اللي تفرز للكبد يعني إذا كان مسكن ويستقلها في الكبد فيدي دمار على وأنت طبيب فاهم الأمور. فإحنا ننصح تجنب المسكنات بشكل عشوائي نهائيا، بالذات المفرطين في الاستخدام المسكنات، لانه انت المسكن هو يضلل المشكله عندك. يعني انت تستخدم مسكن هو ما ينهيش المشكله، بس يعمل لنا تغطيه المكان الالم لفترات معينه وبعدين يرجع. بدل هذه المشكله كلها روح عالج السبب. السبب قد يكون تسوس، قد يكون حاجه بسيطه زي ما قلنا احنا تحتل بزياره للطبيب، سواء يعني انه بيدي ملاحظات، بيدي تعليمات وتنتهي المشكلة، أو معالجات تتخذ خلالها في العيادة، سواء حشوات أو تنظيف أو إقلاع عن دخان، إقلاع عن قات، إقلاع عن شمة. فالسبب الأساسي أنه المريض يبطل أنه يستخدم بشكل عشوائي الأدوية لأنها مضرة على صحته وعلى جسمه بشكل عام.
1: نعم دكتور. مستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: ذكرتم المحور الأول الذي هو أورام الفم، وذكرتم النصائح والإرشادات والطرق الوقاية والعلاج الذي هو متابعة الطبيب والأخذ بالنصائح الطبيب. المحور الثاني وهو منتشر، اضطرابات الفك السفلي الذي يسمى اضطراب عضلات الفك السفلي الذي يسمى ديستونيا. دكتور لو تحدثنا عن هذه النقطة.
1: أولا شوف، مرض الديستونيا الآن هو مشكلة كل العالم أصبح، بالذات في دول زي الهند زي اليمن زي شرق آسيا، فيها دول كثيرة. مجتمعنا اليمني منتشر بشكل كبير، اللي هو اضطراب العضلات الماضغة الفك السفلي.
0: نعم.
1: فيجي المريض يقول لك أنا أشتكي من وجع في مفصل الفك.
0: نعم.
1: أثناء الفحص تبين معانا أنه يعاني من الديستونيا، ولوحظت في الفترة الأخيرة أنها منتشرة بنسبة كبيرة جدا، وفي أبحاث صدرت في ذا الجانب لزملاء يمنيين عملوها، منتشرة بنسبة مقلقة ومفجعة. مرض الديستونيا هو مرض اعتلال عضلات الفك السفلي الماضغة، يكون خلل عصبي مصدره من الدماغ، يكون اعتلال في العضلات مصدرها عصبي من الدماغ. فالمريض يجي يحرك فمه يفتح، يقول يتغلق من يتحكم كم لا إراديا لاق أو الفم، وهي نوعها الديستونيا. المريض مغلق فمه يقدر يفتح نهائيا، ويجي يفتح ما يقدر شك، تكون هي اعتلال في العضلات الماضغة الفك بحركة لا إرادية، يعني ما يقدرش يتحكم بها الدماغ نفسه. المريض يشغل لك فمه ما يقدرش.
0: نعم.
1: فالمرض هو منتشر بنسبة كبيرة. إذا جينا الأسباب، وأسبابه متعددة، ندخل في الأسباب حقه.
0: تقريبا يبدو أن معنا فاصل، ثم نعود إلى الأسباب.
2: سداد الرسوم والمستحقات، وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة أفاق FM، نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة أفاق، نناقش أمراض الفم والأسنان مع ضيفنا الدكتور محمد فضائل أخصائي جراحة الوجه والفكين. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله وسهلا.
0: وصلنا في نقطة اضطرابات العضلات، اضطراب عضلات الفك السفلي والتي تسمى بدستونيا. دكتور، مثلا أنتم ذكرتم التعريف، عندنا صعوبة في الأكل في البلع، ولو تحدثنا مثلا عن الأنواع، بالتأكيد على أن هناك أنواع وهناك أسباب لمرض الدستونيا الذي هو اضطراب عضلات الفك السفلي.
1: أنواعها هي نوعين معنا في الوجه والشكين بشكل عام، أنه نوع مغلق ونوع مفتوح. يعني نوع يجي الفم مغلق عنده ما يقدرش يفتح، والنوع الثاني العكس يجي فاتح فمه المريض ما يقدرش يغلق فمه. فيكون لها اضطراب عصبي عضلي، يعني مصدره اعتلال في العضلات، سببه اختلال عصبي موجود في الدماغ. يعني
0: نعم،
1: فنجي الى العضلات اللي هي مسؤولة عن

0: تتجاوز، فترجع يجهد العضلات الفك، عضلات فك تستقبل أوامر من الدماغ يعني يشتت. مع الوقت يتعرض لصدمات وعدم تحكم في حركات الفك السفلي بسبب قلنا يا حملها فوق طاقتها يعني. أنا أقول لك يعني الله خلق الأسنان خلق الفم للأكل، إذا خزن واحد يخزن بكميات قليلة معقولة في أوقات محددة. لكنه يطول 12 ساعة 14 ساعة 15 ساعة 8 ساعات يسبب إجهاد. الدماغ إجهاد على العضلات إجهاد على الفكين، فيتسبب بعدها بيدخل مضاعفات أكبر اللي هي الدستونيا. والدستونيا لحد الآن علاجها النهائي ما قد اكتشفش، بس يعملوا أشياء مساعدة نطرق لها بعدين.
1: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم الأسباب بالتأكيد على أن هناك أعراض، يعني هل الأعراض مثلا صعوبة في البلع ولا صعوبة في فتح الفم؟
0: نجي لها أول شيء نكمل الأسباب.
1: نعم
0: الأسباب الأساسية قلنا في مجتمعنا القات، من الأسباب الأساسية والمنتشرة في العالم كله الآن يقول لك القلق والتوتر اللي هو الاسترس بشكل عام. القلق مجتمعنا شائع، السهر إلى أكثر ناس مصابين نلقاهم في العيادات عندنا في المستشفيات لما نجلس مع أخصائيين زملاء، يقول لما نقيم الوضع على المرضى اللي نلقاهم يا ناس في مزارع أو في أعمال شؤون قانونية شؤون مالية عملهم كله ليل سهر سهر. فمن أكثر الأسباب السهر، القلق، التوتر، الأكل
1: المزارعي
0: أيوة المزارعي الذي هم مثلا أقول لك مخزنين بكميات كبيرة. يعني الصباح مخزن، بعد الظهر مخزن، بعد العصر مخزن، بعد العشاء مخزن، يعني ما معاه إلا وقت النوم 3-4 ساعات ما يخزنش فيها، فهو يسبب إجهاد. فهي الأسباب الأساسية السهر القلق التوتر تمام. إحمال الفك سواء بالأكل، إحنا في مجتمع نأكل أكلات قاسية على فكرة.
1: نعم.
0: فهمتني الكدام الأشياء، فيفضل إنه المريض يكون يأكل أشياء رطبة، كل خبز كل ملو كل قدام بس بالله بين حقيقيين بين مرق بين أشياء يعني أخلى
1: أكثر السوائل.
0: أيوة لا تجهد فكك يعني لا تجهدوش إجهاد شديد. فهذه بعدها نطرق أنت سألتني على الأعراض.
1: نعم
0: الأعراض شيء يرافقها، يشوف أكبر شيء مشكلة فيها إنه المريض ما يقدرش يتحكم فكه. يعني يكون حركة لا إرادية في اليمين في اليسار فوق تحت، أو إنه مغلق ما يقدرش يفتح، فهي أكبر تسبب أكبر صدمة نفسية للمريض نفسه، يعني إنه ما يقدرش يتحكم بعضلات فكه. يجي فيها ألم يرافقها ألم، يجي فيها صعوبة في الكلام لأنه إذا تطورت تصيب حتى اللسان مش العضلات فقط. وإذا أصاب اللسان بالدستونيا تكون قدو في المراحل الأخيرة لها، بقى تنتشر بعدين حتى لمنطقة الرقبة.
1: نعم.
0: يكون معها اهتزاز أو اعتلال في منطقة الرقبة، فهي مشكلة معنا. صعوبة الكلام يكون، صعوبة الأكل ما يقدرش يأكل، في آلام موجودة. المشكلة أنه المريض إحنا في مجتمع ما يشخصه، يعني ما قد شخصوهاش بشكل شيء، بيقول لك هذا مريض نفسي، وإحنا ننصح كل مواطن يعني لا يهبطوا مئة الناس أو يدخلهم في مرض نفسي. مرض نفسي هي مرض عضوي ملاقي نهائية بالناحة النفسية، نحس المرضى قد هم منخفضين المعنويات عندهم، فهي مش هي مرض نفسي، هي مرض اعتلالي قلنا في العضلات ناتج عن خلل في اضطراب ما بين توصيل أوامر من الدماغ للعضلات. هذه يشخصها طبيب، هذه إذا ضف في أي واحد أو أي شخص احنا نصوجه العيادة باطنة مخصاب أو لأنهم هم الذين يقدروا يتعاملوا مع الحالة.
1: نعم.
0: بعدها بالنتيجة مرضى الأمانة، يعني مثلا شخصيا يعني كان مزار ذا النبسري يعني صايا وعري عمره بدأ يتحسن، بس في مرضى لا أنا نهاية إشكالة نيهو للفكرة. نرجع نسوي آخر حلول اللي قد صلوها الآن اللي هي ضرب الإبر وما حق الإبر نقيلها
1: العصب
0: البوتوكس، ما يستفيدوش. يعني علاج المريض الدستونية بيد المرضى إنه يتبع التعليمات، يقلل التوتر القلق الضغط النفسي، أكل الرطب يكون يحاول
1: أسباب الغضب.
0: أسباب الغضب معالجة.
1: نعم. دكتور الجيل مثلا دستور ولا في حتى في المرحلة
0: هي غالبا احنا نحصلها حال متأخر يعني حتى الشباب يعني بالرغم إنه يذكروا في أبحاث يقول لك إنه في اضطراب جيني أحيانا يكون وراثي مش ضروري بس من الأب يكون ناتج عن الجد الخامس الجد السابع الجد السادس بس غالبا هي ما تحصل إلا في شخص يعني أنا أقول لك تعرض لظروف الحياة قاسية يعني على ما لاحظنا في مجتمعنا يعني سواء كان مادية ظروف مادية ظروف اقتصادية ظروف معيشية ظروف عمله نفسه زي ما قلت لك هذا اللي بيسهر لا فجر اللي بيجهد عضلاته ومخزن بكميات كبيرة وهو جالس مثلا في مكانه فأسبابها الآن هي منتشرة على الشخص نفسه ما لهاش علاقة بالجينات
1: نعم.
0: بينما تذكر بعض الأبحاث أنه قد يكون يعني وهي واحدة من الأسباب
1: نعم لكن دكتور مثلا في الحالات التي هي مغلقة الفك المغلق الذي مثلا بيجي بعض الأطفال يجي مثلا وفكه شبه مغلق وبعدين بيجي صعوبة في الأكل في أكلاته وأنتم أخصائي جراحة الوجه فكين بتعملوا لهم عمليات ولا إيش؟
0: أيوة شوف هذا هو موضوع ثاني مختلف تماما هذا الطفل حصل إصابة أو حادث لما حصل كسور معه في مفصل الفك سواء في واحد أو في الاثنين مع الجروث يعني مع النمو حق الطفل يحصل معنا لأنه مركز نمو الفك السفلي في المفصل نفسه
1: نعم.
0: فيحصل التحام مع عظام الجمجمة يجي الطفل يفتح ما يقدرش
1: كل ما كبر كل ما تغلق
0: أيوة كل ما كبر كل ما تغلق فهذا علاج عملية سهل ما لوش علاقة بالدستونية يعني هذا على معالجة حقه عظمية إن إحنا نقص العظم والطفل يفتح فمه ويتبع التمارين هذه نعم. المغلق إحنا نبين للناس إنه هذه علاقتها بالحوادث
1: نعم.
0: بينما إحنا اللي نتكلم عليه حق الدستونية هو للشباب
1: إجهاد العضلات
0: أيوة إجهاد العضلات بشكل عام أو إنه ظروف قاسية مرة بها الشخص مثلا قلق توتر يفكر كثير يسهر هي من أحد الأسباب الكبيرة المادية للدستونية
1: نعم دكتور بالتأكيد طالما أنتم ذكرتم الأسباب وذكرتم الأعراض بالتأكيد على أن هناك مضاعفات قد تحصل للمصاب هذا إذا لم يسعف نفسه أو إذا لم يأخذ بالتعليمات التي أنتم الأطباء أطباء جراحة الوجه والفكين أو أخصائي المخ والأعصاب باطنية المخ والأعصاب إذا لم يأخذ بنصائحكم وإرشاداتكم بالتأكيد على أنه قد تحصل له مضاعفات وخطيرة لو تحدثنا مثلا عن نبذة من المضاعفات التي قد تحصل
0: المضاعفات الخطيرة مثلا شوفوا الآن ما الدستونيا ما تبدأش دستونيا على طول إنه يتحرك لا إراديا أول شيء هو يعاني من ألم في المفصل بعدين في واحدة من العضلات يحس إنها تعمل زي الحركات نابضة لا إرادية بعدها تتطور للعضلة اللي جنبها بعدين العضلة اللي جنبها بعدين أحيانا تنتشر للنص الوجه كامل العضلات اللي موجودة فهي ليش نوصله إحنا إنه يبدأ بألم خفيف قد يكون أحيانا سببه من الأسنان نفسها معنا أسباب من ضمن الأسباب اللي نسينا نذكرها إنه قاحظة ظاهرة العض الليلي أو الساحل الأسنان أثناء النوم اللي يسموها صرير الأسنان
1: يقرط على
0: أسنانه وهو راقد هو مش داري بس أبوه أمه أخوه الزوجة يسمعوا يعني يسمعوا فهذه هي من واحد من الأسباب العاملة اللي تؤدي للدستونية معالجتها هي بسيط بيروح عند طبيب الأسنان بناخذ له طبعة للفم ونعمل له حاجة اسمها حارس ليلي مادة بلاستيكية بيجي يطرحها فمه وقت النوم بس بيسحل أسنانه أو بيقحص عليها بتكون ما تولدش احتكاك لأنه لما يولد احتكاك بيجهد العضلاته بيكون عضلات واصل واصل واصل تحول دستونيا فهي هذه من الأشياء الأساسية اللي قلنا احنا إنها من المضاعفات قد يكون حلها بسيط جدا سواء بجهاز هذا ما يكلفش 5000 للمريض نفسه فمنها حق صرير الأسنان فاحنا نرجع إلى ما سألت إليها أنت إنه المضاعفات كبيرة يعني هي تبدأ قلنا بألم بصرير الأسنان بأشياء بتطور إلى أنه يغلق فمه يعني تخيل مريض دستونيا يعاني من أكثر المرضى يعانوا ما يقدرش ياكل يشرب الا سوائل في حالات معينه ما يقدرش لانه لو دخل ياكل لقمه في فمه ياكلها ما يقدرش
1: يمضغها
0: ما يقدرش ليش لانه هو يدي اوامر من دماغه للعضلات امضغي العضلات بالمصطلح البلدي معلقه بس يدي اوامر ثانيه افتحي ما يمضغش فما معاهم اللي يرجعوا على سوائل اشياء رطبه عصيد مطيط يمرضها مرض فهذه من اكبر الصعوبه انه ما يقدرش ياكلوا عدم القدره على الاكل معاناة في الكلام معاناة نفسية يعني يشوف نفسه إنه المجتمع ما عاد يقبلوش وهو بالعكس المفروض إنه مرض ما هوش بيده والله داله بس في أسباب مساعدة يتجنب الأسباب ربي بيعينه وبيتشافى منها وما يدخلوش في حالات نفسية لأن بعضهم خلاص قالوا الدستونية بينعزل عن المجتمع بينعزل عن أهله بينعزل عن الكل لا تزيد المضاعفات أكثر عنده يمارس حياته اليومية.
1: ريلاكس.
0: الهدوء أهم شيء التام يكون.
1: الهدوء والارتياح.
0: الارتياح فهمتني ولا لا؟ ويتبع التعليمات الذي يديها له الطبيب بمصلحته. ويتجنب الضغط النفسي. لأنه كل ما ضغط نفسه نفسيا ولا تحسس إنه المرض هذا بيدخلني في حالة والمجتمع مش متقبل لي تزيد حالته سوء.
1: نعم دكتور، نشكركم على هذه المعلومات المفيدة والقيمة. بالتأكيد على أن هناك أكلات كما قلتم، أكلات تؤدي إلى اضطراب أو إلى عضلات الفك سواء في الدستوني أو في غيره. مثلا لو تعطينا خلاصة مثلا مقتضبة.
0: أشوف مثلا إحنا في مجتمع أكلنا متنوع، ففي حاجات قاسية مثلا إحنا ننصح إنه كل يا أخي بس لا تجهدش، يعني حاجة قدها بتجهد فكك، بتجهد مفاصلك، بتجهد عضلات فكك، والأكل منها بشكل يومي يومي يومي مستمر. بعضه يعني بيجي الصبح ويتعشى ويتغدى نفس الوجبة أو نفس الشيء معه، بيأدي لجهد العضلات. لا بالله بالحقين بين مرق فتوت، نوع تنوع في الأكلات، ويركز واحد إنه أكلات رطبة ما يأكلش أشياء دسمة. ثالث حاجة ومهمة يا دكتور، إحنا في مجتمعنا نلاحظ إنه الأسنان ما خلقتش إنه للأكل بس، اللي معه حبل شيقطع بسنانه،
1: هذه الكارثة.
0: أيوه، اللي معه صحاش يفتح فمه، اللي معه علبة، اللي معه كيس معقول شي يجي يقطعه بفمه، اللي معه سيارة وشي يجي يشد وهو محمل حطب محمل علف شي يجي يشد بسنانه، فهي كارثة يعني فهمتني. في حاجة ضروري ان نحن نوعي المجتمع بها، انه الأسنان خلق الله تأكل بها، تنظفها، تهتم بها، تجنبك باقي المشاكل دي كلها.
1: نعم.
0: اذا هملتها أو حملتها طاقة أكبر من طاقتها واستخدمتها في أشياء ما لهاش علاقة فيها ولا هي من صلاحياتها، بترجع ضرر كارثي على على على على صحة الشخص نفسه.
1: نعم.
0: حتى على مستوى الخيوط، تشوف الأمهات في البيوت الزوجات تخيط ويجي تقطع
1: بأسنانها وهو غلط،
0: والمقص جنبها يعني فهمتني ولا لا؟
1: يعني ممنوع استخدام الأسنان في غير الأكل.
0: هو صح ممنوع استخدامها في غير الأكل اللي خلقها الله له، يعني والأكل خلق الله هو أكل رطب مقبل، لأنه كيف تبين إنه هذا يجهد عضلاتك وهذا لا؟ كل كدمة لها يوم ناشفة هكذا ولا من الصباح، بتحس إن عضلاتك مشدودة طول اليوم.
1: أيه.
0: بينما لو أكلت كدم أو خبز أو ملوك من حق الوقت نفسه أو شيء، أو إنها مغطية بطريقة رطبة عنها طبيعي تكون.
1: نعم دكتور، طالما أنتم ذكرتم موضوع صرير الأسنان، هناك بعض المستمعين الكرام بيستفسروا وبيقول دكتور ولدي يعاني من صرير الأسنان، حينما ينام أحس بصرير في أسنانه، ما هي نصيحتكم في هذا الجانب وما هو السبب؟
0: صرير قز السائل على أساس إنه اللي تكلمنا عليه إنه السحل الأسنان أو القحيط
1: قطيس يسمعوا قط أسنان.
0: أيوة هذا شوف يكون في توتر نفسي عند الطفل نفسه، وأحيانا يكون عامل وراثي أو شيء ملوش علاقة بالطفل، فهذا هو من الحلول حقه إنه ضروري يروح لطبيب عيادة طبيب أسنان، حتى طبيب أسنان عادي مش ضروري أخصائي. يشوف أسنان أول شيء، إذا فيها تسوسات يعالجها، إذا في أي مشكلة في الأسنان يعالجها في وقتها، بعدها يأخذ مقاس طبعة للفم ويعدوا له جهاز اسمه الحارس الليلي. في الحالة بيكون الأم تركب له الطفل وقت الليل، صباح تخرج تروحه في كاس فيه ماء ونفس وتحتل مشكلته.
1: نعم. دكتور مارش علاقة مثلا بارتفاع الحمى بأمراض أخرى؟
0: قصدك الصرير؟
1: أي الصرير.
0: لا يشوف هي أكبر سبب لهمه إنه يكون في تسوس، في تسوس في السن، وفي ألم في واحد من الأسنان، فالمريض نفسه يشيل الألم يهدأ ما يفعل يعض على أسنانه، يجحز يعني يعض على أسنانه قوي، لقي الألم يهدأ، الألم يهدأ صح، بس كل ما عض على أسنانه كل ما
1: أجهد العضلات.
0: كل ما يجهد العضلات ووترها وشنجها أكثر، وترجع معها زي العادة، يعني بدل ما يروح يحل المشكلة بحشوة ولا بتنظيف عند الدكتور، لا بيجلس جاهد على هذا إنه يجلس يعض على أسنانه ويجحز على أسنانه بشكل لا إرادي، ترجع عادة من عاداته إنه حتى تجي تكلمه وهو جاهز على أسنانه، هو جاهز، فيؤدي إلى إجهاد العضلات.
1: نعم. دكتور أيضا موضوع السؤال بيقول لك دور الإبر الصينية في اسمه في علاج الفم والأسنان.
0: هذه يستخدموها، شوف الإبر الصينية يستخدموها الآن في مراكز العلاج الطبيعي بالذات في العصب الصابع لما يحصل له التهاب، يعني واحد جالس مثلا في مكان دافي خرج له ضربة ريح باردة أو شيء، يشتل معها العصب السابع يعالجوه بالإبر الصينية ولا بالمساج، وبالرغم ان احنا نوصف ادويه جنبها بيتحسن المريض معنا.
1: نعم بيتحسن اللي معنا. بيقولوا اصحاب في بعض العريف يقول لك جن.
0: ايوه بيقولوا جني
1: لطمه جني كان بيتشبح في المراه ولا طمه جني.
0: مش هو جني، هو خرج من جو لا جو انتقل،
1: يعني تعرض لرياح بارده.
0: ايوه رياح بارده، هو خارج مكان دافئ فيتعالجوا. بعضهم الان يستخدموا الابر
1: الصيني.
0: ايوه الوخز الصيني، هي كلها محفزات. لو جينا احنا حتى الاجداد والقدامى المشايب الان، لو في فتله في ظهره لو في عصبه في يده بيجي مرخها ويدلكها، وده مع الوقت بيتحسن. والعصب السابع نفسه شو يكون مساج تدليك، بس البعض قلت لك استخدموا الليبرسينيا على اساس يدي نتيجه اسرع، بالرغم انه احنا نوصف ادويه وبيتحسن المريض
1: في حال العصب السابع.
0: في حال التهاب العصب السابع
1: بادويه
0: بس اكبر سبب لها قلنا انه التيار بارد تيار حام، يعني انه يكون تداخل.
1: هذه الأسباب الشائعة.
0: أيوه.
1: ها يبدو أنه معنا اتصال. قال سلام ربي عليكم يا دكتور، أنا دائما يجي دم من بين الأسنان دائما، وبالذات عند الأكل والوضوء من دون وجع، وإيش العلاج لهن؟
0: أيوه هذا ضروري يروح لعيادة أسنان يعملوا تنظيف للثة تمام، ويفحصوا طبيب الأسنان، لأنه غالبا ما يكون في تكلسات وفي كلس وفي جير ما بين الأسنان، فأول ما يجي بس يتمضمض يخرج دم. فيروح لعيادة الأسنان، فالدكتور بيقيمه بينظفه له بيدوا له أدوية من ضمنها فيتامين سي، من ضمنها المعاجين التنظيف، وإن شاء الله أموره تمام.
1: نعم يبدو أن الأخت المجاهد سمعت هذا الجواب أنه من الدكتور على أنه زيارة طبيب أسنان أو طبيبة أسنان وعرضها وتنظيف الترسبات.
0: أيوه.
1: وإذا بها التهابات في اللثة قدم يعطوها علاج.
0: أيوة يعطوها علاج أو يقيم طبيب الأسنان يقيم الوضع اللي موجود يعني.
1: نعم نشكركم دكتور على هذه المعلومات القيمة والمفيدة التي استفدنا منكم. هل لديكم مثلا رسالة أخرى للمجتمع، نصائح عامة للمجتمع بشكل عام في صحة الفم والأسنان ومخاطر الفم والأسنان، لأنه الروماتيزم يعود إلى الأسنان، روماتيزم القلب وكم ما مشاكل في القلب وغيرها والجهاز التنفسي بسببها عدم نظافة الأسنان وعدم الاهتمام بالأسنان.
0: احنا نوعي نشي آخر رسالة المجتمع أنه صحة الفم والأسنان هي مرآة الشخص نفسه، يعني إذا تشوف صحتك شوفها في أسنان، هذا عندنا كأطباء فم وجه فكين وأسنان، شوف صحتك في أسنانك، إذا ما بيش تسوسات ما بيش، يعني فالفم بشكل عام والأسنان هي مرآة لصحتك، لأنه تكون أحيان في مرض زي ما قلت أنت روماتيزم وأشياء، والآن في أمراض زي ما تقول سيستميك، أمراض عضوية تكون حقها العلامات بارزة في الفم
1: أيه.
0: فالفم هو مرآة صحة الجهاز الهضمي، صحة جسمك، صحة كل شيء. احنا ننصح انه باهتمام، اذا ما قدرت شو انت في مكان بعيد مراية عادية الواحد يشوف داخل فمه ويشوف لسانه ويشوف خده اليمين اليسار، شاف ما بشي تغيرات يواصل على النظافة وهو في مكانه طبيعي، شاف في حاجة انها لا هذا الجهة متغير على هذا الجهة وفي ألم وفي من الأسباب اللي ذكرناها، لا ننصح انه يتوجه لأقرب عيادة لقي حلول المشكلة قبل.
1: نعم والألم هو انذار من أرحم الراحم.
0: أيوة
1: انذار بوجود مرض،
0: بوجود أيوة مرض، وإذا ما إذا تساهل فيها ترجع كارثة زي ما قلنا.
1: نعم.
0: وتتطور إلى ما لا يحمد عقبه.
1: نعم نشكركم دكتور على هذه المعلومات المفيدة.
0: أهلا وسهلا بك دكتور،
1: وتشرفنا في إذاعة آفاق باستضافتكم، إن شاء الله سيكون لنا مواضيع أخرى في أمراض صحة الفم والأسنان التي لم نطرقها
0: بإذن الله تعالى
1: في هذه الحلقة والحلقات القادمة. نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، كما نشكر أختنا المخرجة الأخت سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
1: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
2: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
1: هذه معركة إن شاء الله فاصلة، والنص علينا،
2: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكي.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.
7: الإسلامية
8: في الصهيونية.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيه، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 تمرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة. ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
5: مستمعين الأحبة، في أولى ثمراتنا المعرفية تستوقفنا آيات قرآنية كريمة تعلمنا درسا قيما من دروس الحياة والإيمان التي ينبغي أن يتأملها كل مؤمن بعين البصيرة، ويتوقف عندها ليتزود من معينها الصافي ما يقربه عند خالقه سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في حديثه عن معركة حنين: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيستر الله تعالى لنا في هذه الآية درسا جليلا، وهو أن النصر على الأعداء لا يكون بكثرة العدد والعدد، فقد كان المسلمون في ذلك الوقت أكثر عددا وعدة من أي وقت مضى، ومع ذلك وقع بهم ما وقع، وإنما يكون النصر بالاعتماد على الله والتوكل عليه. وتسطر لنا درسا آخر، وهو أن الإعجاب معصية توجب أن يرفع الله تعالى نصره وتأييده وإعانته عن ذوي العجب، ويحرمهم من كرامته، ويتركهم وشأنهم، ويكلهم إلى ما أعجبهم. لقد كانت هذه المعركة هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين للمرة الأولى جيش عدده 12,000، فأعجبتهم كثرتهم وغفلوا بها عن سبب النصر الأول، ردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه، ثم نصرهم بالقلة المؤمنة التي ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتصقت به. وهنا ندرك أن الكثرة العددية ليست بشيء، وأن القلة المؤمنة الثابتة المتجردة لله هي المطلوبة، لا الزبد الذي يذهب جفاء، ولا الهشيم الذي تذروه الرياح. فالطائفة القليلة التي ثبتت مع رسول الله استطاعت أن تغير هزيمة حنين إلى انتصار على العدو، وكانت الطائفة الكثيرة بادئ الأمر سبب الهزيمة لأنها لم تنصهر بالإيمان تماما. فالمهم أن يتوفر في مثل هذه الحوادث أناس مؤمنون ذو استقامة وتضحية، لتكون قلوبهم مركزا للسكينة الإلهية، وليكونوا كالجبال الراسخة بوجه الأعاصير المدمرة. إن معركة حنين تعد درسا في الموازنة بين حكمة الأرض التي هي التخطيط ومدد السماء، وهو النصر من الله سبحانه وتعالى.
3: ثمرة نبوية. ثمرة نبوية.
5: في رحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله نجد من الفوائد والدروس العظيمة ما لا ينتهي، فلم يخلو قول ولا فعل ولا تقرير منه صلى الله عليه وآله من حكمة وإرشاد لنا. وفي هذه الثمرة سنقف مع بعض كلامه صلى الله عليه وآله الذي يعلمنا من خلاله درسا مهما في الصبر على المحن والابتلاءات. يروي الإمام الأعظم زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أراد الله أن يصافي عبدا من عبيده صب عليه البلاء صبا، وثج عليه البلاء ثجا، فإذا دعا قالت الملائكة: صوت معروف، وقال جبريل: يا رب هذا عبدك فلان يدعوك فاستجب له، فيقول تبارك وتعالى: إني أحب أن أسمع صوته، فإذا قال يا رب قال لبيك عبدي، لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك على إحدى ثلاث خصال: إما أن أعجل لك ما تسألني، وإما أن أدخر لك في الآخرة ما هو أفضل منه، وإما أن أدفع عنك من البلاء مثل ذلك. فإذا سمع المؤمن المبتلى هذا الخبر القدسي عظم صبره، وهان عليه ما هو فيه من البلاء، وأيقن أن كل ما هو واقع به من الله تعالى، وأنه بعينه سبحانه وتعالى. ثم قال رسول الله: يؤتى بالمجاهدين يوم القيامة فيجلسون للحساب، ويؤتى بالمصلي فيجلس للحساب، ويؤتى بالمتصدق فيجلس للحساب، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ثم يساقون إلى الجنة بغير حساب، حتى يتمنى أهل العافية أن أجسادهم قرضت بالمقاريض في الدنيا. وكأن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يسطر لنا درسا مفاده قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن مستمعين الكرام، فلنجعل الصبر شعارا.

في كل مضايق الحياة، ولنعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية. أحبتنا المستمعين، في ثمرتنا التاريخية سنقف مع صور من صور العدل والإنصاف التي رسخها ولاة عرفوا الله الجليل فخافوه، ولم يروا في الملك والسلطان مغنما، فينهبوا ما في أيدي الناس، فكانوا بحق النماذج يقتدى بها. لقد كان بنو أمية يستبدون بأمر الأمة الإسلامية والمسلمين، وكانوا يعاملون الناس معاملة السيد لعبده، بل أشد من ذلك، يعاملونهم بالجور والظلم وأكل أموالهم بغير حق، ويمنعون من شاء ولو كان ممن يستحقه، ويعطون من شاء وإن كان ممن لا يجوز له، ويقتلون على الظن والتهمة، ويولون على رقاب الناس من لا دين عندهم ولا عهد ولا ذمة، ومن عارضهم قطفوا بالسيف رأسه وأزهقوا نفسه، وكانوا يعلنون على منابرهم بسب أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه السلام وأولاده وأشياعه. فلما توفي سليمان بن عبد الملك الأموي وقد كان عهد بالخلافة بعده لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بايع الناس عمر، فكان طالع خير من لحظاته الأولى، فإنه لما خرج من قبر سليمان سمع هدة ورجة، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مراكب الخلافة قربت إليك يا أمير المؤمنين لتركبها. فقال: ما لي ولها، نحوها عني وقربوا إلي دابتي. فقربت إليه فركبها، فجاء صاحب الشرطة ليسير بين يديه بالحربة جريا على عادة الخلفاء قبله، فقال له: تنحى عني، ما لي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين. ثم سار مختلطا بين الناس حتى دخل المسجد، فصعد المنبر فاجتمع الناس إليه فخطب فيهم، ثم أمر مناديه أن ينادي: ألا كل من كانت له مظلمة فليرفعها. فقام برد المظالم إلى أهلها، حتى لم يدع في يد أهل بيته مظلمة إلا ردها إلى أهلها. فروي أن زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان كان عندها جوهر جليل وهبها أبوها ولم يكن لأحد مثله، فقال لها عمر رضي الله عنه: اختاري، إما أن تردي جوهرك وحليك إلى بيت مال المسلمين، وإما أن تأذن لي في فراقك، فإني أكره أن أجتمع أنا وأنت وهو في بيت واحد. فقالت: بل أختارك عليه وعلى أضعافه لو كان لي، وأمرت به فحمل إلى بيت المال. وكان بيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل الخلافة ضيعته المعروفة بالسهلة، وكانت باليمامة، وكانت أمرا عظيما لها غلة عظيمة، إنما عيشه وعيش أهله منها. فلما ولي الخلافة صعد المنبر فخطب الناس ورد السهلة. فلم ير عمر بن عبد العزيز في الخلافة مغنما، وإنما بادر للعدل بين الناس والحكم بما أنزل الله ورد المظالم التي كان بنو أمية قد أخذوها من أصحابها، فكانت خلافته فاتحة خير على المسلمين عامة وعلى أهل البيت خاصة، إذا أحسن إليهم ورد فدك التي كانت قد أخذت منهم، وقسم الخموس بينهم، وقطع سب أمير المؤمنين عليه السلام على المنابر، وأمر أن يثبت مكانه قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فكانت هذه سنة حسنة سنها، له أجرها وأجر من عمل بها. وعلى العموم، فقد كانت سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سيرة محمودة مرضية عند جميع الناس، ولم تسكن الدهماء ويقف سفك الدماء وسجن الأبرياء وإيتام الأولاد وإرمال النساء في فترة الحكم الأموي إلا في فترة حكمه. وفي ذلك نموذج راق للوالي العادل الذي يخاف الله ويجعل رضا ربه جل وعلا مقدما على ما سواه. ثمرة مع الصالحين. ثمرة مع الصالحين. مستمعين الأحبة، لا تنتهي قصص الصالحين ولا تنقطع آثارهم، فكلما فتش الإنسان عنهم

0: أهله لشرب الخمر فأزعج الجيران بأصواتهم. وأراد العلامة الطبري أن يستكشف الأمر ويتأكد مما عليه ذلك المستهتر ويؤدي واجبه نحوه من الوعظ والنصح والإرشاد، فذهب واشترى كبشا سمينا وقصد به ذلك الجار السيء. فلما قرع الباب وعرف الجار أن الطارق هو العلامة الطبري فتح له، ويظن أنه قد جاء إليه منكرا عليه ما هو فيه، ولكنه فوجئ حين قابله هاشا باشا وبما يعرفه من خلقه ولطفه المعتادين، وهو يقول له: بلغني أن عندك ضيفا، والجار مسؤول عن جاره، وهذا كبش استعن به على أداء حقوق الضيافة. فما كان من هذا الجار المعاقر للخمر بعد أن رأى تلك الأخلاق الكريمة وذلك التعامل اللطيف إلا أن خجل واستحى مما كان يعمل، فلما أصبح نحى كل ما كان في منزله واستغفر وأناب وصلحت حاله. وفي هذه القصة درس عظيم لكل مؤمن وداعية إلى الله، وهو أن الدين المعاملة، وأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فادفع بالتي هي أحسن لتصلح الناس وتنال ثواب ربك. في أمان الله.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اقرأ قرآن.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: ثمن الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
8: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
9: لننطلق صواريخ.
10: مع إيران يوم الأنصار.
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

Nasra.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء الشعبية.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: بشراك سيدي.
1: ما جديدك يا نافع؟
0: وصل الكتاب من الخليفة.
1: ها؟ هاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من الخليفة في المدينة إلى واليه في الشام معاوية بن أبي سفيان، إن الفتنة قد أخرجت خطمها وعينها ولم يبق إلا أن تثب، فلا تنكأ الجرح، وجهز أبا ذر إلي على أغلظ مركب وأوعره، ثم ابعث به مع من يخشن به خشنا عنيفا حتى يقدم علي، وكفف الناس ونفسك ما استطعت. الحمد لله، أزيح عن كاهلي حمل كان يقض مضجعي. يا نافع،
0: أمر سيدي.
1: جهز لي جملا ما امتطاه إنسان إلا وأشرف على الهلاك.
0: أمرك سيدي.
1: اسمع يا نافع، إلي بخمس من الصعاليك.
0: ولما أيها الأمير؟
1: يقومون بجر الجمل من دون رأفة فيعذبون راكبه. ثم إن هؤلاء لا يعرفون الرحمة ولا يفقهون القرآن وسنة النبي. تمهل يا نافع، تمهل. دع موكب أبي ذر يمر من أمام شرفة القصر، فإنني مقيم فيه لوداعه.
2: لا تبتئس يا بني، هذه مشيئة الله.
3: ونعم بالله.
2: بذا حدثني حبيبي رسول الله.
3: وبما حدثك يا أبي؟
2: حدثني ذات مرة فقال: إذا بلغ ولد الحكم بن العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا، ودين الله دخلا، وعباد الله خولا. صدق رسول الله في كل كلمة نطق بها. ها هم أبناء الحكم الأموي 30 رجلا جعلوا من بيت مال المسلمين خزينة لهم، يتداولونها فيما بينهم كما توسوس لهم نزواتهم، ويفسدون مبادئ الإسلام وعقائده، ويتخذون من عباد الله عبيدا.
3: وما يكون في المدينة يا والدي؟
2: لا أدري، لكنني أكاد أجزم أنها ستكون أسوأ من بلاد الشام.
1: قل لي يا أبا ذر، كيف رأيت صنيع الله بك؟
4: ما كان أمر الله إلا خيرا.
1: وما الذي تراه في الجمل الذي تمتطيه؟
4: خير من النار التي سترمى بها.
1: ويحك، والله لقد بعثت عليك 5 من الصعالكة يتعتعونك تعتع.
4: إنهم أهون علي من 5 ملائكة غلاظ يدخلونك النار التي وقودها الناس والحجارة. اسمع يا معاوية، سمعت رسول الله يقول: ويح أمتي من الآتي يراوح بين منكبيه، يخرج بمن اتبعه من أهله حتى يوردهم نار جهنم فيرتطم ويرتطمون. كأنك هو ولا أدري.
1: انطلقوا به ولا تتريثوا.

أيها الناس، أيها المودعون لي، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. أوصيكم بتقوى الله، فهي رأس الإيمان لله، وعليكم بتلاوة القرآن.

0: فهو نور لكم في الأرض وذكر لكم في السماء. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة، وإن الله فقير ونحن أغنياء، إنما أولادكم وأموالكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: ما الذي يقلقك سيد الأمير وقد بات عدوك في المدينة؟
2: يقلقني ذلك العدو نفسه.
1: كيف ذلك؟
2: أخشى أن يقنع الخليفة فيعود إلى الشام، أو أن يتمرد على الخليفة فيعود أقوى مما هو عليه. المدينة لا زالت تعيش بنور الرسول وصحبه. سأبعث بك إلى المدينة يا نافع.
1: أمر سيدي، لكن ما جدوى ذلك سيدي؟
2: أحملك رسالة أقترح فيها مكانا ينفى إليه أبو ذر، مكانا لا ناصر فيه ولا معين.
1: أنا رهن إشارتك سيدي.
2: إذن خذ ورقة وقلما واكتب.
3: أبي، لدي أمنية.
4: أمنية؟ قلها يا محمد.
3: أن لا تتراجع عما أنت فيه في مجلس الخليفة.
4: أثلجت قلبي يا ولدي والله، وأقررت عيني بك.
3: ما عرفتك إلا نصيرا للحق،
4: وسأبقى كذلك حتى آخر رمق. اطمئن، سوف أدخل مجلسهم أبيا شامخا، وأخرج منه صابرا محتسبا. هي والله اللحظة التي حدثني بها رسول الله.
3: وما حدثك الرسول يا والدي؟
4: حدثني قائلا: يا أبا ذر، إذا أدركك أمراء يستأثرون بالفيء فماذا تفعل؟ قلت: والذي بعثك بالحق لأضربن بسيفي. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: فدتك نفسي يا رسول الله، دلني. قال: اصبر حتى تلقاني. يا محمد، يا ولدي، ألا تعود إلى أمك وأختك في الشام؟
3: لا يا أبي، لن أعود حتى أطمئن عليك.
2: ها؟ وماذا بعد؟ ماذا بعد يا نافع؟
1: نفاه الخليفة إلى واحد من ثلاث اقترحتها أنت.
2: أرجو أن تكون الربذة.
1: هي والله.
2: الربذة، وما أدراك ما الربذة؟ صحراء قاحلة ليس فيها نبات يظلل، ولا طائر يغذي، ولا بشر يؤنس.
1: ما كان أهناه في الشام لو ملأ بطنه وأطبق فمه.
2: على نفسها جنت براقش، العاقل من رأى غيره فاتعظ. لك البشرى في ذلك يا نافع.
1: لو سمح الأمير لي بزرع في منبج.
2: والله لو منحتك منبجا كلها كنت مقصرا لقاء بشارتك هذه.
4: عندما يتجه بي الجند إلى الربذة عليك بالشام يا محمد، فأمك وأختك تنتظرانك. أتعدني يا بني؟
3: أعدك، ولكن لما لا نلتحق بك؟
4: يريدون زيادة تنكيلي وإيذائي بإبعادكم عني. حسبي الله ونعم الوكيل.
3: ما الربذة يا والدي؟
4: مكان قفر. صدق رسول الله حيث أبلغني قائلا: يرحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك.
5: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
6: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير.

نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا في إسلامنا. أليس إسلامنا يعنينا؟ أيضا هذا العدو يعادينا في إسلامنا، في مقدساتنا، في حريتنا، وعدو يسعى لاستعباد شعوب هذه المنطقة بكلها. يريد الجميع أن يكونوا عبيدا مستباحين له، يسومهم سوء العذاب ويمتهن كرامتهم ويستغلهم ويعبث بهم ويفعل فيهم ما يشاء ويريد، ويعادينا في كل ما نحن معنيون به، في إسلامنا، في حريتنا، في كرامتنا، في أوطاننا، في كل ما يهمنا. لذلك ليست المسألة أننا ندخل أنفسنا في ما ليس لنا به أي علاقة ولا يهمنا بأي اعتبار.

0: علي. الله اكبر، الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر.
1: ولله عاقبه الامور، وما رميت اذ رميت ولكن الله

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصح المسلمون والعرب؟

0: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المقارنة في موضوع التخويف درس مهم جدا، من أحوج ما نحتاج إليه في هذا الزمن، لأن من أكثر ما يركز عليه الطغاة والمجرمون والضالون والمضلون والمنافقون، كل فئات أولياء الشيطان هو التخويف. كل القائمة التي يخوفون منها هي في قائمة ويخوفونك بالذين من دونه. خوفونك بأمريكا، ما هي قدرات أمريكا العسكرية في مقابل عذاب الله وسخط الله، في مقابل لحظة واحدة من جهنم؟ عذاب الله في الدنيا والآخرة لا شيء، أو في مقابل ما بحوزة إسرائيل من قدرات القتل والبطش والجبروت، كذلك لا يساوي ساعة واحدة في نار جهنم ولا لحظة واحدة في نار جهنم. ما الذي يعيق أكثر الأمة عن الاتجاه وفق هدى الله سبحانه وتعالى؟ أن يكون لهم الموقف القرآني، أن يتحركوا وفق توجيهات الله جل شأنه. والخوف مؤثر عليهم إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يجب أن يكون المعيار في مسألة ما يجب أن نخاف منه، يجب أن يكون المعيار معيار.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مش وقته خالص.
7: اش في مالك خوفتنا؟
6: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
7: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
6: بث لي. انت فيك الخير.
7: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
6: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
8: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
6: أيوة.
8: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
9: سفري؟
10: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
8: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
11: 7-0، أصالة وتواصل.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
13: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
14: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
15: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
16: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أينما تكونون، أسعدتم بالخير صباحا، وسلامه ورحمته عليكم أينما تكونون، وحيثما يصلكم هذا البث المباشر عبر إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم على تردد 99.87، يعني التردد 987. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في هذا اليوم، اليوم الباكر وأيام الحج، أيام فضيلة، الناس يتوافدون على بيت الله الحرام لكي يحظوا برعاية الله سبحانه وتعالى، وحظنا أن نكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ونعم الشرف ونعم الصحبة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.

معكم في هذه الفترة تعليم القرآن الكريم أخوكم هلال الصالح الكليبي، وقراءتنا لهذا اليوم ستكون من الآية 88 بعد 100، والصفحة المقررة لهذا اليوم ستكون من الصفحة 31، من الصفحة 31، يعني صفحة 31 هي القراءة المقررة لهذا اليوم للمشاركين والمستمعين الذي سيعرضون علينا تلاوتهم وقراءتهم، ستكون من الصفحة 31، 31. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. أما قراءتي ستكون من الآية 188، لأن الآيات مترابطة والمعاني مترابطة، وهذه الآيات فيها تشريعات وفيها توجيهات من الله سبحانه وتعالى، وفيها أحكام لأنها تتحدث عن الحج وعن الأشهر الحرم، يعني تتحدث عن الأحكام التي تنفع المسلمين في كل مكان وتنفع الإنسان بشكل عام.

اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.

الدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم،

أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإن

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

شأنه أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بقي الحج متوارثا بين الأجيال بكلها، وبقيت مكة كمركز دين لها في المنطقة بكلها بين الوسط العربي بكله، حرمة عظيمة وقداسة كبيرة، وأصبحت هي التي يحج إليها الناس ويأوون إليها متابة للناس وأمن كما قال الله سبحانه وتعالى. فبقيت هي محط الأنظار في الوسط العربي بكله، يقبل الناس إليها، تحظى بالحرمة والقدسية والمكانة الكبيرة في قلوب الناس.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. هذه الفترة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والله سبحانه وتعالى يرشدنا للتي هي أقوم في كل شيء، التي هي أعظم، التي هي أكبر. فالحج هو أعظم شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الناس يتجمعون ويكون أكبر مشهد اجتماعي هو يعني الحج. الناس يتجمعون هناك هنالك بالملايين لكي يستمعوا الخطبة ويستمعوا ويؤدوا ما فرض الله عليهم من المناسك، من رجم الجمرات، من رجم يعني الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. ما شاء الله هنالك يعني مشهد ليس له مثيل على وجه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الحج والعمرة وزيارة النبي وآله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. هذه الآيات التي قرأناها اليوم فيها توجيهات ربانية وإرشادات عظيمة، يعني لو استوعبها الإنسان لخرج بمنهج كامل متكامل، يعني فيفهم من خلال الآيات كل ما أراد. فالله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، يعني أن الله أعلم الحج متى سيكون وفي أي مكان وفي أي زمان، متى سيبدأ ومتى سينتهي. ولهذا يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني من ذهب لكي يحج ويزور مكة ويزور يعني يؤدي المناسك بدون أن يرفث ولا أن يفسق ولا أن يجادل في الباطل ولا أن يساعد المبغضين ولا المضلين ولا المنافقين، رجع من حجه كيوم ولدته أمه، لأن الإنسان لما

0: السير لما يذهب إلى هناك، وغايته رضا الله سبحانه وتعالى. الله سيوفق وسيعين وسيسدد وسيهيئ له الطرق وسيؤمنه إيابا، يعني سيؤمن له كل شيء، سواء على مسيره إلى هناك أو إرجاعه إلى هنا. فالله سبحانه وتعالى كريم، وهو يكرم ضيوفه، وهو يرعاهم بكل الرعاية، لأن الحاج لما يسير بنية خالصة يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما ينظر الإنسان إلى تلك المشاعر، إلى ماء زمزم، إلى التوجيهات الربانية، إلى الحجر الأسود، إلى مكة لعظيم شرفها. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينظر إلى مكة: ما أعظمك وما أشد حرمتك، والله لهدمك حجرا حجرا عند الله أهون من سفك امرئ مسلم، من سفك امرئ مسلم. يعني الدماء لا يجوز أن تسفك، الدماء معصومة، الدماء محفوظة، لكن الناس حينما يبتعدون عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن توجيهات الله سبحانه وتعالى، لا، الإنسان حينما يخلو قلبه من ذكر الله ويخلو قلبه عن الله سبحانه وتعالى وعن توجيهات الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن كل ما أراد الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيتحول إلى إنسان يعني كاسح شديد، لا يخاف ولا يرتعد ولا يبتعد، ولا وليس هنالك شيء يمنعه من ارتكاب المعاصي والآثام. فالذين هم يعني على هذه الشاكلة هم يضرون أنفسهم، وإن كانوا يرون أنفسهم أنهم أذكياء وأنهم كذا، ولكن في الحقيقة هم أغبياء، لأنهم يضيعون هذا العمر الثمين الذي أودعه الله سبحانه وتعالى للإنسان وجعله سرا من أسراره. فالإنسان لما يعيش عمره في طاعة الله ويبذل عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى يعيش سعيدا، يعيش مطمئنا، يعيش آمنا بأمان الله سبحانه وتعالى. فإذا خالف تلك التوجيهات وتلك عذاب أليم، والناس وصلوا إلى مرحلة يرثى لها، كم من فتن، كم من يعني مصائب، كم من مشاكل، لما الناس يبتعدوا ويعني يلقون بأنفسهم إلى التهلكة، يلقون بأنفسهم إلى التهلكة بسبب ابتعادهم عن الله سبحانه وتعالى وعن توجيهات الله سبحانه وتعالى. مثلا في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الناس يظنون أن حينما ينفقون وحينما يبذلون أموالهم في سبيل الله أنهم يعني يلقون بأيديهم إلى التهلكة، وهذا خطأ.
1: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: يعني يلقون بأيديهم إلى التهلكة، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والحسنة بعشر أمثالها، لا سيما في هذه الأيام المباركة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر وليال عشر أيام مباركة، الحسنة فيها مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني هي تضاهي ليالي وأيام شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، على الإنسان أن يتزود في هذه الأيام، سواء بالصيام يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، من القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، أن يبادر بالصدقة، أن يساعد المسكين والمحتاج والفقير، أن يتفقد أحوال المسكين، لا سيما أولئك الذين أنعم الله عليهم وأغدق عليهم بالأموال الطائلة. هذه الأموال إذا لم تفعلها في سبيل الله وفي مرضاة الله على كل شيء، سواء على نفسك أو على أهلك أو على أسرتك، أو تساعد بها مسكين أو محتاج أو فقير، فإنها إذا لم تفعلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ستعود وبالا عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، ونكتفي بهذا المقدار. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم أيها المؤمنون الكرام في كل مكان.
2: حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مساحة آفاق.
1: عدنا لكم من جديد أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن في مساحة أفاق. هذه المساحة أيها المستمعون الكرام منكم وإليكم ومن أجلكم، نرجو منكم المشاركة والمتابعة والإدلاء بقراءتكم لكي نستمع ونعدل بقدر ما نستطيع على الرقم 77-288-2-88. ونستقبل أول اتصال ومع الأخ محمد. تفضل أخي محمد، تولى المهمة. معنا اتصال، أهلا وسهلا. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. أركنتنا أخي محمد، أوكلنا المهمة إليك. ليس معنا اتصال، ليس كذلك؟
2: معنا اتصال.
1: ألو مرحبا. ألو، أنتم عبر الهواء.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من معنا؟ الصوت بتقطع يا. نعم، أعيدوا لنا الصوت، أعيدوا لنا الاسم.
3: شاهد أحمد.
1: سمعت ما قالت أخي محمد؟
2: أعيد الاسم، أعيد.
3: شاهد أحمد.
2: أها.
3: عبد الله الخضاني.
2: تفضل يا شاهد.
1: تفضلوا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الرحمن الرحيم.
1: الرحمن، كسروا النون.
3: الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، لم يلد ولم يولد. الله الصمد،
1: لم يلد ولم يولد،
3: لم يلد ولم يولد،
1: ولم يكن له كفوا أحد،
3: ولم يكن له كفوا أحد.
1: أحسنت يا شهد، بارك الله فيك، شكرا لك، مع الله. نستقبل اتصالا بإذنه سبحانه وتعالى. ألو مرحبا، من معنا؟ ألو ألو ألو، أنتم عبر الهواء مباشرة.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله السامعي.
4: معمر خليل.
1: معمر خليل، أهلا يا معمر بعد غياب طويل، أهلا وسهلا. حياكم الله يا معمر، أسمعنا صوتك.
4: الله يحييك.
1: استمعت إلى
4: المشاركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج.
1: والحج. أيوة.
4: وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: قرب التلفون مني يا أستاذ محمد. يا معمر تسمعني؟
4: أيوة أسمعك.
1: خليك هادئ. وأتوا البيوت، البيوت،
4: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
2: يا معمر اسمع الشيخ. يا معمر.
4: أيوة.
1: معنى كلمة البيوت، البيوت معنى الباء والياء مضمومات، يعني تركز عليها. البيوت من أبوابها،
4: وأتوا البيوت من أبوابها.
1: نعم. واتقوا الله،
4: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعادوا،
1: ولا تعتدوا.
4: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلهم حيث
1: يا معمر
4: وقاتل. أيوة.
1: واقتلوهم حيث ثقفتموهم
4: واخرجهم من حيث اخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقاتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتحوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله.
1: يا معمر فتنة
4: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله فإن تهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
1: يا معمر فلا عدوان ضم العين
4: فلا عدوان إلا على الظالمين
1: طيب يا معمر بارك الله فيك استمع إلى الملاحظات على أساس تستفيد أكثر نور الله قلبك استمع مثلا معك الآية الأولى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعني بفتح الحاء وتشديد الجيم والحج وليس البر الراء مضموم عليه ضمة وليس البر بأن تأتوا البيوت يعني معناه أن الباء والياء مضمومات وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا الآية التي تليها واقتلوهم حيث ثقفتم وأخرجهم يعني بمعنى ترقق الهمزة وتفخم الخاء وأخرجوهم من حيث أخرجوكم تمام هذه الملاحظة كلها تركز عليها كذلك فإن انتهوا فإن الله غفور يعني بمعنى أن الراء الأول والثاني يعني هو تنوين جاء بعد راء أدمجنا راء في راء أصبح راء مشددة هكذا غفور رحيم شكرا لك يا معمر
4: جزاك الله خير
1: في أمان الله
2: ألو مرحبا
1: محمد أنا قلت محمد
5: السلام عليكم
1: أنا دخلوا أحمد اليوم
2: السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: سلسبيل
2: نعم
5: سلسبيل
2: تفضل يا
1: سلسبيل ما بلا تشحضي الصوت ما بنفهم ما بتقولي عيدي سلسبيل من
5: سلسبيل ماجد يحيى السروري
1: أيوة ماجد يحيى السروري أهلا وسهلا بك تفضلي
5: أقرأي آية عادي
1: نعم اقرأي
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا
1: صاحبة صاحبة و
5: صاحبة ولا ولدا
1: أحسن أحسنت يا سلسبيل. معنا المد الجائز المنفصل هو يجوز فيه حركتين وأربع وخمس، لأنه أتى المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن، يعني يجوز للإنسان أن يمده بمقدار حركتين أو أربع أو خمس. كذلك معنا النون المشددة، كم يعني قد تحدثنا فيها كثيرا، النون المشددة أو الميم المشددة سواء وقفنا عليها أو وصلناها لابد من تطويل الغنة فيها. ولكن الله فألقيه في اليم من الجنة، وهكذا. ولا جان فهي وقفا ووصلا لابد من تطويل الغنة فيها. بارك الله فيك أختي سلسبيل وفي أمان الله. نستقبل اتصال. ألو مرحبا، حياكم الله، من معنا؟ أنتم عبر الهواء مباشرة. ألو مرحبا. ألو، إذن تحدثنا في الآية الأولى التي قرأتها الأخت سلسبيل، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا، هنا الألف أو الهمزة ترقق، قرآنا وليس لا قرآنا، قرآنا، لأن يتبع ما قبله، إن كان قبله يعني مفخم فخم، وإن كان قبله مرقق رقق. معنا اتصال. ألو مرحبا، معنا فاصل ومن ثم نواصل على توجيه المخرجة. إذن إلى الفاصل.
6: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا ترك هذا البيت أي أم لم يناظروا.

0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك. أيها المستمعين الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الحج والعمرة وزيارة النبي وآله. يستمع واحد إلى الحجاج هذه الأيام ويطلب من الله سبحانه وتعالى، يطلب من الله أن يبلغه هذه الشعيرة، الشعيرة التي يعني تجعل القلوب ترفرف، ويعني يشتاق الإنسان أن يذهب إلى هناك. هنيئا له من ذهب إلى هناك يعني وقبله الله سبحانه وتعالى. معنا متصل، أهلا ومرحبا. المشكلة أنه ما بيرزاش هذا المايك. أهلا ومرحبا، من معنا؟
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: معكم مرتضى دغيش أحمد القيم.
0: مرتضى دغيش أحمد مقيم، تفضل يا مرتضى.
1: القيني
0: بعدك الله. بسم الله. اسمعنا من الجوال يا مرتضى.
1: أيوة يعني أقرب من أي شيء من أي بقى.
0: نعم أنت سمعت المقطع اليوم؟
1: ماشي، ما سمعت المقطع اليوم.
0: أها، لماذا لم تستمع إليه؟
1: لأني كان علينا الصالي من السوق.
0: ما شاء الله، يلا بارك الله فيك، اقرأ من حيث ما شئت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.
0: حتى تضع
1: الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.

0: لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
1: طيب يا مرتضى اسمعني بارك الله فيك، معك ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الباء باء يعني بترقيق الباء، اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق الحاء، كذلك الوقف على كلمة وهو الحق من ربهم، قف هنا ومن ثم عد، ولا قل كفر عنهم، لكن لما تقول كفر عنهم وتسكت، كذلك الآية الذي باء ذلك ولو يشاء الله انتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم، يعني أن الوقف ناقص، بمعنى أنك تكون تحافظ على الوقف بالشكل المطلوب. فإذا لقيتم قاف وليس قاف، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب، فضرب يعني تحاول يعني أن تتدرب على بعض الحروف بارك الله فيك، لا سيما الابتداء والوقوف. جزيت خيرا يا مرتضى، قراءتك ما شاء الله جيدة وممتازة،
0: الله يكون معك
1: في أمان الله. أخي محمد جاوب على الاتصال.
2: ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا تيال عبد الغني أحمد الرصي.
2: تفضلي يا جهان تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة،
1: الواقعة
3: الواقعة ليس لوقعتها كاذبة،
1: لوقعتها
3: لوقعتها كاذبة خافضة رافعة،
1: خافضة
3: خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا،
1: إذا رجت
3: رجت الأرض رجا، وبست الجبال
1: بست،
3: وبست الجبال بست،
1: الجبال
3: بست،
1: الجبال وبست الجبال بست،
3: وبست الجبال
1: بسا. يا أستاذ اسمعني، وبست الجبال بسا،
3: فكانت هباء منبثا،
1: فكانت هباء
3: منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
1: أحسنت يا أختي الكريمة، شكرا لك بارك الله فيك. نعود إلى الاستعاذة. معنا في الكلمة الأولى لما الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الهمزة لابد أن يبينها بالشكل المطلوب هكذا، يعني مرققة مع فتح الفم، وليس أو، ولا يطولها، يعني يطول حكى الفترة الزمنية يقول أعوذ أعوذ، لا همزة فقط، أ إي أو يعني حركة معينة، أعوذ أعوذ، لا بد من تبيين العين والذال. أعوذ بالله من الشيطان، من الش معنى الشين من حروف التفشي، كذلك الياء مرققة، كذلك همزة وصل هكذا، أعوذ بالله من الش من الشيطان مع تفخيم الطاء لأنه من حروف الاستعلاء هكذا، الشيطان الشيطان، كذلك مع مراعاة كسر النون الشيطان، كذلك تفخيم الراء في كلمة أر مع كسر الجيم، الرجيم الرجيم هكذا. إذن نقرأها بالشكل المطلوب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله التوفيق، شكرا لكم. معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو سيد محمد، جاوب عليه، مشتوك أنت.
2: نعم ألو مرحبا. ألو
4: نعم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نادية علي.
2: نادية
4: علي
2: علي.
1: نادية ألي من؟
4: حسن.
1: حسن من؟
4: شرعي.
1: شرعي من حجة؟
4: أيوه.
1: أهلا بالأخت نادية، أسمعينا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر
1: والوتر والوتر
4: والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: حجر حجر الرام رجع حجر
4: حجر. ألم ترى كيف فعل
1: أنا الرام فخم. ألم ترى ترى ألم ترى
4: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات
1: أيضا أنت في مرة إرى إرى
4: إرم ذات
1: إرم ذات ما ما مو يعني مرقل إرم ذات العماد
4: إرم ذات العماد التي
1: لم يخلق
4: التي لم يخلق مثلها
1: مش يخلق يخلق لا يخلق
4: يخلق مثلها
1: يخلق يخلق
4: يخلق مثلها
1: مثلها مثلها
4: مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها
1: فأكثروا فأكثروا
4: فأكثروا فيها الفساد
1: فأكثروا فيها الفساد
4: فأكثروا

0: نادية بارك الله فيك.
1: لا
0: ما عب في وقت لأن احنا تركنا لك
1: الخط ما يمسك يا أستاذ هلال ونحاول ما بالله في رقم واحد ما يمسك معنا الخط.
0: طيب طيب من معنا مشارك؟
1: محمد.
0: ألو أهلا وسهلا من معنا؟
1: معكم محمدية خروفة.
0: محمدية خروفة يلا تفضل. أيوة. يا محمدية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما.
0: أكلا لما.
1: أكلا لما.
0: أكلا لا أكلا لا
1: أكلا لما. وتحبون المال حبا جما.

0: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. معنا الآية الأولى والفجر مع تفخيم الراحة للوقف، والشفع والوتر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أغلب الناس يقرؤون والوتر، وإن كانت قراءة صحيحة يعني بمعنى حمزة والكسائي، التي قراءة حمزة الكوفي والكسائي الكوفي يقرؤونها هكذا، والشفع والوتر، والوتر بكسر الواو. لكن حافظ يعني معنى نافع وابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم يقرؤونها يعني بفتح الواو، والوتر، والوتر ايضا مع تفخيم الراء. لكن معنا في كلمة الحجر، الحجر لان الراء هنا وقفنا عليها لابد ان نرقق الراء لانها ساكن قبلها ساكن قبلها مكسور، الحجر. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن نعود إلى أحكام التجويد. معنا كلمة والفجر، والفجر لماذا فخمنا الراء فيه؟ لأنه الراء هنا احفظوا أيها المستمعين الكرام، إذا وقفنا على كلمة الفجر هنا إذا وقفنا عليها نقرأ الراء بالتفخيم. لماذا؟ لأنه ساكن قبله ساكن قبله مفتوح، مثلا الفجر الفاء مفتوح وهذا سبب التفخيم، الجيم ساكن، الراء ساكن، لابد إذا وقفنا عليها نقف بالتفخيم. أما إذا وصلناها عدنا إلى حركة الراء نفسها، يعني بمعنى والفجر ننظر إلى حركة الراء نفسها، الراء مكسورة في نفسها إذن ترقق الراء حال الوصل، فإذا وقفنا عليها فخمناها والفجر. وإذا وصلنا والفجر أزيد استقبل الاتصال ولا لا؟ إذن فاصل ومن ثم نواصل.
2: وقفة إعلانية.
3: الساعة الآن.
4: معلومات.
1: رقب العين يا أستاذة فاطمة. معلومات.
4: معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
1: في
4: الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
1: يعلمه
4: الله. وتزودوا.
1: يا أستاذة فاطمة اهدئي شوية. سكنوا الميم. يعلمه الله
4: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
1: طيب يا فاطمة معنا الآية، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا تطولي الفتحة تقولي من ربكم، لا من ربكم. أيوة كذلك. أفضتم.
4: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا
1: نفس الكلام يا أستاذة فاطمة قولي فضلا من ربكم. أيوة.
4: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
1: أحسنتم يا أستاذة فاطمة بارك الله فيكم. يعني أداء جميل. صلاة الله على رسول الله وعلى آله. إذن معنا في هذه الكلمة الأولى الحج أشهر معلومات، يعني بترقيق العين معلومات. فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم لابد أن ننطق يعني الضاد بالشكل المطلوب. كذلك فلا را فا فا را سا فا، يعني الراء مفخم والفاء والثاء مرققات. كذلك يعلم لأنها مجزومة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقونيا واتقونيا ليس فيها ياء، يعني لا ننطقها يعني واتقونيا لأن هذه قراءة أبي عمرو وكذلك ابن كثير. أما عاصم يعني الذي هو حفص ليس فيها ياء. واتقونيا أولي الألباب. هكذا نستقبل اتصال.
5: نعم
1: تفضل.
5: ألو مرحبا.
6: واتقوني.
5: ألو
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ ألو
1: الصوت انقطع.
5: ألو
6: أيوة أم يوسف.
5: أم يوسف
6: خالد هبة.
5: خالد هبة يلا تفضل.
6: سورة في سورة البقرة صح؟
1: نعم الصفحة 31.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج.
1: يا أم يوسف.
6: نعم.
1: فلا رفث فلا رفث
6: فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلم الله.
1: اضغطوا على الفاء شوية. وما تفعلوا
6: وما تفعلوا من خير يعلمه الله
1: يعلمه الله
6: يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
1: أفاض
6: الناس. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: أحسنت يا أم يوسف شكرا لك. بسم الله استقبل اتصال. آخر اتصال في هذا البرنامج إليك يا محمد.
5: السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: معكم أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث.
5: أزهار أبو الغيث إبراهيم أبو الغيث
6: من الحديدة.
5: تفضلوا يا أزهار.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
1: يا أستاذ أزهار معنى الجيم. إذا جاء
6: نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إنه
6: كان توابا.
1: صلاة الله على رسول الله. شكرا لك يا أختي الكريمة. وكان هذا هو آخر اتصال.

إذن بقي معنا أيها المستمعين الكرام إلا أن نقرأ المقطع القرآني لهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأبدأ متوكلا على الله سبحانه وتعالى.

فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

الرجال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

0: بعد صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم. إذن كانت هذه الآيات المقررات لهذا اليوم. عاد معنا وقت ولا معبش؟ إذن بقي معنا القليل والقليل. كم معنا مشاركنا اليوم أي أخي محمد؟
1: 10 مشارك.
0: 10 العشرة. إذن الأستاذة المخرجات اختار كم؟ اختارت رقم 4. يعني دائما الأستاذة تختار رقم 4، ما هو السر مدري. انظر من هو رقم 4. عجل عجل أخي محمد.
1: إذن الفائز معنا هو
0: اليوم أنا يعني أتوقع أنه رجل أو امرأة، لكن أغلب ظني أنه رجل. والله أعلم.
1: رجل. إذن
0: الحمد لله قد يعيد.
1: الفائز معنا هو مرتضى دغيش القيني.
0: إذن مرتضى دغيش القيني هو الفائز في حلقة اليوم. نرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونلتقي في حلقة قادمة مع الأخ مرتضى دغيش، إلا أن يرسل اسمه الرباعي والرقم 772 أو يرسله على الرقم 772-88-0-88 ويستلم الجائزة المقدمة له في هذا اليوم، وهي مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف بمقدار 10,000 ريال، أليس كذلك أخي محمد؟
1: نعم.
0: أتريد أن تغادر أم تبقى؟
1: لا سأبقى.
0: كيف الأستوديو اليوم؟
1: لا ضخم جدا.
0: إذن عيد مبارك عليك،
1: علينا وعلى
0: المستمعين وعلى المخرجة وعلى كل الناس. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. كان معكم أخوكم هلال صالح أحمد الكليبي، وكذلك الأخ محمد الجابري، والمخرجة الرائعة الأستاذة سوسن مجاهد، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، وفي أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.

عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

نرجو أحدا غيرك وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض وأحسن خاتمتنا ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.
1: يا وجع غزة المزروع في كل كائن حر في أرض صما ذان قرسى لسان، يا ثرى طاهرة تزرع صليات هاون، يا سما مزنها نيران في كل آن، يا قراء ظاهرة في دربها السير آمن قبل ما يقطع المحتل درب الأمان، يا ضما بل ريق القهر من ماء آسن، يا عم عيان جفت دمعها من زمان والضمير انتهى والرحم همس الضغائن، واليهودي مبرى والمجاهد مدان في نظر قوم محكومة بمعبد وكاهن، سلمت لليهودي سيفها والحصان والتفاصيل ترويها الطرق والمساكن والزمان اللي يتفاجأ بها والمكان، كلب شارد وفي فمه بقايا مواطن عمره أصغر من الشهرين وأصغر كمان، طالبه دمها خضب بكتب صف ثامن وامها النائحة بالقص شاهد عيان. شيخ طاعن بمنزل ما بقى فيه ساكن، ألقته غارة العدوان في علماء كان طفل والهيكل العظمي من الجوع باين، واصبح المخ في راسه وعظمه يبان، دائرة جسمه أصغر حجمه من سلك شاحن صبر وأصغر من الملخاح حجم البنان، بيحاول يجر الصوت والصوت واهن مثل ما الجسم واهن فيه وهنة لسان، حشرجة موت تطلقها حلوق المآذن باسم غزة وتترافق مع كل

0: يا مراهن على دعم العرب لا تراهن، يا مراهن على دعم العرب لا تراهن، من يراهن على العربان خاش الرهان. اقطع الياس واقنع منهم لن تراكن، نصهم طبعوا وضحوا بصفة الكيان. حدهم لا قد اتجروا رسالة تضامن محتواها وفحواها الله المستعان. والقمم ردهم كلا ويمكن ولكن، كل خاين يشكل للخيانة لجان. حاكم الشعب خاين واصبح الشعب خاين، يا حسافة على من باع غزة وخان، يا حسافة على السيسي وعباس مازن، يا حسافة على الأخوان هم أردوغان، يا حسافة على شعب الخليج المداهن وانضمه تحكمه بالقوة إلا عمان. شعب كامل توفى والغذاء في المخازن، عند شعب ارتضى الله وحاكم جبان. أصبحت حرب غزة مختبرة للمعادن، بان قصف السفن وابتان عزف الكمان. حرب شعوة يمدوها بفيري وفاين، رابط انزالها الجوية بعلكة لبان. نجد ترقص وغزة تشتعل حرب طاحن، والحجاز احتجز من عان غزة ودان. واللقاء يا قوى التطبيع يوم التغابن، واللقاء يا قوى العدوانة يوم الطعان. وين تاريخ جد شاقباي الهوازن؟ شوهه رئيس الترفيه واصبح مهان. والثقة يا ثقيف القابها شيخة خاين، في غياه بولي فار بن سلمان خان. طورش حسب زعمه في نيوم النلاين، واجبرش خصب اسمه في قبليل ارتهان. وانت قد دورت اشبال اليمنى بالزباين.
1: وقفة اعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقه مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت فورجي صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. في زمن تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية والتقنية بصورة غير مسبوقة، يعود السؤال القديم بصيغة جديدة وأكثر إلحاحا. في هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي نفتح ملفا فكريا وسياسيا عميقا من خلال قراءة بحثية مبكرة أنجزت أو نوقشت عام 2009، لكنها تبدو اليوم أكثر حضورا وواقعية في ظل التحولات التي شهدها العالم والمنطقة خلال السنوات الأخيرة، وكذلك ما رافقها من أزمات اقتصادية وصراعات وتغيرات اجتماعية متسارعة. حلقتنا اليوم تناقش أضروحة علمية حملت عنوان دور الدولة ووظيفتها في ظل التغيرات الجديدة، وهي دراسة حاولت قراءة التحولات التي مست بنية الدولة ووظائفها والعلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع وتأثير العولمة والإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجيا على الأدوار التقليدية للدولة الحديثة. وقبل الدخول إلى تفاصيل هذه الدراسة، نتوقف أولا مع ضيفنا الكريم الباحث الأستاذ محمد محسن الحوثي، الذي خاض مبكرا في واحد من أكثر الموضوعات تعقيدا وتشابكا في العلوم السياسية والإدارية، وقدم قراءة تحليلية حاولت استشراف مستقبل الدولة ووظائفها في عالم سريع التحول.
9: بطاقة الباحث.
8: ضيف هذه الحلقة واحد من الباحثين الذين جمعوا بين الفكر السياسي والدراسة الأكاديمية والاهتمام الثقافي والأدبي، وقدم عبر مسيرته عددا من المؤلفات والدراسات التي تناولت قضايا الدولة والتحولات السياسية والثقافية والاجتماعية. هو الباحث والأكاديمي محمد محسن الحوثي، المتفرغ للدراسات العليا بجامعة صنعاء وطالب الدكتوراه بجامعة تونس المنار، الحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والإدارية العامة من جامعة صنعاء عام 2009 عن دراسته الموسومة دور الدولة ووظيفتها في ظل التغيرات الجديدة، والتي تعد أول رسالة علمية في قسم العلوم السياسية بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء تطبع على نفقة الجامعة. كما حصل ضيفنا الحوثي على دبلوم عال في السياسة الدولية وبكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، إضافة إلى بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة صنعاء، إلى جانب دراسات متخصصة في الشؤون الأوروبية والإدارية واللغوية. للباحث حضور متنوع في مجالات الفكر والسياسة والثقافة والأدب، حيث ألف عددا من الكتب والدواوين والدراسات، من بينها أوراق في الإصلاح السياسي وسلطة المثقف والسياسي ودور الدولة ووظيفتها في ظل التغيرات الجديدة، إلى جانب أعمال أدبية وشعرية متعددة. كما أنجز وشارك في عشرات الدراسات والأوراق البحثية التي تناولت موضوعات الدولة والديمقراطية والثقافة السياسية والإصلاح والحوكمة والعلاقات الدولية والأزمات السياسية والتحولات المجتمعية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية داخل اليمن وخارجه. وإلى جانب نشاطه الأكاديمي والفكري، له إسهامات ثقافية وأدبية متعددة، وعضوية في عدد من الاتحادات والجمعيات والمراكز البحثية والثقافية، إضافة إلى مساهماته في تحكيم الأنشطة والمسابقات الثقافية وكتاباته العلمية والفكرية المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات المتخصصة.
9: جوهر البحث.
8: أهلا بكم من جديد. إذا كانت كثير من الدراسات قد تحدثت عن تقلص دور الدولة تحت تأثير العولمة والانفتاح الاقتصادي، فإن هذه الدراسة التي سنتحدث عنها مستمعينا الأكارم في حلقة اليوم، هذه الدراسة ذهبت إلى زاوية مختلفة حين ناقشت فكرة أن الدولة رغم كل التحولات ما تزال الفاعل الأكثر حضورا في إدارة المجتمع وحماية تماسكه، بل وربما تعود أحيانا بأدوار أوسع كلما تعمقت الأزمات. ومن هنا نبدأ حوارنا مع ضيفنا الأستاذ القدير محمد محسن الحوثي لنفهم كيف قرأت الدراسة تلك التحولات عام 2009، وكيف يمكن إعادة قراءة نتائجها اليوم بعد 17 عاما من المتغيرات الكبرى التي شهدها العالم واليمن على وجه الخصوص. بداية أستاذنا العزيز، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ضيفا عزيزا في حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق.
9: أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في هذا اللقاء الآتي بعد مرور
8: 17 سنة
9: على هذه الدراسة التي لا تزال حاضرة.
8: نعم. ومن هذا المنطلق نحن سنتحدث عنها من زاوية أكاديمية وعلمية، وكذلك أيضا نحاول نربطها بالواقع يعني اليوم، يعني خاصة وهي متغيرة أو مرتبطة بالمتغيرات السياسية. طيب أستاذنا، لو نبدأ، يعني عادة أنا أبدأ سؤالي بمعية الضيوف بسؤال: ما الذي دفعكم لاختيار موضوع دراسة أو موضوع هذه الدراسة، دور الدولة ووظيفتها في ظل التغييرات الجديدة؟ يعني كان هذا المحور أو كان هذا المحور الأساسي للدراسة، ما الذي دفعكم لذلك؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الراشدين. كان هناك أسباب نسميها بدل الدوافع، نسميها أسباب موضوعية وأسباب ذاتية. من الأسباب الموضوعية هي التغيرات التي جرت بشكل متسارع في الفترة التي مضيناها، لأن احنا سجلناها مثلا في عام 2002. كان هناك بعد 2001 تغيرات، سواء تغيرات خارجية أو داخلية، منها تغيرات تحولية، وفي تغيرات تدرجية، وفي تغيرات لحظية متقطعة مرتبطة بشكل رئيسي بتغير، أنا لا أقول في النظام الدولي بكله، لكن كان نتوقع وكان في مؤشرات على وجود مطالبة بالتغير في النظام الدولي. ومما لا شك في أن أي تغير في جزئية أو أما في البنية الكلية فينعكس على الأجزاء بشكل رئيسي، وعلى الدول النامية بشكل خاص تتأثر. ولا أريد أن أغرق في هذا كثيرا، مثلا فرضت على الدول العالم النامي مع ظهور العولمة أو ما تسمى العولمة، عولمة حتى أصبح عندنا مفهوم يسمى المواطن العالمي، بالرغم أنه ما يستطيع يتحرك من مكانه في تغيرات تكنولوجية، لكن يستطيع يتعامل معها أو جزء منها، لكنه ما لا يستطيع أن يعمل شيء ولا يمتلك القدرات التي تمكنه من أن يكون فعلا هو المواطن العالمي في نفس اللحظة. وساووا بين القوي والضعيف، يعني وبين الغني والفقير، وهذه إشكالية. حتى أن رئيسة وزراء بريطانيا تاتشر قالت: لا فرق عندي بين الذئاب والشياه، هكذا يعني بهذا المنطق، يعني تكلمت ما بيش فرق عندي، كل سواسات. هذه من التغيرات الخارجية الكبرى. في تغيرات داخلية استجابت الدول النامية للمتطلبات التغير العالمي، ولكن لا تمتلك أيضا كل القدرات أو لم تهيئ نفسها، حتى مثلا منظمة الأغذية والزراعة العالمي أو منظمة التجارة الدولية عملت أن تفتح الأسواق وأن تساهم أنت بمنتجاتك في الأسواق هذا، وعملوا فترة سماح ل5 سنوات أنك تحسن وضعك. لا تستطيع تحسن وضعك الصناعي ولا الاقتصادي ولا الزراعي حتى في خلال 5 سنوات، ماذا ستتصدر؟ ستفتح لك الأسواق وتفتح أسواقك لأنك وقعت على هذه الاتفاقية حق منظمة التجارة العالمية، فأصبحت مرغما أن تفتح أسواقك لمنتجات أو الأخرى. طبعا والخمس سنوات
10: في هذه الحالة هم يستفيدوا منك وأنت ما تستفيد.
9: لا شك هم يستفيدوا تسويق منتجاتهم، ليس المنتجات الزراعية ولا الصناعية فقط، بل سوقوا لثقافتهم بصورة رافقتها تغير ثقافي بصورة غير مباشرة.
10: نعم.
9: وهذا هو الجانب يعني
10: المظلم
9: نسميها القاتل.
10: نعم.
9: للدول النامية.
10: نعم.
9: في أسباب ذاتية أو دوافع ذاتية مهمة جدا، يعني كان عندي رغبة أفهم، لأن مفهوم الدولة مفهوم وجدت عندما كنت أقرأ، يعني وجدت 300 تقريبا مصطلح لمفهوم الدولة. صحيح أنها في جانبها المادي تتكون من ثلاثة أجزاء،
10: حكومة وشعب
9: يعني ليش. أيوة حكومة وشعب وأرض أو إقليم يسمى. فدفعني ذلك لأني أخوض هذه التجربة يعني بهذا الشكل. وفعلا هناك إشكاليات كبيرة واجهت أو صعوبات كثيرة.
10: سنأتي
9: يعني منها
10: أستاذ العزيز سنأتي للحديث حول هذا، لكن نعم سأنتقل لسؤال ثاني. وفقط إشارة قبل أن نكمل هذا اللقاء أو معكم، طبعا هذه الرسالة الماجستير هي أول رسالة ماجستير في العلوم السياسية بقسم العلوم السياسية نوقشت على مستوى اليمن، وأيضا هي أول حلقة نسجلها في هذا القسم معكم في هذا البرنامج، رغم أن احنا سجلنا أكثر من 25 حلقة. يعني الدراسة طبعا هذه أنجزت عام 2009، واليوم أسألكم إنه كيف تصفون طبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية التي كانت تمر بها المنطقة والعالم آنذاك، وأنتم بدأتم شرحتم جانب من ذلك فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وغيرها أيضا من الظروف.
9: أعتقد يعني أن هذه الدراسة هي ليست كل إنسان أو كل دراسة ليست كافية، يعني نحاول أن نلم بكل الموضوعات يعني، لكن هي ما زالت قيمتها إلى الآن لأنها تناولت التغيرات الخارجية وسميناها جديدة، بالرغم أن الجدة هذا مصطلح الشهيد القائد سلام الله عليه، احنا نقصد مستجد، لكن الشهيد القائد سلام الله عليه قال اننا نشكو من الجديد، يعني ما بيش عندنا حاجة جديدة وهو فعلا، لكن فيها كانت التغيرات متسارعة، هذه المشكلة في تلك الفترة، وكأنه تهيئة لمرحلة قادمة، وهو ما وصلنا إليه من فوضى عالمية انعكست على هذه البلدان التي لم تستطع أن تواجه هذه التغيرات أو تتعامل معها، فانفجرت في أكثر من إقليم أو منطقة أو كذا، لأنهم كانوا يحسوا بما استطاعوا يواجهوا هذه التغيرات أو يتعاملوا معها، فاضطروا إلى أن الإشكالية تقع في تغيير الأنظمة مثلا، وهذا ما كان يرتب له ويخطط له من أجل أن يتحكموا في مسارها في مسار هذه الأنظمة، ولكنهم فوجئوا أيضا قوى الهيمنة العالمية، وفوجئت بأن هناك قوى ممانعة، ورغم الإمكانات والقدرات التي معها لكن كانت تمتلك مشروع يعني ليس مقاومة فقط، ممانعة كان يسمى سابقا، ومقاوم ويمتلك المشروع الذي يحل كثير من الإشكاليات التي صنعت لهذه أو وضعت من أجل لهذه المجتمعات، يعني
10: إبقاء المجتمعات كما هي يعني كما هي نعرف. طيب الدراسة أستاذ يعني تحدثت عن تأثير العولمة وعن تأثير كذلك الإصلاحات الاقتصادية على الدولة، يعني هذا كيف انعكس على الدول النامية بشكل عام؟ أنتم بدأتم أشرتم إلى هذه الجزئية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وغيرها أيضا من المجالات.
9: يعني قبل ذلك أنا أشتي أصحح معلومة.
10: تفضل.
9: هي مشي أول رسالة يعني في القسم، لكنها هي الرسالة الحاصلة على المرتبة الأولى في الجمهورية اليمنية، وأول رسالة تطبع على نفقتها الجامعة في حينها يعني، وهذه لها مؤشرات أخرى.
10: جودة الرسالة
9: أثناء كتابتي للرسالة أو إعداد هذه الرسالة طبعا نشرت تقريبا 20 بحث، لأنها كان من كثر ما كنت أقرأ حول هذا الموضوع كانت تتبادر إلى ذهني أو تتولد يعني موضوعات كثيرة، فأضطر أسجلها بشكل منظم وأكتب حول هذه الموضوعات إلى جانب الرسالة.
10: إلى جانب
9: هذا
10: أصبحت فيما بعد بحث مكتمل،
9: أبحاث أخرى أبحاث. يعني نعم. نشرت تقريبا 30 بحث كوانا بين أقرأ موجودة أنا
10: حينها طبعا، وفيما بعد
9: حينها وأنا بين عدة الرسالة، لأنها ذا الرسالة أيضا وجهت بعقبات وصعوبات كثيرة، منها أولا ترافقت مع ظهور الصراع، أو عندما شن النظام 6 حروب على صعده، ف يعني ما حجزني عند المناقشة يناقشني، ولهذا كان
10: يحاول يبتعد عن
9: كان يحاول يبتعد، حتى المناقشة الخارجي ما خلوه يدخل رغم أني رسلت لها حق التذاكر والذا، وبعدها قالوا هو ممنوع من الدخول للأمانة. والثاني أيضا جلس لا قد اتفقنا على المناقشة والكذا، شكرت لها 3 لجان المناقشة حتى نوقشت، ولهذا استمرت 7 إلى 8 سنوات
10: حتى تمت المناقشة.
9: المناقشة عن الرسالة أنا كملتها في وقتها المحدد، يعني حتى هي حاصلة على المرتبة الأولى. ننتقل إلى الجواب على الإجابة على السؤال وهو الجانب الاقتصادي بالذات. هو شوف في عوامل اقتصادية مهمة بتأثر على الجانب السياسي، ولهذا نعرف مثلا الدول نستطيع كان نميز بين الدول الرأسمالية والليبرالية، الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية دول ليبرالية بمعنى فيها حرية السوق وحرية السياسة، الحرية السياسية والحرية الاقتصادية، بعكس الدول في دول الشمال الذي هي مثلا روسيا، الصين، كوريا، مدري ايش كوريا الشمالية وغيرها، تتبنى النظام الاشتراكي او بعض الشيوعي، وهذه الأنظمة كلها بما فيها الليبرالية وهذه الأنظمة مرت بمراحل. المرحلة الأولى في عهد معين مثلا الأنظمة الغربية والذي نسميها الليبرالية كان فيها الرأسمالية التقليدية اللي هي فكرة آدم سميث، دعه يعمل دعه يمر، هذه خلاصة يعني. لكن انتقلت إلى مرحلة ثانية مثلا وأدخلت الجانب الاجتماعي إلى ضمن دور الدولة. احنا نقصد بدور الدولة تقلص دور الدولة او توسع، يعني بعض الدول في مثلا الدول الاسكندنافية لها نموذجها الخاص، كل شيء تتبناها الدولة رغم انها دولة ليبرالية، لكن تلقى عندهم التأمين الصحي، الجانب الاجتماعي، التبني الطفل، يعني كل محتاجاته المجتمع كله ما يعاني ولا من هذه المشكلات. في الدول الشرقية أو الشمالية، هذا الدول الشمال الذي هي روسيا والصين، عندهم نظام ملكية القضاء، وسائل الإنتاج، يعني الاقتصاد بيد الدولة في البداية كان، وبعدها أخذ انحدار. روسيا اتخذت البنى الكبرى ولا حتى حدث زلزال ما يسمى الاتحاد السوفيتي وفي عام 90، يعني مع بداية التسعينات. فالصين أخذت تجربة ولكنها ركزت على الجانب الثقافي داخل الصين، ولهذا لم تتحرر سوق ليبرالية، وسموها يعني نظام السوق بالطريقة الصينية. والطريقة الصينية كانت الدولة تمتلك عوامل الإنتاج وينتج العامل وكله إلى الدولة يعني. بعدها بدأ
10: نصيب معين
9: بدأت تعمل نسبة معينة من الإنتاج لهذه الجماعات، أيضا نهضت لأنها نهضت في كل الصين في الريف والمدن على حد سواء، بعكس روسيا كانت تركز على المدن الكبرى وعلى المباني الكبيرة، ولهذا ولدت نظرية السريالية حتى في الجانب الفني ولا من هذه هذا المنظر. بعدها تغيرت أنها بدل ما تعطيه نسبة معينة من الأرباح أعطتهم، جاء عهد آخر الذي هو بعد موت تيتون، وبعد أيضا لما جاء زيمين الرئيس الذي قبل تشي عمل، بدل ما يمتلك وسائل الإنتاج للحكومة وتبقى مصيدرها، لا أعطى العامل نسبة من وسائل الإنتاج هذه، يعني مساهمة في المصنع أو في أي شيء، بحيث يشعر المواطن أن هذا المصنع حقه يعني، ويبدأ ينتج ويحافظ على هذا المصنع. وقلت لك هو نهض في الصين في الريف والمدن عن طريق جماعات أو جمعيات نسميها أنا، وهذه الجمعيات كانت موجودة في الريف والمدن على حد متقارب، إلى أن وصلوا إلى امتلاك ما يعادل، وتخلوا عن في المرحلة الأخيرة عن الابن المدلل الواحد هذا، لأنهم بسروا كان الإنتاج والنسبة أو المواليد عندهم لكل زوج وزوجة ابن واحد، فوصلوا إلى مرحلة أنه هذا أصبح مدلل الولد، سموها الابن المدلل، فأصبح يسمحوا يعني ابن آخر أو بنت أخرى ما فسموها اقتصادية رأسمالية، يعني أو عن السوق الصينية أو السوق اقتصاديات السوق بالطريقة الصينية.
10: أصبح طريقة خاصة. طيب أنتوا أشرتوا في الدراسة إلى أنه إلى أن هذا الخصخصة والانفتاح الاقتصادي أفرز اختلالات اجتماعية وأخلاقية، يعني تفسير هذا يعني هذا الجزئية.
9: نحن نعرف أنه عندما بدأت هو تبنى الخصخصة مشوا على جاي من الداخل أصلا، هو ارتبط بالاتفاقيات التي وقعتها اليمن مع المنظمات الدولية مع البنك الدولي مع، فاشترط عليهم أن تكون الخصخصة أن ترتبط الحرية السياسية بالحرية الاقتصادية، ولهذا على الدولة أن تتخلى عن كثير من وسائل الإنتاج هذا أو المصانع أو المنشآت التي جالسة تحت إدارتها، ولكن تم خصصتها بشكل ليس بالشكل الصحيح نقول. مثلا نذكر عاد احنا نذكر الآن مصنع الغزل والنسيج، يعني كان مصنع منتج ومربح، أنا ما أقصد أرباح كبيرة وذا، لكن كان منتج وشغال وكان يغطي جزء من السوق في إنتاجه، فأرادوا أن يخصصوه، وكان هناك ناس أصحاب ثروات وأموال وارتباط بين المسؤول وصاحب الثروة، يعني فخصخصوا كثير من المؤسسات الناجحة، يعني لا سيما في بعض المحافظات في ما يسمى حاليا في الجنوب، خصصوا كثير من المؤسسات وكانت بعضها لأبناء مسؤولين.
10: وش كانت النتيجة؟
9: يعني النتيجة هذا الخلل الذي حدث في المجتمع الآن، أصبح قلة تمتلك الثروة والسلطة وكثرة لا تمتلك شيء يعني، فهذا عندما نقول أخلاقي أفرز الجانب الأخلاقي بالذات، لا نقصد بها الأخلاق إنها بس قضايا
10: السلوكية
9: القضايا الذي نقصد بها السيئة فقط، لا في جوانب أخلاق في الإدارة في السياسة،
10: هذا مصطلح بحثي علمي
9: يعني يحتاج إلى دراسة أو علمية وبمنهجية صحيحة.
10: نعم.
9: فأنا أقصد أخلاقية حتى
10: هذه الاختلالات،
9: هذا جزء حتى أصبح مثلا تبصر في عمار الساكنين، ما كنا نعرف هذا، كان هذا الظاهرة مثلا ساكنين مثلا 10 أسر ما يعرف بعضهم بعض، هم في شقق متقاربة ومتجاورة، حتى وصلت إلى مستوى الأسر، الابن ما عاد يشتي أبوه ولا عاد يبدو يشتي
10: يصير دور
9: العين. أيوة. فهذه جزء من الاختلالات وفيها جانب أخلاقي، لهذا السبب نسميها جانب أخلاقي عندما لأنك ما يتمسك الأخلاق أو ما تتماسك الأخلاق إلا بالجانب القيمي اللي داخل الإنسان، الترابط في المجتمع، التكافل أيضا، كلها هذا أصبحت تخلت الدولة عن جزء منها كبير، وكان المجتمع يعالجها عن طريق الدولة نفسها كانت تدعم هذا الجانب. وعندما وجدت مؤسسات لو تذكر كان عندنا 11,000 جمعية، 11,000 في الجمهورية اليمنية جمعية ومنظمة مجتمع مدني، لكنها ما بتعالج 10% من الجانب الاجتماعي يعني. ولهذا أصبح في اختلال وأخلاق صاحب الثروة مع الدبالي بحد، وهذاك يبحث عن حل يعني، فلا يجده لا في هذه المؤسسات ولا في مؤسسة الدولة.
10: اسمح لي يا أستاذ محمد محسن الحوثي أن أذهب إلى فاصل، ومن ثم نعود ونستأنف هذا اللقاء. أنتم أيضا مستمعين الأكارم تفضلوا بالبقاء معنا، فاصل ونعود ونكمل معكم هذه الحلقة من برنامج حوار أكاديمي. إذن نعود لكم مستمعين الأكارم، وأجدد كذلك الترحيب بالأستاذ القدير محمد محسن الحوثي. حوار يعني في موضوع مهم، لأول مرة تقريبا نحن نختار أو نناقش حلقة أو تناقش حلقة في موضوع في قسم العلوم السياسية. حياكم الله مرة أخرى.
9: أهلا وسهلا بكم يا عمر.
10: أهلا وسهلا أستاذنا العزيز. أنتم توقفتم عند مفهوم الآلية الأخلاقية باعتبارها أحد الحلول للأزمات، يعني أنتم ماذا تقصدون بهذا المفهوم تحديدا، الآلية الأخلاقية؟
9: شوف، الآلية الأخلاقية بمعنى أدوات مش أساليب يعني. فكما ذكرنا عندما قلنا أن الدولة تخلت عن جانب كبير من جانبها الاجتماعي والجانب الخدماتي أيضا، لم يعد المواطن يستطيع العلاج يعني. الآن دكتور مثلا، دكتور في الجامعة المفروض ما يستطيع يتعالج ولا يحنب، لكن من أول وكان المجتمع مرتبط بالدولة فتنازلت بهذا الدور، وهنا يأتي التقلص. تقلص دور الدولة في الجانب هذا، الجانب الخدمات التعليمية والصحية بالذات، وهي أهم الخدمات، أيضا الخدمات الأخرى، لكن هذه بالذات التنتين هي التي عليها تقاس أو مؤشرات على ما يقول التنمية، الخدمات الصحية والخدمات التعليمية. عندما تقلص دور الدولة أصبح عبء على المجتمع نفسه، لأن مؤسسات المجتمع المدني المفروض تغطيه، وتقل الدولة تنازلت بها من أجل تغطيها هذه المؤسسات الذي أوجدتها، لكن في نفس اللحظة هذه المؤسسات لم تستطع أن تغطي كما ذكرنا سابقا 10% من هذه المتطلبات الاجتماعية والاجتماعية الاقتصادية. ولهذا يعاني المواطن وما زال وسيظل يعاني نتيجة لهذا الإرث الذي اكتسبه أو الذي ورثته هذا المرحلة السابقة.
10: طيب أسألكم هنا ونعود إلى أصل وجوهر الرسالة وجوهر البحث، يعني وأسألكم سؤال، هل يمكن بناء دولة قوية يعني بالقوانين فقط، يعني دون أن توجد منظومة قيم التي أشرت إليها، دون وجود منظومة أخلاق تحكم الأداء الإداري والسياسي؟
9: إذا وجدت هو من الصعوبة بمكان يعني أن نكتفي بجانب معين،
10: قوانين بدون
9: ما تفعل لي. إحنا عندنا أحسن القوانين في اليمن، لأن إحنا كان نأخذ تجربة الدول
10: المصرية وغيرها،
9: سواء المصرية أو الفرنسية أو في الأخير والذا، ونعمل قانون من أروع القوانين، سواء في الخدمة المدنية مثلا أو في حتى في الجانب السياسي الانتخابات في أي شيء. لكن أنت اشتريت ثوب على ما يقولوا كبير عليك حالي وذا، لكنه كبير عليك بتخطى يتوسخ في الأرض، يتحب ما عاد تستخدم فيه بهذا الشكل. عندما نستورد النماذج جاهزة على وتركبها على أيوة على دون أن تراعي الجانب الثقافي أو الحضاري الذي أنت تعيش فيه أكيد أنه سيبقى غريب عليه
10: مهما كان يعني.
9: مهما كان حتى لو حاولت التكيف والآن صعب جدا ولهذا لا يمكن إلا أن تعيش بواقعك الحقيقي والثقافي الذي تمتلكها سواء ومنها الجانب العقائدي أيضا الجانب العقائدي له دور لكن بعضهم أو كثير يقول لك ليش ما الغرب عنده قيام وكذا لأنها وجدت هذا الذي استوردتها هي موجودة كانت عندك وهم أيوة وجدت وهم استخلصوا كل ما في المجتمعات لإصلاح مجتمعاتهم سواء من لا نقول الإسلام فقط بل تجارب الإسلام و تحولوا عبرها يعني عندما بدأت المؤسسات المجتمع المدني عندهم كانت غريبة على فرنسا ولهذا في واحد عالم فرنسي اسمه توك فيل أعتقد بداية القرن العشرين عندما سار أمريكا استغرب أن في جمعيات في الشوارع ولا في دامة هذا حاجة قريبة ورجع يحاول ينقلها إلى فرنسا بالرغم أن فرنسا لها دور تجمع بين الليبرالية والاشتراكية على فكرة والاجتماعية بعكس الولايات المتحدة الليبرالية منذ أن بعد الحرب الأهلية حكم
10: نعم
9: فأقصد أنه لا بد أن تكون الأشياء الذي توجدها نابعة من ثقافة من حاجتك وثقافتك
10: بالدرجة الأساسية يعني بحيث أن يكون حالة من التكامل
9: لها ولا شيء وهي صعب جدا ستصطدم في مرحلة من المراحل وتؤدي إما إلى انفجار أو إلى عدم قبول
10: ولهذا لابد ما توجد أيضا بالتزامن مع القوانين لابد ما تتواجد منظومة قيم وأخلاق تحكم الأداء الإداري والسياسي حتى تنجح يعني
9: عندما أقول أخلاقيات يعني عندما توجد في الإدارة لابد أن تراعي فيها العدالة المساواة وأنا لا أقصد بها أتمنى أن تكون 100% لكن على الأقل
10: بالنسبة أيوة معقول
9: أيوة لا تشعر تدي واحد ولا مجموعة وتفلت الباقي ولا تحرم من حقوقهم أو على الأقل في حاجة اسمها الجوانب معنوية
10: صحيح
9: هذا يشعر بها حتى الإنسان العادي إذا يشعر ولهذا الله تعالى حرم الظلم لهذا السبب لهذه الأسباب لأنه بيضر المواطن
10: نعم طيب أستاذ يعني أنتم ربطتم في الدراسة ما بين التكنولوجيا وما بين التغييرات الاجتماعية والسياسية يعني اليوم نطرح سؤال بعد كل هذه السنوات من بعد يعني نحن اليوم في 2026 يعني كيف تنظرون اليوم إلى تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على وظيفة الدولة
9: شوف في تأثير إيجابي وفي تأثير سلبي 100% ولهذا لا بد أن مثل ما حدث في بداية وجود الإنترنت أو غيره بس الذكاء الاصطناعي واسع ويعني يلبي لك كثير من الحاجات بعضها قد تكون صحيحة لكن أحيانا قد تكون خاطئة فلا بد أن تحكم هذا الجانب عندما نقول الجانب الأخلاقي ولا العقلي عندما يجي الطفل مثلا بيتفرج على حلقة من حلقات الأطفال التي وضعت في الغرب أو في أي دولة أخرى لا بد أن يكون مدرك المجتمع لهذه الحلقات أنا من المرات اكتشفت أن فيها حلقة للأطفال بالصدفة بنتابعها ما ظهر لله ومشوقة للطفل والده يبقى يتابعها حق الأسلحة هذا يعني فعندما يكمل عليها السلاح يصير يسجد لصنم يزوده بسلاح يزوده بسلاح فالأخير يوجهه يقول له سير اضرب هذا المكان وهو الكعبة المشرفة للأمانة وأنا نزلت معي بحث حول هذا الموضوع عملته في 2019 بعدما تابعت حلقة واحدة ما بالك مفتوح فضاء صحيح. مفتوح للعاج والده فلا بد أن يكون فيها تربية وتعليم للأطفال وتنشئة يرافقها تنشئة أيضا التنشئة هذه مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع مسؤولية الدولة أنها تفتح البنى المؤسسية لهذا لبرامج التربية والتنشئة وفي نفس اللحظة المجتمع يدفع بالأبناء لملء هذه الفراغات لأجل ترشد استخدام هذه التقنية والذا فيما يخدم أو يخدم المجتمع نفسه أولا والمجتمع ثانيا.
10: طيب أستاذ، يعني بعد مرور سنوات طويلة على الدراسة، أبرز النتائج أو نقول التوقعات التي ترون أنها تحققت فعلا على أرض الواقع؟
9: أرجع إلى نقطة مهمة كان قد طرحتها، أنا طرحت فيها أنه بالإمكان أن الدول تعيش حتى بدون حكومات، يعني وهذا ما نلاحظه الآن مثلا، ولو لم ما نلاحظها الآن، ولهذا منشور في الفيسبوك في الواتس، ما بشمي فيسبوك محظورين، دائما أكرر أنزل هذه صورة الغلاف مع هذه الإشارة التي هي الحكم بلا حكومة، the governance أيوة.
10: الحكومة يعني الدولة
9: خارج الحكم، أيوة الحكم بلا حكومة أو الحكومة خارج الحكم، يعني بالإمكان هذا واحدة من الأشياء. في نتائج كثيرة رافقت التغيرات هذا الذي حدثت، ومن ضمنها أنه الجانب التغير الاقتصادي أثر على الجانب أو الجانب المعلوماتي أثر على الجانب الاقتصادي، وعندنا كثير من البناء، لو تذكر الخدمة المدنية حاولت تعمل إصلاح مالي وإداري، وفي هذا الجانب الإصلاح المالي والإداري في 97 بدأت برنامج الإصلاح المالي والإداري، وكان بدأته بإصلاح البصمة والصورة. يعني فعندما حدثت في 2011 خروج الشباب والثورة، بدايات الثورة، سألوا عبد ربو منصور الرئيس في تلك المرحلة، أو قالوا له يعني بيسألوا عن هذا البرنامج الإصلاح المالي والإداري والخدمة المدنية بالذات، وقال جواب عليهم إجابة يعني فيها تلمس فيها نوع من الذكاء والواقعية. قال احنا نجحنا في 95%، باقي لا 5%، لكن لو تلاحظ ان هذا 5% هي التي اثرت على 95%، وهذا ما يسمى علميا اثر الفراشة. اثر الفراشة يعني حاجة صغيرة وتعمل لك ضجة كبيرة، او البجاعات السوداء على ما يقول، يعني ما حد عمل لها كثيرا هذه الإجابة، لكن أنا لأني قرأت حول البجاعات السوداء وحول أثر الفراشة فسرتها في هذا الجانب، إن 5% هذه هي مربط الفراشة. فعندما يقول لك هناك 99% يعني نجحنا 99%، باقي 1% فقط، لا بد أن تنتبه للواحد هذا في المية،
10: لأنه قد يأثر على،
9: لأنه قد يهز هذا كل المنظومة. يعني لو تذكر في تونس بوعزيزي احرق نفسه، احرق نفسه، وهذا الحريق كم به ناس بيحرقوا نفسهم
10: أكثر،
9: لكن في تلك اللحظة يعني كان أثر
10: بداية شرارة
9: قلب ثورة يعني في تونس، وغير نظام الحكم،
10: وغير تونس،
9: ايوه وغيرت تونس،
10: وغير تونس وغير دولة تونس،
9: هذا يسمى اثر الانتشار، في اثر الفراشة، لكن في حاجة اسمها اثر الانتشار بعده، يعني تنتشر في من مكان الى مكان، من مجتمع الى مجتمع، من اقليم الى اقليم. فاقصده جواب هذا بذكاء في تلك المرحلة، واعتقد انك كان يعرف، ولو تلاحظ من النتائج أنه رافق فترة التغيرات من الدورة الإنمائي إلى الدورة التصحيحية، يعني بنقول هذا يعني استخدام عناصر التقنية التكنولوجيا الحديثة اللي هي البصمة والصورة، مثلا كان يدخلوا البيانات ويجيوا كل شيء، ولكن هذه 5% هي التي ظلت اللي قصمت ظهر البعير على قولنا
10: كما يقال. نعم. طيب أستاذ، يعني في جزئية أخرى أنتم تحدثتم في الدراسة وأشارت إلى أهمية الحكومة الإلكترونية ومراكز المعلومات، وهنا أسألكم إلى أي مدى أصبحت هذه المسألة اليوم يعني نقدر نقول ضرورة وليست ترفا، خاصة في ظل التغيرات
9: في مرحلة الدراسة. أنا اضطرقت إلى هذه الحكومة الإلكترونية، وكان فيها حديث وفيها توجه للحكومة أن تكون إلكترونية بما فيها الجامعة مثلا. والآن فيه كثير برامج عندنا، ما نستطيع نقول إن قد عندنا حكومة إلكترونية، لكن فيه كثير من البرامج التي تهيئ، رغم أن كل الأجهزة أصبحت مخترقة، لكن على الأقل البيانات المعاملات ذات الحين الطالب مثلا، أيها الطالب الآن، هذا الطالب أنا من هذا الطالب يشتي يناقش الماجستير حقه، كل معاملاته تدخل في نظام اسمه نظام سارق الجامعة، فما عاد يصير ولا يتعذب ولا يدخلها من الكلية من الدراسات العليا وتضرع في هناك يقولوا له تعال أوراق التقارير المشرفين المناقشين هؤلاء، يصير يجرهن ويوزعهن للمناقشين ويرجع يتيهن للدراسات العليا ويحددوا له موعد المناقشة يوم كذا كذا. هذا في اللحظات الأخيرة قديهم، ما هو يدخل معلوماته أولا بأول من عند التسجيل إلى عند لجنة المناقشة والحق. أيضا في كثير من المؤسسات مثلا فتحوا في كل وزارة لو تذكر الخدمات، خدمة الجمهور، وهذا أول ما استخدمت وبشكل جيد في مصلحة الجمارك والضرائب، كان عندهم خدمة جمهور إلكترونية رائعة جدا، يعني تصل تطرح المعاملة وتداوي مصدر بالإمكان، يعني معاملتك
10: بالإمكان تطبيق هذا على مستوى الحكومة.
9: أيوة، عندما تحصل على ماجستير وأنت أستاذ في الجامعة أو معيد تطرح معاملتك في شؤون الموارد البشرية وهي تصير إلكترونيا ويجي لك الفتوى، لا حقك التلفون بتكتب رقمك ويجي لك الفتوى للتلفون حقك وتصير مباشرة إلى المالية هذه الفتوى. يعني فيها جوانب كثيرة هذه، لكنها لا نستطيع نقول إن دي حكومة إلكترونية، إنما في الجانب الخدمات العامة الذي هي النظام العام تسمى خدمات النظام الذي هذا حق المعاملات التوظيف الكل هذا بالإمكان، رغم أن فيها اختراقات كثير وفيها تجاوزات كثير.
10: طيب أستاذ، لو سألتكم اليوم يعني لو عيدت كتابة هذه الدراسة يعني في عام 2026 وعدتها وأقدمت على إجراء بحث في نفس العنوان، يعني ما هي المحاور الجديدة التي كنتم ستضيفونها؟
9: ما بلا العدوان ما غيرها تبقى، لأنها كلها هي ركزت على الجانب
10: الفلسفي. جزئية العدوان وتأثيره
9: هذا كان بالإمكان، يعني وقد كتبنا أبحاث حول العدوان يعني وتأثيره على هذه الدول، ومن ضمنها الاستعانة بالتحالفات الوهمية، هذا الذي فعلا مش وهمية بمعنى حقيقية، لكنها في الأخير تتلاشى ما تستطيع تتعامل معها، لأنها تصنع نفسها من أجل الدول المتماهية مع العدوان وتدخل ضمن تحالفات من أجل تهربا من الجرائم التي يرتكبها في حق هذه الدول سواء في اليمن أو في غيره، ولهذا يحاولون كم تهرب من أجل اتفاق توقع اتفاق في عام 2019 وإلى الآن لم يستكمل تنفيذه حول قضية بسيطة مثل قضية الأسرى وهو جانب إنساني. صحيح. وفيه اتفاقات دولية وقوانين دولية وكذا، ولكن تظل يعني محبط ومماضلة وهروب من الواقع وتركيز على أشخاص من أجل الطرف المعتدي، فرض عليك أنك يريد الله أولئك الأشخاص، رغم أنك وقعت أنت وياه اتفاق مثلا على الكل مقابل الكل، يعني ما يعني لا يركز لك على أشخاص، لكن أخيرا بعد ما يعذبك من أجل هذا هروب من آثار الحرب أو العدوانية الذي ارتكبها عليه، وليبرئ نفسه ويبيض على ما يقولوا ويبيض سواد وجهه يعني من جرائمه ومن تبعات الجرائم، ليس لأن اليمنيين ما زالوا يتذكروا جرائم تنومه اللي قبلها 100 سنة من عندما ارتكب هذا العدوان السعودي على اليمني على الحجاج اليمنيين، فكيف ينسى ما حدث لليمن من قصف سواء في المدن أو في المنشآت، في المخا، في تعز، في صعدة،
10: في مختلف المناطق اليمنية،
9: مختلف ما
10: يعني كنتم ستستوعبون كل هذه التفاصيل والمتغيرات في بحثكم الجديد الذي كان يعني لو قدر لكم أن تعيدوا كتابة هذا البحث،
9: يعني إضافة إلى هذا.
10: أيوة، ما
9: هذا يبقى لأن احنا كان نركز على الدور الدركي للدولة، يعني الدور الدركي للدولة، الدور على الأقل الحفاظ على الوظائف الرئيسية اللي هي السيادة والقضاء والأمن. هذه
10: في ظل التربص وفي ظل محاولات يعني إسقاط هذه الدولة. طيب، وصلنا إلى المحطة الأخيرة والسؤال الأخير، وهو دائما أيضا أسأل الضيوف والباحثين هذا السؤال، يعني الرسالة التي تودون اليوم توجيهها للباحثين الشباب المهتمين بقضايا الدولة والمهتمين كذلك بالتحولات السياسية والاجتماعية، ماذا تقولون لهم؟
9: نتمنى لهم التوفيق، لكن ننصحهم أن لا يتسرعوا في الطرح، يقرأوا حول الموضوع كثيرا، لا يقرأ كل شيء، لكن أنا أقصد يقرأ كل ما يقع في يده، لكن يركز على الجوانب الرئيسية للموضوعات التي يتناولها. أنا أقصد الجانب الرئيسية يعني الجهود التي ضرحت من قبل فيها
10: دراسات سابقة مثلا،
9: في الدراسات السابقة، لكن أنا أقصد دراسات سابقة، وفي كتابات ليست دراسات سابقة ولها صلة بالموضوع. مثلا هذا ما في شيء دراسات سابقة كثيرة، لكن في أدبيات له، وأنا ولهذا تبصر المراجع كثير جدا، لأنها ما بيش للدراسات السابقة. لو كان في دراسات سابقة كان نطرح رؤية الدراسة هذا ورؤية هذا، ونفعل الفرق والاختلاف أو التشابه والاختلاف فيما بينها وبين هذه الدراسة، ونسلم كثير من الشغلة البحث والتنقيب. ولهذا عليهم أن يجتهدوا، ليس من أجل الحصول على هم يحصلوا على الدرجة يعني الماجستير ولا، لكن البحث الجيد يحتاج إلى قراءة جيدة.

0: ويصلي ويوزع لمن هب ودب، ما هي شيء الطريقة السليمة يعني للأمانة. لا بد أن تكون عينته محددة مسبقة قبل، يعني يقول أنا بقابل مثلا أو بوزع الاستبيان على مسجلين الكليات المسجلين، بس ما يصلي يوزع لمن هب ودب، المهم يجمع لي 200 استماره ولا 300 استماره، فتكون النتائج يعني ليست صائبة، لا أقول خاطئة لكن ليست صائبة.
1: هذه نصائح هي لا تقتصر فقط على مستوى دارسي العلوم السياسية، وإنما لكل الباحثين في مختلف المجالات، فيعني لمن يريد أن يستفيد فعليا أن يستمع إلى هذه النصائح. شكرا جزيلا لكم أستاذ العزيز محمد محسن الحوثي، ونحن نطمع أيضا أن نسجل معكم حلقات أخرى في مواضيع بحثية أخرى، خاصة أنكم يعني لديكم قائمة طويلة جدا بالأبحاث والأبحاث المهمة والمواكبة في نفس الوقت.
0: شكرا كثيرا لكم وللمستمعين أيضا، ونحن مستعدون في أي لحظات وفي أي وقت أن نحضر، حتى ولو إحنا مشغولين، لكن واجب علينا الأمانة أن نسهم بما نستطيع أن نسهم به، وفي أي وقت وأزودك ببعض الأبحاث الموجودة أو كل الأبحاث، هي متاحة بعضها على الإنترنت لأنها منشورة في مجلات يعني عربية ويمنية داخل البلاد وخارجها. هذا وأنصح الباحثين أيضا عندما يكتب رسالة الماجستير أو الدكتوراه أن لا يقتصر على الرسالة فقط، لأنه عندما يقرأ بتتولد أفكار أو فكرة، يسجلها في مذكرة أو في دفتر،
1: يعملها بحث
0: مستقر، يعني ما بش مشكلة. والله أني أستمتع بالقراءة والكتابة،
1: بالعكس يكتشف أكثر
0: موضوعات مهمة، سواء في الموضوع الذي بين بحث فيه أو في قراءات خارجية. أهم شيء لا يضيع الوقت هكذا هباء منثورا، وقد معهم فرص أن الإنترنت هذا والذكاء الاصطناعي موجود، لو سأل عن أي شيء يزوده بكثير من الإشكاليات، لكن عليه معالجة هذه القضايا والأبحاث والتأكد من مصداقيتها، وأن يكونوا موضوعيين. الموضوعية مهمة في البحث العلمي،
1: نعم.
0: والموثوقية، هذا الموضوعية أهم شيء. أنا كتبت حول الموضوعية أيضا، وكتبت عن أزمات ومعيقات البحث العلمي منشورة، يعني
1: سنحاول أن نستفيد منكم أكثر إن شاء الله في سياقات أخرى، إن شاء الله في حلقات أخرى، ويعني سنسجل معكم حول يعني أبرز المواضيع بالنسبة للأهمية للواقع، وأنتم ستقترحونها. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا كثيرا، وأي خدمات نحن مستعدين.
1: حياكم الله، نشرفكم وما تقصروا، يعطيكم ألف عافية، والشكر لكم أنتم أيضا مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله في حلقة قادمة من برنامج حوار أكاديمي، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. واكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والدين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن خلق هذا الإنسان وإنشائه والطرق المختلفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة إلى إيجاد هذا الكائن، سواء من الكائن الأول وهو أبو البشر آدم عليه السلام وأمهم حواء، أو القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لتناسل البشرية، أو الحالات التي يتدخل الله فيها بشكل مباشر ويضع آلية جديدة وخاصة كما في قصة عيسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حينما نتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى فإننا يجب أن نصل إلى مرحلة هي مرحلة تقوى الله عز وجل. إذا علمنا أن الله هو من خلق هذا الكون وهو من خلقنا من العدم وهو من صورنا وأنشأنا، فيجب أن نعرف أننا محكومون بقوانين الله وأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نتقيه حتى نحصل على السعادة والنجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. طبعا حينما نتكلم عن طريقة خلق الإنسان فإننا نتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى وإحكامه وقدرته اللامتناهية. فكما قلنا أن طريقة خلق الإنسان تكون بأن الله سبحانه وتعالى أودع في كل ذرة من ذرات جسمنا، ذرات جسم الإنسان التي هي تريليونات من الذرات، أودع في كل ذرة منها الخطة الكاملة لإنشاء الولد الذي سيخرج من هذا الأب أو من هذه الأم، خريطة كاملة بمواصفاتها، يعني أدواتها، بمعاييرها، بألوانها، بشكل ذلك الإنسان وتفاصيله الدقيقة بشكل دقيق وعجيب. وهي كما قلنا ويقول العلماء أنه يوجد في الخلية الواحدة أكثر من مترين من هذه السلسلة الوراثية أو ما يسمى بالجينات الوراثية. هذه الجينات الوراثية هي خريطة مصغرة لتكوين الإنسان، كما أن الإنسان إذا أراد أن يبني له بيتا أو يؤسس له مدينة أو يعمل عملا كبيرا فإنه يضع مخطط لذلك العمل. الله سبحانه وتعالى وضع المخطط للجنس البشري ولإنشاء الجنس البشري من خلال هذه الجينات الوراثية التي بقدرة الله سبحانه وتعالى هي تكون في الإنسان الذكر والأنثى 46 جينا وراثيا تحمل كافة المواصفات للإنسان، وهي ما يسمى بالـ DNA. هذه الجينات الوراثية وما ينتج عنها من الكروموسومات هي المسؤولة عن يعني تصور الإنسان وخلقه في الرحم كما أراد الله سبحانه وتعالى. طبعا إعداد هذا المخطط بهذه الدقة وبهذا الصغر المتناهي الذي لا يدرك بالعين، هذه المعلومات كلها في الخلية والخلية لا تدرك بالعين، وداخل هذه الخلية يعتبر هذا بمثابة 10% من مكونات الخلية، خلية الجسم الإنساني. فأعطى الله سبحانه وتعالى في كل خلية 46 جين وراثي للذكر وللأنثى، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى حينما تصل هذه الجينات الوراثية إلى الجهاز التناسلي فإنها سواء في الرجل أو في المرأة فإنها تنقسم إلى قسمين. ينقسم هذا الجين الوراثي 46 جينا إلى قسمين، 23 في 23، وينتقل هذا الجين الوراثي سواء في الذكر
يعني في الذكر ينتقل عبر المني إلى الرحم. وبعد ذلك يقوم هذا الجين الوراثي كما سنشاهد وكما سنشرح في عملية التلقيح بالاندماج مع 23 الجين الوراثي الذي للمرأة. وهنا يبدأ إنشاء الإنسان الجديد الذي هو الطفل الذي أخبر الله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ويقول الله سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني نطفة مختلطة، مختلط بعضها ببعض، نطفة الرجل مع نطفة المرأة. طبعا هذه الجينات الوراثية يوجد فيها الجينات هذه وهي أنواع. هناك جينات تسمى سائدة وهي الجينات القوية وذات التأثير الأكثر في عملية إنتاج الجنين الجديد. وهناك يعني جينات خاملة أو مزاحة، تسمى مزاحة، هي تكون أضعف ويكون احتمالية تأثيرها في الجنين الجديد احتمالية ضعيفة. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال فإن غلب ماء المرأة جاء الشبه إليها وإن غلب ماء الرجل جاء الشبه إليه. فهذا الشبه بحسب الجينات السائدة والجينات المزاحة، فتختلط هذه الجينات وتشكل الجنين الجديد إما بالجينات السائدة في الرجل كاملة أو الجينات السائدة في المرأة أو تدمج في كل يعني عضو أو تفصيل من تفاصيل الإنسان الجينين ويخلق أو يوجد يعني عنصرا هجينا ملقحا من هذا ومن هذا، فيحصل يمكن شيء لا يوجد لا في الأب ولا في الأم من خلال تلقيح الجينات بين الرجل والمرأة. طبعا هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تمنون. نحن ماذا نعمل؟ هل نحن من خلقنا هذه الجينات الوراثية؟ لا، ولا علم بها الإنسان لا خلال الفترات القريبة. هل نحن من قسمنا هذه الجينات إلى نصفين حينما تصل إلى الجهاز التناسلي حتى نعلم أن هذا سيكون نصف من الرجل ونصف من المرأة؟ هل نحن من صنعنا المني هذا وأودعنا هذه الجينات في داخل هذا المني؟ هل نحن من جعلنا المني هذا يتلاقح في رحم المرأة مع الجينات الوراثية للمرأة؟ نحن لا نعمل شيئا، عملنا هو الإمناء. أفرأيتم ما تمنون، نحن فقط نمني نخرج المني، حتى آلية الإخراج الله هو المتحكم بها والذي وضع لها قوانينها. نحن لم نضع حتى قوانين آلية الدفق لهذا الماء، ولا نستطيع أن نتحكم به إلا بالقوانين الإلهية التي وضعها في الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إذن ما معنى الخلق هنا؟ احنا قلنا الخلق هو ماذا؟ هو التصميم والتقدير. المني موجود، لكن خلق المني أي تصويره وإعطاء الصورة الكاملة للإنسان داخل الرحم، من الذي يقوم بها؟ من الذي جعل له عينين ولسانا وشفتين وجعل له أجهزة داخلية وأجهزة خارجية؟ ومن هو الذي فصل الإنسان؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ إذن أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. من يأتي بالحياة هو من يقدر الموت، من يملك الحياة هو من يملك الموت. فالله هو الذي قدر حياتك، الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا هو فعل الله سبحانه وتعالى، لا فعل للإنسان، لا في حياته ولا في مماته ولا في تكوينه ولا في تصويره. والله سبحانه وتعالى جعل هذه هي الآلية، جعل هذه هي الآلية الطبيعية لتكاثر البشر، لتكاثر البشر. جعل لهم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن هل يعني هذا وجود الجينات الوراثية ووجود هذا المخطط الذي أعده الله سبحانه وتعالى داخل
ذرات جسم الإنسان سواء رجلا أو امرأة، هل يعني هذا أن هذا الأمر يمشي بغير إرادة الله أو بغير مشيئة الله؟ لا. لماذا؟ لأن أولا من أعد هذا المخطط هو الله، من أعد هذا المخطط هو الله. ثانيا لأن الله سبحانه وتعالى له شأنين في خلقه وبالتعامل مع خلقه، سنبينهما من خلال هذه الآيات الكريمة. نتأمل في هاتين الآيتين لنعرف الإعجاز والإحكام في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة زكريا، زكريا كان شيخا عقيما وكبيرا في السن ولم يحصل له أولاد، فلما دخل على مريم المحراب ورأى عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، فعندما دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام، كيف سيحصل هذا ويكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، امرأته عاقر لا تلد وهو قد بلغ سن اليأس في الإنجاب. ماذا أجاب عليه الله سبحانه وتعالى؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. في الآية الثانية يحصل ما يشبه هذا الموضوع لشخص آخر وهو مريم عليها السلام، حينما أرسل الله إليها جبريل عليه السلام لينفخ فيها من روحه فتحمل بنبي الله عيسى عليه السلام. كذلك ردت مريم وقالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. الكل استغرب في البداية، استغرب زكريا كيف أنه سيرزق بمولود وهو قد وصل إلى سن الياس وامرأته عاقر، ومريم استنكرت كيف سيمنحها الله هذا المولود وهي لم يمسسها بشر، كيف سيحصل هذا الأمر؟ والقانون العام للبشرية أنه لا يحصل ولد إلا من خلال التزاوج والتلاقي. ماذا أجاب الله عليها؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما هو الإعجاز وما هي الحكمة في هذه الآيتين الكريمتين؟ في الآية الأولى الله أجاب بقوله كذلك الله يفعل ما يشاء، لم يقل كذلك الله يخلق. لماذا؟ لأن آلية الخلق وطريقة التناسل هي الطريقة الطبيعية، هي الطريقة العامة التي هي القانون البشري. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إذن هناك لم يحدث خلق جديد، لم يحدث تصميم جديد، لم تحدث آلية للخلق مغايرة، بل هي نفس الآلية التي هي متبعة في سائر الخلق، وإنما يمكن أن يكون هناك موانع أو أسباب منعدمة فوفر الله البيئة المناسبة لحدوث الحمل. إذن قال كذلك الله يفعل بمعنى يهيئ ويصلح الوضع حتى يحصل هذا الحمل. لكن في قصة مريم حينما كان خلق عيسى عليه السلام هو بطريقة مختلفة، ليس هناك 23 جين من الرجل و23 جين من المرأة، إذن هنا خلق جديد، هنا تصميم جديد غير الخلق والتصميم الذي يمشي عليه بقية البشر. ففي الآية الأولى عبر كذلك الله يفعل ما يشاء، وفي الآية الثانية قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن هذا هو الإعجاز والدقة العظيمة في القرآن الكريم. وبعد ذلك ماذا قال الله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا يقودنا إلى أن نعرف موضوعا مهما في مسألة تعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه. الله يقول أنه خلق السماوات والأرض بالحق، وقلنا أن معناها بقوانين ثابتة، والله وضع قوانين لكل هذا الكون تمشي الأمور على حسب هذه القوانين. لكن هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل،
لا يقوم بشيء تجاه هذا القانون. لا، الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن تجري الأمور بحسب القوانين يتركها كما أراد، لأنه من وضع القوانين ومن يعرف ما هي نتائج هذه القوانين، هو يعرف كل التفاصيل التي ستنتج عن القوانين، وليس حين كالبشر حينما يضعون قوانين ثم تنتج عنها أشياء لم يكونوا يعرفونها أو تكون خاطئة أو تكون فيها سلبيات. لا، الله يعرف كل النتائج التي ستحصل من خلال هذه القوانين، فهو وضع القوانين، إذن هو من وضع النتائج، لأنه من حدد الآليات والقوانين والأنظمة التي تسير عليها الحياة. لكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك يتدخل حتى بخلاف القوانين الثابتة. أحيانا حينما يريد الله سبحانه وتعالى يتدخل بحالة طارئة تسمى الأمر التكويني. الأمر التكويني حينما يريد الله أن يضع شيئا حتى على خلاف القوانين الطبيعية التي جنن وخلق الخلق عليها، فإنه قادر سبحانه وتعالى على أن يوقف تلك القوانين ويضع خلقا جديدا بالأمر التكويني، وهو كن فيكون. ولهذا يستخدم الله هذا المسألة في قصة مريم في قوله كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا. إذن لأن هذا الخلق وهذا التكوين لعيسى عليه السلام هو بخلاف القوانين السائدة، فهنا تدخل الله بالأمر التكويني، إن إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. إذن الأمر التكويني هذا هو يأتي حتى مخالفا للقوانين الكونية والقوانين البشرية التي وضعها الله للبشر. كذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، ثم قال له كن، وهذا يثبت كما قلنا بطلان نظرية التطور، وأن الإنسان جاء من خلال قانون تطور من الحيوان حتى وصل إلى الإنسان، لأن هذا الأمر التكويني يكون في الأشياء التي هي خارج القوانين التي وضعها الله لهذه الحياة. ولهذا حتى كأن السماوات والأرض نفسها، أن الله حينما خلق هذه السماوات والأرض هو تدخل بالأمر التكويني في تهيئة هذه السماوات والأرض لحياة الإنسان غير القوانين العامة التي تحكم الكون والمجرات وتكوين النجوم والكواكب. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قذف به النمرود بين النار، ماذا قال الله عز وجل؟ قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن النار بطبيعتها بالقوانين الطبيعية هي جسم ملتهب ومحرق، لكن أراد الله أن تكون بردا وسلاما، يعني أراد أن تخرج عن قانون الطبيعة وأن تخرج عن القوانين السائدة وأن تخرج إلى حالة أخرى. إذن هنا هو التدخل الإلهي الذي يتدخل ليغير القوانين التي وضعها هو، لكن في حالة معينة يرى الله أن المصلحة والحكمة في أن يتدخل بخلاف القوانين العامة والسائدة. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قصة اليهود وفي قصة السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن مدخ اليهود إلى قردة هو ليس عبر القوانين الطبيعية للإنسان، لأنه ليس في قانون الإنسان أن يتحول إلى قرد ولا أن يتحول من قرد إلى إنسان، هو له قوانين كما قال من ذكر وأنثى. لكن الله حينما أراد أن يمسح هؤلاء اليهود إلى قردة استخدم الأمر التكويني كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. كذلك يقول الله فلما عتوا عما نوعا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذن الأمر التكويني كونوا أو كن، فهذه الطريقة تثبت لنا مسألة أن الله هو الذي يتحكم في هذا الكون. فكذلك حينما نقول من هو الذي خلقنا في أرحام أمهاتنا، من هو الذي صورنا داخل الأرحام، هو الله، سواء بالأمر يعني بالقانون العام
أو بالأمر التكويني. الله قد يتدخل أحيانا تكون هذه الجينات الوراثية وهذه الجينات الوراثية بحسب القانون الطبيعي ينتج عنها شكل معين، قد يتدخل الله ويغير هذا الشكل بالأمر التكويني ويخالف القوانين التي وضع عليها هذه الطريقة لتكوين الإنسان. طبعا سنشاهد قبل أن نبدأ في رحلة الإنسان داخل الرحم وتكوين الجنين، سنشاهد لقطة بسيطة تعبر لنا عن حياة الإنسان في هذه الأرض التي هي نراها طويلة، ولكن هي في الواقع قد تكون أقصر مما نتخيل. هذا الفيديو هو يصور لنا قصر حياة الإنسان والمراحل التي يعيشها الإنسان منذ ولادته وإلى أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نتأمل في هذا الفيديو لنعرف مدى قصر هذه الحياة التي يقول الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، وكما قال الله سبحانه وتعالى في الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقه ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشر. هذه هي مراحل الحياة. نشاهد هذا الفيديو، هو دقيقة فقط، لنأخذ العبرة ونعلم أننا يجب أن نستغل هذه الفترة البسيطة فيما يؤمن لنا المستقبل الأبدي عند الله سبحانه وتعالى. طفلا ثم يافعا ثم شابا ثم يبدأ في الحياة الزوجية ثم يحصل على الأولاد ثم يقوم بأعماله في هذه الحياة ويقوم بوظائفه ثم يبدأ في الانحدار ويبدأ الضعف الذي قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة ثم يصير إلى خالقه سبحانه وتعالى فيجازيه على عمله خيرا أو شرا. إذن سنستعرض في هذا الفيديو حياة الإنسان، وهذا يؤدي بنا إلى التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى في كل خطوة من خطوات خلقه لهذا الإنسان، أنها خطوات حكيمة، وكما قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذن نبدأ رحلة تكون الإنسان أو الجنين داخل الرحم. يقذف الإنسان في حال التلاقح ما مقداره مئات الملايين من الحيوانات المنوية، من الحيوانات المنوية. هذه الحيوانات المنوية التي تكون بهذا الشكل، هذا الشكل في هذا الرأس يوجد الجين الوراثي التي حملها السائل المنوي إلى الرحم، وفي الخلف يوجد الذيل. هذا الذيل هو يمد الرأس والجسم بالطاقة لكي يمشي مسافة ما يقارب 16 سنتيمتر، 16 سنتيمتر، لكن لا يمشي هذا الحيوان سنتيمتر واحد إلا وقد تحرك 1000 حركة بذيله، يقطع سنتيمتر من خلال تحرك هذا الذيل 1000 مرة، فإذا يحتاج إلى حوالي 17,000 حركة حتى يصل إلى الغاية التي يسعى إليها. والعجيب والغريب هو من ألهم هذا الحيوان المنوي أن يسعى إلى البويضة،
التي يتسابق هذه الملايين أو مئات الملايين من الحيوانات المنوية للوصول إليها. من الذي ألهمهم أن يذهبوا إلى تلك البويضة ليلقحوها؟ يبدأ التسابق بين هذه الملايين، وهنالك من يموت على الطريق، وهنالك من ينتهي بهذه الرحلة وفي هذه المسابقة على من يفوز بتلقيح البويضة. طبعا البويضة لا تلقح إلا من جين واحد فقط من هذه الملايين بأكملها. انظروا إلى هذه الأشياء والحركات التي تحصل داخل الرحم، لا يعرف لا الرجل ولا المرأة عنها شيئا، ولم ينظموها ولم يقدروها ولم يعلموا حتى بها إلا في فترات متأخرة. هذه هي البويضة. طبعا لا يصل إلى البويضة من المئات الملايين من الحيوانات المنوية إلا ما يقارب 1,000 أو 500 حيوان منوي. هذه البويضة لا تسمح إلا لحيوان منوي واحد فقط بالدخول إليها، ولا يمكن أن يدخل أكثر من حيوان منوي. انظروا إلى هذا الحيوان يحاول الدخول إلى هذه البويضة ونجح في هذه العملية، دخل إلى البويضة. جاء الحيوان الثاني يريد أن يدخل، أغلقت البويضة البوابة ولم يعد أحد يستطيع أن يدخل داخل هذه البويضة. حينما يدخل هذا الحيوان المنوي داخل أجزاء البويضة يتخلى عن الذيل لأنه لم يعد له فائدة، ويبدأ بإخراج الجين الوراثي. هذا هو الجين الوراثي الذي من الرجل، وذلك هو الجين الوراثي الذي من المرأة، الذي يحتوي كل واحد منهما على 23 جينا وراثيا. يبدأ من خلالها انقسام هذه الخلية إلى خليتين، ثم إلى 4 خلايا، ثم إلى 8 خلايا، ثم إلى 16 خلية، وهو ما يسمى بالحبيل. في هذه المرحلة لا زال يسمى بالحبيل ولم يكن جنينا. يذهب هذه البويضة تذهب في القناة الرحمية حتى تصل إلى المكان المخصص لها، ثم تنغرس في جدار الرحم. تنغرس هذه البويضة في جدار الرحم، ثم تبدأ في إعداد الجنين. هذه هي النواة الأولى لإيجاد الجنين الذي قال الله: الله الذي خلقكم من نطفة ثم من علقة، تبدأ النطفة ثم العلقة، وهي هذا التي نراها أمامنا. يبدأ في الأسبوع الرابع تكوين الإنسان وتكوين الأشياء الأساسية في الإنسان، وهي الدماغ والحوض وبعض الأجزاء الأساسية في تكوين هذا الجنين. هذه تكون في الأسبوع الرابع من الشهر الأول. أما في الشهر الثاني فإنها تبدأ التكوينات الظاهرية للإنسان. نبدأ نرى كيف يبدأ تكون العين، هذه السوداء هي بداية تكوين العين. يبدأ تكون الأطراف التي سيكون منها الأيدي والأرجل، يبدأ تكون العينين والوجه بهذا الشكل وبهذه الطريقة، كذلك القلب يبدأ تكونه والدورة الدموية للجنين. هذا هو مجرد الظاهر الذي نراه أمامنا، لكن داخل هذه المضغة وهذا الجسم هنالك تفصيل عجيب يفصل الله داخله الأجزاء التي يتكون منها الجنين داخليا من التفاصيل الجزئية داخل هذا الجنين. في الشهر الثالث تظهر الأعضاء الخارجية
كاليدين والرجلين بشكل أكبر، ويكتمل نمو الدماغ، وتبدأ الأذنين في الظهور في هذا الجنين، وتزداد الدورة الدموية اكتمالا والقلب، ويبدأ تشكل العينين وحاسة السمع تصبح تعطي الجنين السماع للأصوات التي تحيط به، سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ليس نحن ولا غيرنا من يستطيع أن يقوم بهذه العمليات داخل الرحم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذه النطقة أصبحت مخلقة، شكل الإنسان فيها بدأ يتضح جليا، وبدأ يستطيع التثاؤب وأن يفتح فمه، وبدأت اكتمال الدورة الدموية في هذا الإنسان في الشهر الرابع. فكما يقول الله: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. في هذه المرحلة في الشهر الرابع يتكون يتحدد شكل الجنس، هل هو رجل أم امرأة. في الشهر الخامس تبدأ الحواس التي هي السمع والبصر والذوق والحس في يدين هذا الجنين، يبدأ يتحسس الأشياء في جدار الرحم في داخل المشيمة. والله سبحانه وتعالى يقول: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إذن الظلمات الثلاث التي خلقنا الله سبحانه وتعالى فيها هي ظلمة المشيمة، وظلمة غشاء الرحم، وظلمة البطن. هذه هي الثلاث الظلمات التي عاش الإنسان خلالها. في هذا الشهر السادس يبدأ الإنسان بمص المواد السائلة الموجودة داخل هذا الغشاء، وأحيانا مص إصبعه، بدأ يتغذى من هذه السوائل الموجودة في جدار الرحم، وبدأ في المشيمة، وبدأ يتحسس، وزادت نسبة الإحساس عنده والتغذي، وبدأ الجهاز الهضمي يتكون لدى الجنين، ويكتمل خلقه شيئا فشيئا. هذا هو الحبل السري الذي يمد الطفل بالغذاء وبالأكسجين وبكل ما يحتاج إليه داخل هذه المنطقة التي قال الله القرار المكين، قرار مكين وحصين، وفر الله فيه كل ما يحتاجه الإنسان من غذاء ومن أكسجين ومن كل العوامل التي تجعله ينمو بطريقة صحية وكما أراد الله، وكما قال سبحانه وتعالى: يصوركم في الأرحام كيف يشاء. في هذا الشهر السابع يبدأ الدهونات التي تكون تحت القشرة لتحمي هذه القشرة، وتكون غلافا داخليا لها، يبدأ الرموش تظهر، يبدأ العينين بالانفتاح، يعني يبدأ اكتمال نمو هذا الجنين في الشهر السابع. وتختلف يعني مساحة هذا الجنين، يبدأ في المرحلة الأولى بنصف سنتي، ثم 2 سنتي، ثم 7 سنتي، ثم 14 سنتي، ثم 25 سنتي، ثم 37 سنتي، يتطور ويكبر شيئا فشيئا، ويزرع الله فيه الأشياء الداخلية كالكلية
يعني الأجهزة المعدة والجهاز الهضمي وغيره في هذه المراحل. كذلك كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو من يصورنا في الأرحام كيف يشاء، وأن هذه هي بإرادة الله وبتدخل سواء المباشر أو غير المباشر. أيضا الله أعطى للإنسان نفسه، للأم نفسها، إمكانية أن تتدخل في هذا الجنين، لكن بالإفساد. بالإفساد إذا تناولت الأم بعض الأدوية والعقاقير قد تؤدي إلى تشوه هذا الجنين، لأنها لم يعني لوثت البيئة التي خلقها الله صالحة لهذا الإنسان. لو كانت تتعاطى المسكرات أو الدخان أو كذا، هذا يؤثر على الجنين ويضر به، وقد يتدخل في تغيير بعض الأشياء، وقد يصل إلى أن يخرج الجنين وهو مشوه وغير إنسان سوي كما أراده الله سبحانه وتعالى وكما نظمه بالقانون العام للبشرية. في الشهر الثامن يكبر جسم الجنين وتكتمل حواسه، الرؤية والسمع والطعم والحس، ويبدأ في يكبر جسمه حتى يصل إلى 2 كيلو أو 3 كيلو جرام. ويبدأ في التهيؤ للخروج إلى الحياة. في الشهر الثامن يبدأ الطفل بالتهيؤ للخروج إلى الحياة. في الشهر التاسع يكون الطفل جاهزا للخروج. انظروا إلى وضعيته، هذه هي أحد الوضعيات. يكون الطفل جمجمته هي التي يعني ستخرج أولا، وقد يكون العكس، مؤخرته هي التي ستخرج أولا. من الذي ألهم الطفل هذا، الجنين هذا، ألهمه أن يتجهز للخروج في هذه المرحلة بالذات، ويعلم أنه سيخرج من هذا المكان ومن هذا الرحم. طبعا تنتهي حياة الطفولة أو الجنين في بطن أمه، الذي قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. ويقول الله: حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني هذه الفترة الأم تتحمل مشقة الولد وتتحمل الأعراض التي تحدث لها من حالة الحمل والتغير في الجينات والتعب في حمل هذا المولود لمدة 9 أشهر، وبعد ذلك تشاهد الموت وهي تلد هذا الطفل. فلهذا الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بالبر بوالديه، فيقول: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فواجب الأم والوالدين على الإنسان هو بعد حق الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأنهم أصحاب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وجودك وفي خروجك إلى هذه الحياة، وبعد ما أن تخرج إلى هذه الحياة هم من يقوموا بالاهتمام بك وإطعامك والاعتناء بك حتى تصبح رجلا كاملا تستطيع أن تقوم بنفسك. إذن هذا في الشهر التاسع يتجهز الجنين للخروج، وبعد هذا تحدث عملية الولادة الطبيعية. قد يكون هناك إخداج وخروج للجنين في السابع مثلا، وفي هذا يحدث مشاكل لأنها لم تكن اكتملت عملية البناء الكامل لهذا الجنين. إذن هذه هي قصة الإنسان وقصة وجود هذا الإنسان الذي يحكيها الله سبحانه وتعالى لنا من قبل 1400 عام. من قبل 1400 عام والله يحكي لنا هذه التفاصيل الدقيقة، هذه التفاصيل الدقيقة التي لم يكتشفها البشر إلا في هذه الأيام عند وجود الأجهزة والحديثة والتي يعني تشاهد ما خلف الجسم، والتي تكبر الأجسام حتى تعرف الطبقات الثلاثة التي هي طبقة المشيمة ثم طبقة غشاء الرحم ثم طبقة البطن. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.
إذن هذه تحكي لنا عن مرحلة كما ذكر في هذا الفيديو مرحلة تشكل الجنس لهذا الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى في الشهر الرابع يجعل الجنين يتشكل إما إلى ذكر أو إلى أنثى بقدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه العملية المعقدة وهذه العملية المحكمة وهذه العملية التي أخبر الله عنها بقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، لا يستطيع أحد أن يأتي بصورة للإنسان أفضل مما خلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما نرى بعض الأفلام العلمية الخيال العلمي يحاولوا أن يصوروا لنا مخلوقات فضائية، انظروا إلى بشاعة تلك الصور التي يرسمونها لذلك المخلوق الفضائي، لا يستطيعوا أن يخلقوا أولا يعني رسمهم لهذه الصورة هو حسب حجم الإنسان وشكل الإنسان، لكن اضطروا إلى تغيير هذا الشكل فحصلنا على ذلك الشكل القبيح الذي نراه في الكائنات الفضائية التي يذكرونها في أفلام الخيال العلمي. إذن تبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه العمليات، عملية خلق الإنسان، ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن تبارك الله أحسن الخالقين، وهذه ليست سوى قطرة من مطرة من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن عظمته ومن خلقه ومن دقته وإحكام خلقه في كل مخلوق في هذا الكون الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يرزقنا العلم والإيمان وأن يعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

0: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدايح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكنا بكل شيء

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم.

الآخرة واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض وأحسن خاتمتنا ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

آل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا. ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، وخلف على عقبه في الآخرين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يترك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وأكام لا يجوز عنها القاصدون، جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: الكون في القرآن،
1: الكون في القرآن.
3: النبات، قال تعالى في كتابه الكريم:

0: فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا.
1: النبات اسم مفرد ثلاثي من مادة نبات. تحدث القرآن عن علم النبات في كثير من آياته، وكرر وجود الأزواج في عالم النبات قبل العلم الحديث. يقول تعالى:

كما أن الآية الكريمة تحدثت بدقة علمية تامة عن مراحل الإنبات، فالرحلة تبدأ بإنزال الماء وامتزاجه بذرات التراب، لتبدأ هذه الذرات بالاهتزاز المستمر، مما ينتج عنه زيادة في حجم التراب وتمدده، وبعد ذلك تبدأ الحبوب الموجودة في التراب بامتصاص هذا الماء، وتبدأ بالتمدد أيضا والنمو، وتبدأ عملية الإنبات. وقد لخص القرآن هذه المراحل بثلاث كلمات فقط: اهتزت، وربت، وأنبتت. والنبات من الوسائل المنقية للهواء من السموم، وتستهلك النباتات لصنع غذائها وثمارها غاز الكربون من الهواء، وتجري في داخلها عملية تسمى بالتركيب الضوئي، تركب من خلالها المادة الخضراء التي يركب منها النبات الحب والثمار. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه العملية تبادل موزون لغازي الأكسجين والكربون تتم بين الإنسان والنبات، وهو معنى قوله تعالى:

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا. تحدثنا عن هذه الجملة بالأمس وما تفيده، وتحدثنا عن أهمية الرفق، وهو الأسلوب الذي يعتمد فيه اللطف واللين في التعامل مع الأمور، وكثير من الأمور يناسبها ذلك. أكثر الأمور في واقع الناس وفي معاملاتهم وفي أعمالهم يناسبها الرفق، لكنه ليس قاعدة للتعامل مع كل شيء. هناك من الحالات، من الأمور، من المواقف ما يحتاج إلى التعامل بحزم، ما يحتاج إلى الشدة أحيانا، وذلك عندما تكون النتيجة للتعامل بأسلوب الرفق نتيجة سلبية، نتيجة ضارة، نتيجة تؤثر سلبا على الواقع. وإذا كان الأثر سيئا لأسلوب الرفق، حينها يتطلب الأمر أن يكون هناك شيء من الشدة. ضربنا أمثلة بالأمس مثلما هو حال الموقف من الأعداء، مثلما هو حال التعامل في بعض الحالات التربوية، وهكذا بعض الأمور في واقع الناس التي تحتاج إلى حزم، وتكون نتيجته إيجابية، تكون نتيجته دفع ضرر أو تحقيق نتيجة جيدة أو غير ذلك.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه يوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم، استمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة المعاد والشباب. أقول فيها: ألا ليت الشباب يعود يوما. يمكن أن يقولها جاحد للمعاد، أما المؤمن فهو يعلم أنه كلما تقدم عمره كلما كان أكثر قربا من الشباب الذي سيعود إليه وبأجمل مما كان. في هذه الكلمة أشير إلى هذه العبارة أو البيت الشعري المعروف: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. طبعا وهي تعبر عن ثقافة معينة، تعبر عن فهم معين. طبعا هذا الفهم يخالف الفهم الإيماني. المؤمن يعتقد أنه في كل مراحل عمره مكلف، وأن تكليفه يكون بحسب عمره، وبالتالي هو لا يتمنى عمرا فات، لأن هذا الشخص مثل ما في الامتحان، الطالب في الامتحان تكون لديه مثلا 4 أو 5 أسئلة، فإذا انتهى من 3 أسئلة وأجاب عنها إجابة صحيحة جميلة وهو واثق فيها، ودخل في السؤال الرابع، هل يقول يا ليتني دخلت السؤال الأول، أم يفرح الحمد لله انتهيت من 3 أسئلة وبقي سؤال واحد وأحاول أن أجيب عنه حتى أخرج من الامتحان وأنا سعيد مسرور. هكذا الدنيا، الدنيا في كل مرحلة اختبارات: مرحلة البلوغ، مرحلة الشباب، مرحلة الكهولة، مرحلة الشيخوخة، في كل منها تكاليف. المؤمن إذا وصل إلى مرحلة مثل الشيخوخة فتجده يقول هذه فرصة، إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه أنا الآن أحاول أن أحضر نفسي للآخرة، أحاول أن أعوض عما فاتني، يكثر من ذكر الله، يكثر من عبادة الله، يكثر من طاعة الله، حتى إذا مات أجاءه أجله يكون قد صحح الكثير من الأخطاء، ويكون قد تدارك الكثير من الهفوات، وعمل الكثير من الأمور الحسنة. ولذلك ورد في الأثر: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فهذا العمر هكذا المؤمن. لكن عندما نذهب للآخرين ماذا نرى؟ هؤلاء نجدهم في تلك الفترة يتحسرون، يتألمون، وبالتالي يعيشون الشيخوخة بمفهومها السلبي، ويعيشون أرذل العمر وهم في حالة سلبية، يتألمون كل حين لماذا فقدوا الشباب. في الوقت الذي نرى فيه المؤمن في شيخوخته يتحول إلى شاب نشيط، لأنه يريد أن يتدارك ما فاته، يريد أن يعوض ما قصر فيه، يريد أن يصحح أخطاءه، يريد أن يزيد من العمل حتى يلقى الله تعالى بأكبر عمل، وبالتالي هو نشيط صاحب همة عالية. بينما الآخر عندما يصل إلى ذلك السن تجده بتلك الحالة. بعضهم قد يذهب حتى إلى، يعني خاصة من النساء، يذهب إلى عيادات التجميل ويصبح كل همه كيف يحول إلى بشرته إلى بشرة نظرة جميلة، يتصور أن جماله وكينونته مرتبطة بذلك الجمال المحدود، بينما المؤمن لا يهمه، يتذكر أنه بعد موته سيتحول إلى الشباب. في الجنة لا يوجد الشيخوخ، لا يوجد الشيوخ، فقط يوجد الشباب، كما روي في بعض الآثار، لست أدري مدى صحته، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ساخرا: امرأة يسخر عجوز، لا تدخل عجوز من الجنة. فحزنت العجوز، قالت كيف إلى آخره، ثم بيّن لها، قال: لأن أنت لا تدخلين الجنة وأنت عجوز، عندما تكونين في الجنة ستتحولين إلى شابة. طبعا لست أدري مدى صحة هذا الحديث، وهناك من يعترض عليه، لكن المعنى هو هذا، أن المؤمن يتصور أنه الذين يحزنون على شبابهم، نقول لا تحزنوا، الشباب سيعود، في إمكانكم أن تعيدوا الشباب وبأنظر ما كان وبأجبل مما كان وبأسعد مما كان وفي محل أفضل مما كان، وهو في الجنة. ولذلك ماذا تفعلون؟ عليكم بدل الذهاب إلى عيادات التجميل، بدل صرف الأموال في الترف وفي الرفاه، اصرفوها فيما يوفر لكم ذلك الشباب الدائم، ذلك الشباب الحقيقي، في رضوان الله، في جنان الله، في نعيم الله. يعني هذا هو الحقيقة. المؤمن يعني هو الذي يعيش أو الذي يكون في الدنيا ولكن قلبه في الآخرة، لأنها مصيره، لأنها المحل الذي سيذهب إليه.
وبالتالي لماذا ينساه؟ حتى لو نسيت هل ينساك؟ بخلاف الآخر الذي همه كل همه تلك اللحظة التي يعيش فيها إلى أن يفاجأ بوجوده في ذلك المحل الذي كان يفر منه. المؤمن يذهب إلى الآخرة ويستقبل ما بقي من عمره ويستقبل الموت وهو فرح مسرور، يعني لأنه سيقترب في كل لحظة سيقترب من رضوان الله تعالى ومن نعيم الله تعالى، بينما الآخر عكس ذلك. لذلك هنا الفرق بين من يؤمن بالمعاد ويؤمن بالدار الآخرة ويؤمن بما وفره الله تعالى لعباده الصالحين من النعيم، وبين ذلك الذي يختصر الحياة في حياته الدنيا، فلا هو يسعد فيها ويسعد فقط أيام لحظات في شبابه، ثم في كهولته وشيخوخته كلها أمراض وكلها آلام نفسية وكلها عقد، بينما المؤمن يعيش كل فترات عمره وهو سعيد وهو يحرص على أن يكمل نفسه. يقول هذه الحياة الدنيا مزرعة سأزرع فيها أكبر ما قدرت عليه من الثمار، نفسي هذه أحاول أن أطهرها وأزكيها حتى تصلح للجنة وتصلح لرضوان الله وتصلح لجوار المؤمنين وتصلح لعباد لأن تكون رفيقة للمنعم عليهم من عباد الله الصالحين. ولذلك المؤمن لديه مشروع في حياته، والذي لديه مشروع لا يتألم ولا يحزن ولا يتأثر بما مضى من عمره، بل بالعكس يقول الحمد لله قضيت شبابي في صلاح وسأقضي كهولتي وشيخوختي في صلاح حتى ألقى الله تعالى وأنا من الصالحين. ولو فرضنا أنه قضى شبابه في انحراف يقول الحمد لله الذي أطال الله تعالى في عمري حتى أصحح ما مضى مني في شبابي. ولا يقول البعض حتى كان في شبابه فاسقا منحرفا ثم يقول يا ليت الشباب يعود اليوم.

نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: العدو الإسرائيلي يسعى بدعم أمريكي ودعم فرنسي بريطاني ألماني وبعض الدول الأوروبية والغربية إلى فرض معادلة الاستباحة على هذه الأمة، على هذه الشعوب والبلدان والأنظمة، أن تكون يده مطلقة ليفعل ما يشاء ويريد ضد أي بلد عربي ومسلم، ضد أي بلد في هذه المنطقة. وأخطر شيء على المسلمين، على أمتنا، على شعوبنا في هذه المنطقة، على حكوماتها وأنظمتها، على الجميع بدون استثناء، هو القبول بمعادلة الاستباحة لمصلحة الإسرائيلي والأمريكي. هي مسألة خطيرة جدا، هي معناها التنازل كما قلنا عن الكرامة الإنسانية، عن العزة، عن الاستقلال، عن الحرية، عن كل شيء. قضية خطيرة للغاية للغاية، لأن العدو الإسرائيلي هو عدو مجرم وحقود ومستهتر بالدماء، وإذا أصبحت يده مطلقة لفعل ما يشاء في هذه المنطقة فهو لن يتردد في فعل أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء، يمارس أشد الظلم والإجرام، يرتكب أقبح وأشنع وأفظع الجرائم دون اكتراث، وتكون الأمة ضحية ولا مبرر لأن تقبل بذلك أبدا. عدو مستهتر بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام، بدون الردع لن يتوقف عن الإجرام.
2: أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر على أمريكا، على أمريكا، يا فلسطين الشعب اليمني.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

ألم يقل الله عن إرساله للرسل وإنزاله للكتب أن المهمة تتمثل في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل ولا تثير أهل الكفر ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فأنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك، تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلوات الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون؟ فقد كان ذلك الإسلام الذي كان مدير قديم هو الذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله. أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد ولا أن تثير ضدك أحد ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علي أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلوات الله عليه وآله الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها، هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواضع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمة محمد، فنقول هكذا ندعو الله أن يحشرك في زمة محمد. تحرك بحركة محمد صلى الله عليه وآله، تحرك بحركة علي. ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن، هل تفهم هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.

0: بعد انتهاء جولة خاطفة، إيران تتوعد العدو الإسرائيلي برد أشد إيلاما إن استمرت أعماله العدائية في جنوب لبنان. واليمن يعلن ضرب يافا وحظر الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر ويؤكد.
1: وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة.

0: صواريخ إيران واليمن تشل الكيان وتثبت معادلة وحدة الساحات وتشعل سخطا واسعا في أوساط العدو. 6 شهداء في لبنان، وحزب الله يضارب تجمعات آلية العدو الإسرائيلي في قرى الحدود مع فلسطين المحتلة. باستشهاد 7 فلسطينيين في غزة، حصيلة شهداء الخروق الصهيونية تتجاوز 1000 شهيد، وهدم لأكثر من 20 منزلا جنوب جنين شمال الضفة الغربية. الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية لتعزيز التنسيق في بحر الصين مع تنامي الحضور الأمريكي. نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. بتوقيت محور الجهاد والقدس والمقاومة، وعند النقطة التي حذر الصهاينة من معاودة تصعيدهم إليها في غزة، يحضر اليمن إلى جانب المحور في ضرب رأس الغدة السرطانية في موقف مبدئي وأخلاقي وإنساني كان لابد من أن تنطلق فيه الأمة، كل الأمة. هل كان على اليمن أن ينتظر المتخاذلين وقد تحرك في زمن الطوفان وأعانه الله على حاملات الطائرات؟ هيهات هيهات أن يكون خياره أمام تصعيد عدو الأمة إلا تصعيد حضوره الجامع لكل الأمة وصبره الفاعل والمؤثر في طريق النصر الموعود من الله، جنبا إلى جنب وكتفا بكتف مع أشقائه المظلومين في فلسطين والمقاومين في لبنان والعراق وإيران. وهذه الأخيرة وقد صارت الأولى من بين كل دول الأمة في تقديم نموذج مشرق في الثبات على الحق المشروع، وفي الإعداد لمنازلة المستكبرين، وفي الصبر على مواجهة المتكالبين والمتفرجين، وفي الرد العاجل على العدو المجرم اللعين، وفي عون الشقيق العربي اللبناني المقاوم الذي لا تزال أقدام سادة المجاهدين ثابتة على أرضه تقف دون عاصمته عملياتهم سدا منيعا. يريد له أعوان صهيون هدا، لكن كل الذي يريدونه ومن فوقهم الولايات والكيان ليس قدرا مقدورا ولا قضاء غير مردود، بل سيكون على أيدي رجال الله نصرا موعودا من الله ببوارهم وغلبتنا وبهزيمتهم ونصرنا وخسارتهم وتمكيننا. ولقد خاب وخسر كل من كان رهانه على أمريكا، وفاز وأفلح كل من كان رهانه على الله الملك الجبار. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة، والصراع في ذروته يتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مقنع للعدو. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، وتسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوة ولن يقدر لأحد ذلك. النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله بالقرآن الكريم هي الندم والخسران. النجاة والعز والفلاح تولي لله، والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه، والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصغار المستكبرين المفسدين في الأرض: بين عدكم عدوا.
0: توعدت الجمهورية الإسلامية برد أكثر إيلاما إذا ما استمر العدو في اعتداءات وخصوصا جنوبي لبنان، ويأتي هذا بعد موجات صاروخية نفذها حرس الثورة الإسلامية في إيران على عدد من الأهداف الصهيونية في الأراضي المحتلة، أعلنت على إثرها انتهاء جولة مواجهة خاطفة، وفيما سارع اليمن إلى الحضور في معركة وحدة الساحات بقصفها في المحتلة بدفعة صاروخية، وإعلان حظر الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر أكد أن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وأن استمرار العمليات مرهون باستمرار العدوان والحصار على محور الجهاد والمقاومة. وفي لبنان تتواصل عمليات حزب الله في مطاردة الوجود الصهيوني في قرى الحدود، مع تراجع ملحوظ في الغارات، وفي غزة رفع استشهاد 7 فلسطينيين حصيلة الشهداء إلى 1000 منذ اتفاق التهدئة. وحيث تتجه الأنظار إلى جنوب لبنان، نتوقف مع مراسلتنا في بيروت زهراء حلاوي، ونرصد أيضا مع مراسلتنا في غزة دعاروق آخر مستجدات خروق العدو الإسرائيلي. بداية مع زهراء، كيف تبدو الأجواء الآن جنوب لبنان، وكيف انعكس الردع في فرض واقع مختلف على صعيد الغارات وأيضا المواجهات مع مجاهدي المقاومة؟
2: نعم صدام، يعني رغم مواصلة اعتداءات العدو الصهيوني على الساحة اللبنانية تحديدا على عدد من قرى الجنوب اللبناني، لكن يمكن الجزم بأن هذه الاعتداءات شهدت تراجعا ملحوظا اليوم. آخر اعتداءات سجلت قبل نحو ساعة استهدفت مرتفعات جبل الريحان والويزة بخمس غارات عدوانية من الطيران الحربي المعادي، فيما كان سبقها أيضا سلسلة اعتداءات جاءت عقب إعلان مقر خاتم الأنبياء في إيران عن إنهاء عملياته على الكيان وتهديده بمزيد من الرد والهجمات في حال واصل العدوان الصهيوني اعتداءاته على لبنان. نتحدث عن اعتداءات استهدفت بلدات الخرايب، هناك ارتقى شهيد وجرح عدد من المواطنين، أيضا في صور استشهد 5 مواطنين بفعل استهداف سيارة في هذه البلدة، وجرح عدد من مسعفين تابعين للدفاع المدني بفعل تضرر مركزهم إثر الغارة التي استهدفت محيط مركزهم. أيضا في منطقة الدوائر استهدف منزل ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في هذه البلدة، وأيضا تضرر أحد مراكز الدفاع المدني. سلسلة غارات كانت طالت أيضا البرج الشمالي والمعشوق في صور، إضافة أيضا إلى الزرارية وكوثرية الرز وغيرها من البلدات كفر تبنيت وغيرها من القرى الجنوبية. لكن الواقع على الأرض بأن المعطيات تتجه نحو الإعلان ربما عن اتفاق شامل لوقف الأعمال العدائية هنا في لبنان. بطبيعة الحال الرد الأخير من الجمهورية الإسلامية فرض نفسه بقوة كعامل ردع للعدو الصهيوني، والمعطيات كما تحدثنا تشير إلى قرب اتفاق لإنهاء العدوان على لبنان، ولا سيما أيضا يعني انسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية، بانتظار طبعا الأيام والساعات القليلة المقبلة لتبلور مزيد من الصورة. على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية هي مستمرة وبوتيرة مرتفعة، مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم استهدفوا تجمعات للعدو الصهيوني في أكثر من منطقة، تحديدا في بلدات زوطر الشرقية، في الطيري، إضافة أيضا إلى رشاف والناقورة، فيما كانت استهدفت لأربع مرات متتالية آليات تابعة للعدو الصهيوني مهمتها نقل الذخائر تحديدا في بلدة زوطر الشرقية بمحلقات انقضاضية. إضافة إلى ذلك أيضا مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا آلية تابعة للاتصال في محيط قلعة شقيف بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابات مؤكدة. هذا هو المشهد صدام هنا في الجنوب مع تراجع وتيرة الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.
0: ومن لبنان إلى غزة، زميلة دعاروق دعاء، ضعينا حول آخر جديد خروق العدو على صعيد الاعتداءات أو فيما له علاقة بإغلاق المعابر.
3: صدام، نتحدث عن 7 من الشهداء الذين استشهدوا خلال هذا اليوم، من بينهم شهيدين متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها خلال الأيام القليلة الماضية. الخروقات الإسرائيلية متواصلة ومتصاعدة، الاستهدافات التي حدثت خلال هذا اليوم خارج الخط الأصفر في مناطق مكتظة بالسكان وبين الخيام، استهداف حدث في مخيم جباليا شمال القطاع، واستهداف آخر حدث في منطقة المواصي، المنطقة المليئة بالسكان وبالنازحين، منطقة المواصي التي تقع غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأيضا استهداف حدث في مدينة غزة تحديدا في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. جميع هذه الاستهدافات أسفرت عن أعداد من الشهداء وأعداد من الجرحى. فيما يتعلق بالواقع الإنساني فالواقع مأساوي جدا. العدو الإسرائيلي أعلن صباح هذا اليوم عن إغلاق معابر قطاع غزة بعد ساعات من الضربات الإيرانية، وبعدها بساعات تم فتح هذه المعابر، لكن لم يدخل شيء حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظات لم يتم إدخال أي من المساعدات الإنسانية خلال هذا اليوم، ولم يتم مغادرة أي من الحالات الإنسانية خارج قطاع غزة لتلقي العلاج. الواقع مرير والواقع مأساوي في ظل أن العدو الإسرائيلي يتحكم بفتح وإغلاق المعابر، وهذا الأمر ينعكس على الأوضاع الإنسانية، يعمق الأزمات، يفاقم من الأزمات الإنسانية، ولا يدخل المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب، وكما تم الاتفاق على هذه المساعدات حسب بنود اتفاق وقف اطلاق النار الذي بدأ هذا الاتفاق في شهر أكتوبر عام 2025، لكن حتى اليوم لا يوجد أي اتفاق حقيقة على أرض الواقع، بل مزيد من الخروقات، من الاعتداءات، من عمليات النسف والتدمير وعمليات التوسيع للمنطقة الصفراء في مدينة غزة، وسياسة الاغتيالات، وأيضا الحصار المشدد والمفروض على سكان القطاع.
0: أشكرك دعاء رقة مراسلتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. كما أشكر أيضا مراسلتنا من لبنان زهراء حلاوي، شكرا لك زهراء. وزع الإعلام الحربي مشاهد لإطلاق دفعة صاروخية على أهداف حساسة للعدو الإسرائيلي في المحتل.

0: وفي وقت مبكر من صباح اليوم أعلنت القوات المسلحة ضرب أهداف حساسة للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن.
1: في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله.
0: وأعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على العدو الصهيوني، وشددت في بيان لها على مواجهة التصعيد بالتصعيد واستمرار العمليات بما يواكب المعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة حتى وقف العدوان ورفع الحصار الظالم.
1: وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة.
0: هذا وقد دوت صافرة الإنذار في مطار لد وجرى إجلاء المسافرين من المطار، فيما أعلنت سلطات العدو إغلاق الأجواء فوق فلسطين المحتلة بالتزامن مع دفعة الصواريخ اليمنية، ورصدت مراكز ملاحية جوية دورانا مستمرا لعدد من الرحلات على ساحل يافا المحتلة بالتزامن مع إطلاق دفعة من الصواريخ اليمنية إلى الوسط الفلسطيني المحتل. نحو إسقاط مشروع ما تسمى إسرائيل الكبرى، يبرز اليمن من موقع المبادرة لتنفيذ عمليات ضد أهداف صهيونية وإشهار ورقة البحر الأحمر ضمن ترسيخ وحدة الساحات ومعادلة الرابع.
2: تحضر فلسطين في كل الإسناد اليمني، إنها بوصلة الصراع ومن أرضها ينطلق مشروع الصهاينة. اليمن في دائرة الاستهداف كما كل المنطقة، وحصاره يرتبط بخناق أشمل لدول المحور. يد اليمن الضاربة تدك أهدافها في يافا المحتلة، والبحر موصد بوجه ملاحة العدو. إنه السقف الأدنى لهذه الجولة وما يليها من جولات. أشهر اليمن ورقة البحر الأحمر لتبقى حاضرة في صراع المصير والمستقبل. عين اليمن والمحور على إسقاط إسرائيل الكبرى، فيما يراد للأخيرة أن تبنى على أشلاء الإبادات في غزة ولبنان وكل المنطقة.
3: عدد كبير من الإصابات والشهداء.
2: يحمي اليمن نفسه وهو يقوم بنصرة الآخرين. لا سبيل آخر لإسقاط مشروع صهيوني يسعى لابتلاع المنطقة بكلها، منطلقا من أحقاد متوارثة على المسلمين والعرب خصوصا، دون أن يرعى جميلا لمن يخضعون له اليوم أو يتواطؤون معه في تعبيد الطريق أمام تربع اليهود على عرش المنطقة والعالم. لا يدس اليمن رأسه في التراب كما تفعل أغلب الأنظمة العربية، وكأنها غير معنية بخطر يتهدد حاضرها ومستقبلها. ما يريده اليهود الصهاينة من الأمة هو الجمود اليوم والاستسلام غدا، وأبواقهم لا تنفك عن توجيه سهامها نحو ما تبقى من أحرار وشرفاء. لكنهم يبررون لواشنطن ولندن أن تأتي من خلف المحيطات لإخضاع شعوب المنطقة وتسليم ولاية أمرها للمجرم نتنياهو.
4: تحديد ما يعنينا وما لا يعنينا ليس إلى حثالة النفاق والخيانة من هذه الأمة، وليس إلى المستسلمين الذين يسعون لتدجين هذه الأمة لصالح أعدائها، هو إلى الله، إلى ربنا العظيم. إن مواجهة عدو يعادينا جميعا أشد العداء، ومخططاته التي يسعى بإعلانه وبفعله وقوله لتنفيذها هي تستهدفنا في كل شيء. إن العداء له والموقف ضده يعنينا، أكيد يعنينا.
2: يبدأ طريق النجاة من الموقف ضد الصهاينة، والنجاة غدا تكون بمستوى التحرك اليوم. أما من يركنون إلى الوعود الأمريكية فستنتهي بهم الأحداث إلى سراب الخديعة وكعر الهزيمة. لا تقبل المرحلة مثقال ذرة من تراجع، والعدو يستعجل التهام المنطقة بتمكين

0: أمريكي غربي، وترسيخ وحدة الساحات ومعادلات الردع اليوم هي الحد الأدنى في صراع سينتهي حتما بتحقيق وعد الآخرة.
1: أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية بعد توجيه ردا مؤلما لكيان العدو الإسرائيلي دعما للشعب اللبناني، وتوعد بضربات أشد قسوة في حال استمرار الهجمات على لبنان وخصوصا في الجنوب. وقال مقر خاتم الأنبياء إن على كيان العدو المزيف وداعميه أن يتعظوا من هذا الرد وأن يأخذوا منه العبرة. وقبل ذلك أكد المقر أن الموجة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية استهدفت مواقع مهمة وحساسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تلقي العدو ضربات قاسية وموجهة كبدت وخسائر كبيرة. مقر خاتم الأنبياء في بيان له أكد أن على أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الوحشي أن يعلم أن إيران القوية وقوى المقاومة في المنطقة سيصمدون في مواجهة أي تهديد ولن يركعوا أبدا أو يستسلموا. وأضاف إذا استمر العدوان والشرور فسيتم التعامل معهم بشدة أكبر. وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر من تداعيات أي تصعيد جديد من جانب التحالف الإسرائيلي الأمريكي، مؤكدا أن ارتكاب أي خطأ آخر سيجعل المنطقة جحيما بالنسبة له. ودعا إلى البحث عن مصدر التهديد الحقيقي في واشنطن وتل أبيب، معتبرا أن 47 عاما و100 يوم من ساحات المعارك أسهم في تغيير النظام الأمني العالمي وإعادة تشكيل معادلته. وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الفريق التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف أن موقف إيران سيبقى على حاله ما دامت الولايات المتحدة لا تبدي إرادة حقيقية لبناء ثقة. وقال قاليباف في تدوينة نشرها على حسابه في منصة إكس: حطمنا معادلة وقف إطلاق النار على الورق، وحطمنا انتهاكات العدو المتكررة على أرض الواقع. أكدت مصادر إيرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة معادية، بينما وثق حرس الثورة قصف منشآت صناعية صينية بحيفا ردا على العدوان الذي استهدف إحدى منشآت الصناعة البتروكيماوية. وكشف مصدر عسكري إيراني مطلع لوكالة فارس أن إيران استخدمت في هجماتها الليلة الماضية على شمال الأراضي المحتلة صواريخ من الجيل الأخير من نوع خيبر شكن. وأوضح المصدر أن سرعة هذا النوع من الصواريخ البالستية عند الغوص تصل إلى حوالي 9 ماخ، مما يجعل تدميرها بواسطة أنظمة مكلفة مثل ثاد وبايكان أمرا صعبا للغاية، مؤكدا استخدام مزيج من صواريخ عماد وقدر اف وخيبر شكن في هجمات اليوم.

وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران قد أعلن أن عملية النصر استهدفت قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في فلسطين المحتلة، ذلك ردا على الاعتداءات الصاروخية

0: لن نترك لبنان ليس شعارا بل مبدأ كتب بالدم وفاء للعهد. الصواريخ الإيرانية تدك عمق كيان العدو وتفرض قواعد اشتباك تكتبها المقاومة، وهنا تتداخل لغة الميدان مع الدبلوماسية لتأمين المصالح الوطنية.
1: كل ما يحدث تقف أمريكا وراءه. إنهاء الحرب في لبنان كان جزءا من الاتفاق، وكنا ملتزمين بوقف إطلاق النار وهم من خرقوه. نحن مستعدون للدفاع عن أمن بلادنا ومصالحنا، وقواتنا المسلحة ستدافع عن البلاد بكل اقتدار.
0: تحذيرات إيرانية من أي لعبة خطيرة، فاليد على الزناد، والجهوزية الميدانية تؤكد أن سماء كيان العدو ليست عصية أمام الصواريخ، وأن عناصر القوى كفيلة بردع العدو.
2: العدو خاض 3 جولات من العدوان على بلادنا وفشل في تحقيق أهدافه، ولا خيار أمامه سوى الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني. قواتنا المسلحة لقنته الدرس اللازم، واليوم أثبت محور المقاومة إنه يد واحدة في مواجهة الاستكبار.
0: الرسالة الأوضح مفادها أن التصعيد سيقابل بالتصعيد والنار بالنار في نبرة إيرانية ورسائل سياسية وميدانية تهدف إلى ضبط الإيقاع وإعلان الجهوزية لتوسيع رقعة المواجهة أمام جميع السيناريوهات.
3: بلغة واضحة ترسخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية معادلة القوى وتؤكد على وحدة الساحات، فأي عدوان مهما كان نطاقه ومصدره سيقابل بالرد الحاسم. علي جعفر، المسيرة، طهران.
4: باركت الفصائل الفلسطينية عمليات الرد الإيرانية واليمنية على الكيان الصهيوني، وأكدت أن العدوان الصهيوني لا يستهدف لبنان وغزة فحسب بل يستهدف الأمة جمعا. حماس وفي بيان لها شددت على أن إيقاف العدو الإسرائيلي المنفلت بات أولوية ملحة تقتضي التضامن من مختلف الأطراف في المنطقة والعالم والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه الاعتداءات. حركة الجهاد الإسلامي بدورها ثمنت الضربات الصاروخية الإيرانية اليمنية وقرار اليمن بإعلان حظر الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي لما تشكله من فرصة لحماية الأمن القومي للمنطقة وردع الكيان الصهيوني وشريكه الأمريكي. بدورها اعتبرت حركة المجاهدين أن عمليات الرد من محور الجهاد والمقاومة امتداد لمبدأ وحدة الساحات والوقوف بصلابة أمام الغطرسة الصهيونية والأمريكية. وبارك علماء اليمن الرد الإيراني والموقف العسكري اليمني المساند لمحور الجهاد والمقاومة في التصدي للعدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة. وخلال ندوة نظمتها رابطة علماء اليمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أكدت الرابطة أهمية تثبيت معادلة وحدة الساحات والاستفاف خلف قرارات وخيارات قيادات محور الجهاد والمقاومة التي تراها مناسبة في التصدي للعدوان الصهيوني الأمريكي. ودعت الرابطة شعوب الأمة ونخبها العلمائية والأكاديمية إلى تعزيز الأمل في النفوس والثقة بصدق الوعود الإلهية بالنصر، ونبذ كل دعوات الفتنة والتفرقة وتفعيل طاقاتها المعنوية والمادية في استنهاض الأمة وإذكاء الروحية الجهادية وتوجيه بوصلة المعاداة لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومقاطعة بضائعهم.
5: تبارك الرابطة الرد اليمني بالصواريخ ضد إسرائيل وحصارها بحريا، وتؤيد ما جاء في بيان الناطق العسكري حياسريع، ويثمنون ويباركون موقف القيادة القرآنية ممثلة بعلم الهدى السيد عبد الملك الناصر للمستضعفين في غزة وفلسطين، والمساند للمجاهدين في كتائب القسام وكل المجاهدين، وتدعو لتوثيق عرى معادلة وحدة الساحات ورص الصفوف حتى إزالة وزوال

0: العدو الإسرائيلي، أضافت القوات المسلحة اليمنية إعلان حظر الملاحة عن العدو الإسرائيلي عبر باب المندب.
1: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر.
0: الهدف تأكيد أن وحدة الساحات معادلة ثابتة، وكسرها يعني حربا واسعة. عملت وحدة الساحات في مواجهة العدو الإسرائيلي إذ حرب الإبادة في غزة استمرت اليمن لأكثر من عامين. استوحب العدو الإسرائيلي الدرس في لبنان في ساعات مع المحاولات الكثيرة للهروب من تطبيق القواعد بانتهاكات في مناطق متعددة بالجنوب اللبناني. تفرض معادلة وحدة الساحات تحولا مهما في المواجهة مع العدو الإسرائيلي تتعلق بالمنطقة وغرب آسيا، ولا تقتصر على لبنان وفلسطين، لكنها بوابات مثل ما تصورها العدو الإسرائيلي وكرر حديثه عن تغيير في الشرق الأوسط. يصدم المخطط الآن برد رادع يحاصر تحركات العدو الإسرائيلي وانتهاكاته، وحتى مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت مرارا في مواجهات الساعات الماضية الإعلان بأنها لم تشارك. يحاول العدو الإسرائيلي إظهار أن المعادلة وقواعد الاشتباك لا تعمل. ظهر نتنياهو مضطربا لبضع دقائق لمخاطبة الداخل المحتقن، فعل كاتس الأمر نفسه. المجرمان أمام واقع يدلل عليه السلوك والمستقبل يمثل الاختبار. قواعد الاشتباك مفروضة بالقوة. الجدل والنقاش والخلافات مرتفعة في الداخلين الأمريكي والإسرائيلي. زعيم ما يسمى المعارضة فكيان العدو الإسرائيلي يائير لبيد حمل نتنياهو الفشل الفاضح في المواجهة مع إيران، الرضوخ والإنكار. على الطريقة نفسها انقسام في العمق الأمريكي بين اتجاهين مرين، فريق يطالب بالخروج من المأزق وآخر يتهم ترامب بالتخلي عن دعم الكيان.
2: استياء وإحباط مما تسميه الأوساط الصهيونية بتأكل قدرة الردع الصهيونية على حساب عقيدة أمن الكيان، والتي تكشفت أكثر عقب الاشتباك الأخير مع المحور. المزيد في هذا التقرير.
3: من طبيعة الرد إلى العجز عن الحسم، أثار الاشتباك الناري الأخير موجة جدل في الأوساط الإعلامية الصهيونية. فبعد جولات متقطعة وسنوات من الاستنزاف، يجد الكيان عقيدة أمنه في المربع الأول، ما يدفع الكثير من الصهاينة للشعور بالإحباط.
4: العدو لم يختفي وما زال حاضرا، وإذا وصلنا إلى فترة 3 سنوات من الحرب ولم نحقق إنجازا مهما يتمثل في حسم واضح في لبنان وإيران وغزة، فسنكون في مشكلة حقيقية.
5: ماذا سيحدث في غزة إذا أعلن اليمنيون أنهم مقابل هجوم في جباليا؟ سيطلقون صاروخا على تل أبيب. نحن دخلنا في وضع تراجعت فيه قوة الردع الإسرائيلية وتآكلت اليوم بصورة كبيرة بعد هذه الجولة عديمة الجدوى. إيران هي التي فرضت المعادلة، وهي عرفت أن الأمريكيين سيوقفوننا وحددت المعادلة، والآن علينا أن نحاول كسرها، وهذا لن يكون بسيطا. أي إن كل قرار لنا سنحتاج أن نأخذ بالحسبان أننا سنتلقى صواريخ أيضا.
3: التذمر من العجز عن تنفيذ ما يسميه الصهاينة بالضربة القاضية أكده المحلل في معاريف بن كاسبيت، والذي قرأ بمرارة تآكل معادلة الردع الصهيونية.
6: كم هو محزن أنه بعدما يقرب من 3 سنوات من الحرب، فإن إيران هي التي وجهت الضربة الأولى في الجولة الثالثة. تفرد إسرائيل بصياغة المعادلات الإقليمية قد انتهى، وقصفنا الأخير بات يشبه الهجوم على الكثبان الرملية.
3: مشهد عودة المغتصبين للملاجئ وشلل الاقتصاد جلب معه أصوات مرتفعة تتهم نتنياهو بالمقامرة لغايات شخصية. المحلل دان بيري وصف السلوك الحكومي بالتهور الصادم، مؤكدا أن نتنياهو المتأخر في استطلاعات الرأي يحتاج إلى حالة طوارئ دائمة لتأجيل الانتخابات، حتى لو تسبب في ضرب استقرار الطاقة العالمي عشية استضافة أمريكا لكأس العالم. بينما تزعم ما يسمى زعيم المعارضة جبهة الهجوم السياسي على نتنياهو، مؤكدا أن المواجهة لا تخدم أي غرض استراتيجي، واتهم الحكومة بإرسال المواطنين للملاجئ دون هدف، وأضاف أن القيادة فشلت في غزة ولبنان وإيران والضفة، مشددا على عدم الوثوق بها. انتهى الاشتباك الأخير مثيرا موجة قد لا تنتهي من الاستياء والإحباط في الأوساط الصهيونية، التي تراوحت أسبابها بين حسابات الشريك الأمريكي واستنزاف سنوات تقترب من عامها الثالث دون أفق للحسم. يترقب الصهاينة ما ستؤول إليه الساعات القادمة في مواجهة لم يعد يضمن فيها الكيان. امتلاك الكلمة الأخيرة.
2: نفذ حزب الله عدة عمليات استهدف فيها تجمعات لجنود وآليات ومرابط مدفعية تابعة لجيش العدو في عدة مواقع في الجنوب اللبناني. مجاهدو حزب الله استهدفوا بمحلقات أبابيل انقضاضية 4 آليات لوجستية لنقل الذخائر من نوع ألفا عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، وآلية اتصالات في محيط قلعة الشقيف التاريخية. واستهدف مجاهدو حزب الله تجمعات لجنود وآليات العدو في الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف وفي أطراف بلدة الطيري وبلدة النقورة بمحلقات قضاضية. وتم استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو في بلدة رشاف ومربض مدفعية مستحدث في بلدة الديسة، وتجمع آخر على أطراف بلدة بيت ياحوم بصليات صاروخية، وقد حققت كافة العمليات إصابات مؤكدة. ووزع الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيفة التاريخية جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضي.

0: قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار يعني استمرار حرب الإبادة الجماعية، وأن أهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة، ما يضع الجميع وخاصة الدول الوسيطة الضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية.
1: ارتقاء 1000 شهيد في قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما يعني أن حرب الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة على قطاع غزة، وأهالي القطاع يعيشون مذبحة متواصلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال يتعمد خرق هذا الاتفاق بشكل مستمر ومتواصل وبطريقة منهجية. هذا يضع الجميع خاصة الدول الوسيطة والضامنة أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية وقانونية للضغط على الاحتلال وإلزام وقف هذه الخروقات. وأيضا مطلوب من مجلس السلام أن يثبت ولو لمرة واحدة أنه يسعى لتحقيق السلام عبر الإشارة إلى الطرف المعطل للاتفاق وهو الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه عمليا. كما أن هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية على كل التجمعات العربية والإسلامية، الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، بأن يكون لهم حراك جدي وفاعل من أجل وقف هذه المذبحة المفتوحة ضد شعبنا وأهلنا في قطاع غزة.
0: مركز غزة لحقوق الإنسان قرار إغلاق معابر قطاع غزة بذريعة الهجمات الصاروخية الإيرانية يمثل توظيفا فاضحا وغير مقبول للتصعيد الإقليمي من قبل العدو، ويشكل أداة لفرض مزيد من العقاب الجماعي على أكثر من 2 مليون مدني في القطاع. وأوضح المركز في بيان صحفي أن سكان قطاع غزة يرزحون منذ 32 شهرا تحت ما وصفه بإبادة جماعية مستمرة، مشددا على أن استخدام التطورات الإقليمية لتبرير تشديد الحصار أو إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير. وأكد أن الحقوق الأساسية للمدني ليست ورقة تفاوض ولا ثمن للتهدئة، مضيفا أن إغلاق المعابر يعد جريمة بموجب القانون الدولي بغض النظر عن الذرائع التي تستخدم لتبريره. وطالب المركز بفتح فوري وغير مشروط لجميع معابر قطاع غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية والتجارية، وضمان حرية السفر، إلى جانب وقف استخدام المعابر كأداة ضغط سياسية أو ذريعة أمنية تحت أي ظرف أو تطورات إقليمية. وفي عدوان متواصل لا يتوقف وحرب تهجير ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني، شن العدو الإسرائيلي اليوم هجمة واسعة على الضفة الغربية تتوج بمجزرة هدم في قرية برطعة، بالتزامن مع توسيع استيطان محموم وعملية اقتحام تطال المدن والقرى من شمال الضفة إلى جنوبها. وتواصل جرافات العدو الإسرائيلي عمليات الهدم الواسعة في قرية برطعة جنوب غرب جنين. وأفادت مصادر فلسطينية أن كيان العدو أصدر قرارا يقضي بهدم 20 منزلا في المنطقة الجنوبية من البلدة بشكل مفاجئ. وأكدت مصادر ميدانية أن الآليات الثقيلة تمكنت من تسوية 6 منازل بالأرض حتى ساعات الظهر، مما أدى إلى تشريد ما يقارب 100 مواطن فلسطيني أصبحوا بلا مأوى نتيجة هذه الإجراءات الانتقامية. وفي الوقت ذاته لا تتوقف آليات المغتصبين عن تجريف أراضي المزارعين في بطن الحلاوة بسنجل وتدمير الخرب في حمصة بالخليل، وفي سياق مشروع استيطاني يهدف لتقطيع أوصال الأرض. ضعف العدو من وتيرة الاقتحامات، فمن جنين وقباطية ومخيم العين بنابلس إلى بيت فجار وبيت فوريك تقتحم القوات الصهيونية المنازل وتنكل بالأهالي، موثقة لحظات اعتقال الشبان كما جرى مع الشاب علاء أبو حطب في جنين، بينما تواصل قطعان المغتصبين عربدتهم بحماية جيش العدو من إضرام النيران في أراضي جالود وصولا إلى سرقة ممتلكات المواطنين في بيتا. وفي خضم هذا العدوان اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الفوار وسط إطلاق قنابل الصوت من قبل العدو الإسرائيلي. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن جيش العدو اختطف 3 فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة اليوم، ما يرفع عدد المختطفات في سجونه إلى 95 امرأة فلسطينية مختطفة. وأفاد النادي في بيان بارتفاع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون العدو إلى 95 عقب اختطاف جيش العدو 3 نساء من بلدة كوبر شمال غربي مدينة رام الله ومدينة جنين ومخيم العين في محافظة نابلس. ولفت إلى أن هذا العدد هو الأعلى منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية في غزة، وأكد أن من بين الأسيرات اللواتي اختطفهن جيش العدو اليوم زوجة أسير فلسطيني. وأشار إلى أن قوات العدو اختطفت الأسبوع الماضي 4 طالبات من جامعة بيرزيت، بينهن خريجة وفتاة من رام الله تعاني من إعاقة حركية. ويواصل جيش العدو الإسرائيلي توغلاته اليومية في الأراضي السورية، مع ما يرافق ذلك من مداهمة لمنازل السوريين واعتقالهم والتعدي على ممتلكاتهم. مصادر سورية أفادت بأن قوة عسكرية مكونة من 15 آلية اقتحمت صباح اليوم قرية رويحنا بريف المحافظة الأوسط، حيث قامت بعملية دهم وتفتيش طال 9 منازل داخل القرية، الأمر الذي خلق حالة من القلق بين المواطنين السوريين. وفي غربي بلدة رفيد اعتدت قوات العدو على 4 قاصرين وصادرت هواتفهم، فيما اعتقلت 4 آخرين من قرية جبات الخشب وسط صمت سلطات الجولاني تجاه الانتهاكات الصهيونية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجماعات المسلحة في سوريا ورئيس الجولاني قد يرغبون في المساعدة للتوصل إلى ترتيبات تتعلق بالوضع في لبنان. تأتي هذه التصريحات بعد أشهر من تقرير لوكالة رويترز كشف عن تشجيع أمريكي لبحث إرسال قوات سورية إلى شرق لبنان للمساهمة في جهود نزع سلاح المقاومة اللبنانية، وسط تصاعد الجدل حول الدور الإقليمي الجديد الذي تسعى واشنطن إلى إسناده للجماعات المسلحة.
2: من ممر للمقاومة إلى شريك في ضبطها، تكشف التصريحات الأمريكية الأخيرة ملامح الدور الجديد الذي يراد لسوريا أن تؤديه في المنطقة. وحديث ترامب عن إمكانية أن تلعب الجماعات المسلحة في سوريا دورا في ترتيبات تتعلق بلبنان مرتبط بطبيعة المشروع الصهيوني في لبنان وسوريا. هذه التصريحات لا تبدو معزولة عن مسار سابق، ففي مارس الماضي نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن واشنطن شجعت الجماعات المسلحة في سوريا على بحث إرسال قوات إلى شرق لبنان للمساعدة في جهود نزع سلاح حزب الله، بما يكشف طبيعة الوظيفة المطلوبة من سلطة الجولانية، لا حماية سوريا ولا استعادة سيادتها، بل الانخراط في ترتيبات تخدم المشروع الصهيوني. هنا تتضح خطورة التحول، فسوريا التي مثلت لعقود ممرا استراتيجيا لدعم المقاومة الإسلامية في لبنان تتحول تحت سلطة الجماعات المسلحة إلى ساحة قابلة للتوظيف ضد القوى الحية في الأمة. وفي الوقت ذاته يواصل كيان العدو فرض واقع ميداني في الجنوب السوري عبر توغلات وانتهاكات تتجاوز حدود اتفاق فض الاشتباك دون أي رد فعل من تلك الجماعات. وبين شعار الاستقرار والانفتاح على الخارج يظهر الوجه الحقيقي لهذا. وغلات العدو ومرنة أمام الإملاءات الأمريكية وحازمة فقط حين يتعلق الأمر بقطع خطوط المقاومة وفصل الساحات.

0: الراسخ لقيادة كيم جونغ أون للقضية الاشتراكية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. غضب شعبي كبير يعم ألبانيا منذ أيام احتجاجا على مشروع يخطط له سير ترامب اليهودي جاريد كوشنر لتحويل جزيرة ألبانية تعد إحدى المحميات الطبيعية إلى منتجع سياسي خاص به.
1: تتواصل التظاهرات الجماهيرية في ألبانيا احتجاجا على مشروع تخطط له شركة إفينيتي بارتنرز المرتبطة باليهودي جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء منتجع في جزيرة سازان الألبانية والتي تعد محمية طبيعية لعدد من الحيوانات النادرة. التظاهرات التي عمت المدن الألبانية اتهمت رئيس الوزراء إيدي راما بالخيانة وطالبت بإسقاط الحكومة ورفعت لافتات وشعارات تؤكد أن الجزر الألبانية ليست للبيع.
2: نحن جميعا هنا معا نحمي بلدنا أراضينا وأنا أحمي أطفالي فقط لكي ينعموا بحياة سعيدة.
3: لقد أزالوا الآلات مؤقتا لكن دافعهم بالطبع هو الاستمرار. سنستمر نحن أيضا بالاحتجاجات، لن نتوقف.
4: الأرض ملك للألبان وستبقى ألبانية. لقد دافعنا عنها بالدماء وسندافع عنها بالدماء. لقد ورثناها بالدماء.
5: أنا ضد المنتجع وضد البناء وضد بيع المحمية. أنا أعيش هنا، إنهم يبيعون المكان، وهذا المنتجع الذي يصفونه بالتنمية ليس إلا دمارا.
1: وأثارت تصريحات إيفانكا ترامب حول اكتشافها وزوجها الجزيرة جدلا وغضبا واسعين في أوساط المواطنين الألبان، ورفعت لافتات تحذر من تحويل المكان إلى جزيرة إبستين أخرى، كهذه اللافتة التي كتب عليها لن تكون جزيرة إيفانكا سازان جزيرة إبستين التالية لوالدك.
6: أنا أعارض هذا المشروع تماما، منتجع فاخر مخطط له بدعم من شركة مرتبطة بجاريد كوشنر. لماذا أريد أن يأتي شخص ما أجنبي ويشتري جزيرتي؟ هذه الأرض، نحن هنا منذ 2500 عام، فكيف يمكن لشخص ما أن يدعي فجأة أنه وجد جزيرة ويتظاهر بأنها موطنه؟ لقد سمعت إيفانكا تقول ذلك في الفيديو.
7: هذا بلدنا، لا أريد بيعه لأي جهة أخرى، إنها أموال قذرة. يقولون إنهم اكتشفوا هذه الجزيرة، ماذا يقصدون أنها ملكهم؟ هذا هراء.
1: وفي السياق ونتيجة الضغوط المستمرة للشعب الألباني، نقلت صحيفة بوليتيكو عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله إن وزير البيئة الألباني سوفيان يوباي أبلغ بتعليق أعمال البناء في الجزيرة وأنه سيتم إجراء تقييم للأثر البيئي، زاعما أنه لم يتم تقديم أي مقترح نهائي للمشروع.
0: ختام النشرة، لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.yfml.

0: وأيضا يسعى إلى محاولة تجزئة هذه الجبهات هذه المعركة، ويحاول أن يسقط معادلة وحدة الساحات، لأن العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي يعملون دائما على تجزئة المعركة وعلى الاستفراد بشعوب هذه الأمة وبلدانها، شعبا هنا وبلدا هناك. ومبدأ وحدة الساحات هو مهم للغاية، في إفشال تلك المساعي العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف لهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة. وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة، العدو اليهودي الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها، يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون لتسويق وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي.
1: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذا اليوم 8 يونيو عام 2015، طيران العدوان السعودي الأمريكي يستهدف منطقة وادي صبر بمحافظة صعدة، مخلفا 6 شهداء من المواطنين بينهم نساء وأطفال، ويستهدف منطقة المزروع بسحار في صعدة موقعا 4 شهداء مدنيين بينهم طفلان. وفي اليوم نفسه قوات الجيش واللجان الشعبية يقتحمون موقعا عسكريا سعوديا في منطقة الشرفة بنجران ويدمرون آليتين عسكريتين فيه بعد فرار الجيش السعودي من
1: أتينا هنا إلى ميادين الشرف والبطولة لكي ندحر أعداء الله من هذا المكان ونلقنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أعلنت وحدة الدفاع الجوي عن إصابة طائرة F-16 تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في سماء العاصمة صنعاء.
2: شعب الحكمة والإيمان يوم تشكلهم أنوان.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شهدت العاصمة صنعاء مسيرة هي الأضخم في العالم العربي إحياء ليوم القدس العالمي، ومعها مسيرات كبرى في الحديدة وصعدة ومختلف المحافظات. وفي اليوم نفسه القوة الصاروخية تدك قواعد عسكرية سعودية في نجران وعسير بدفعة من الصواريخ البالستية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم، كما تم تدمير عدد من الآليات خلال تصدي مقاتلي الجيش واللجان لثلاث زحوف متتالية على مواقع غربية السديس بنجران. وفي جيزان تمكن الجيش واللجان الشعبية من السيطرة على عدد من المواقع شرق جبل الدود.
3: يجب أن تتسع دائرة المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية في دول الخليج. أنا أتوجه بهذا النداء إلى كل الشعوب في الخليج، بوسعكم أن تقاطعوا البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وأنتم من أكثر البلدان استيرادا لها بسبب أنظمتكم التي تستوردها. قاطع جاهد ولو بالمقاطع، اتخذوا موقفا ولو بالمقاطع،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أقول لأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ولسلطان المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لو بتلائم.
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد المملكة.
2: والله ثم والله لم تخضعونا ولم تركعونا في اغتيال عظمائنا وشهدائنا، إن احنا كلما سقط منا شهيدا كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اغتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ورارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
4: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: قتل اسم الله.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرسة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصل مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

نقول لقادة العدو مجتمع، أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً.

تنتظرون ايش تنتظرون على الشعب كله ان يتحرك بعد هذا وبعد الذي يحصل بهذا في الصالات في الافراح في الاطفال

0: عيسى.
1: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة. والله قد شكلنا عدة فجامع متطلقين الآن من هنا لأخذ الثاني من العدو السعودي الصهيوني الأمريكي.
2: ونحن جاهزين بالمجاهدين بكل ما نملك، بالعداد بسلاحنا بكل ما نملك إلى الجبهة.
0: ما أظن بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وسنبذل الغالي رخيص، وإننا لن نتراجع ولن نركع إلا لله الواحد القهار، وهي هذا منة الله.
3: العدوان وحدنا.
4: ما رميت ولكن الله رمى.
5: أهلا يا ولي الله، حيا الله من جاء وهلا وسهلا. ولي الله الحمد لله الذي شرفنا في بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا في بالشهادة. الحمد لله الذي شرفنا. الحمد لله الذي أخذ ولدي الطاهر. لك الحمد يا رب ولك الشكر.
6: عند رأة العدو السعودي أعمل أمريكا إسرائيل.
7: العدو السعودي نحرقها بكل زلازل، ما عاد تبقى فوارق. أس وخسارة فيها القنابل.
6: القنابل فيها خسارة.
5: اتصل لي الداعش أي؟
8: نعم.
5: قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جت تعطيه بالهاملي قلت ما نفعل بها، ما ذحني يا ولدي كلها احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ذاك معي 10 أخوة، شيء إن شاء الله يستلقون لهم لبن كل جبهة. ما ترحم إلا أنت، ذي بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس. نحن ندافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. النور رفع راسي ورفع راس كل اليمني.
9: نحن لم نضحي بأنفسنا وأموالنا وبيوتنا وممتلكاتنا ومقدراتنا ثم نعلن استسلامنا. نحن لم يعد لدينا في هذا الشعب ما نخسره، ولم يبقى لنا سوى عزتنا وكرامتنا، وهي التي لا يمكن أن نساوم عليها وأن نستسلم في آخر المطاف.
3: العدوان وحدنا.
10: وين أقول لك سلم؟ سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
11: الناس قد جلها وأنصار الله واللجان الشعبية حمدك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. ونقول لليمن يا الحر الذي قال من عيوني يا سعودية، نحن اليوم قلعنا عين من عيون السعودية وماضي نقلع العين الثانية.

سلام محمدي علوي يمني إيماني أصيل، سلام بنكهة العيد التي ما تزال حاضرة بيننا من عيد الأضحى إلى عيد الغدير بكل ما فيها من بهجة وفرح وسعادة وخير وعافية ونعمة. سلام حيدري تملأه البسالة والشجاعة والبطولة والفداء من اليمن إلى لبنان وإيران والعراق وإلى الجرح النازف في غزة العزة. سلام علوي

0: هذه الضربة دولة إسلامية وتثبت معادلة الردع هي الأولى من نوعها، ولأول مرة في التاريخ منذ طوفان الأقصى يصبح العدو غير آمن في البحر كما هو غير آمن في عمق الكيان، ولأول مرة في التاريخ يضرب اليمن الميمون بصواريخ البأس ومسيرات الكرامة إلى عمق الكيان ليكون عنصرا فاعلا وحيويا في مشاركة نوعية ضمن معركة مواجهة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ولأول مرة في التاريخ يسجل اليمن حيادا نوعيا أو تحيادا نوعيا للبحر الأحمر في عمليات العدوان على إيران. نعم، البحر الأحمر الذي كان مسرحا حيويا للعمليات الصهيونية والأمريكية بحق الدول المنطقة ومختلف الدول القريبة هو اليوم محيد عن المعركة بقرار يمني أصيل. ولأول مرة في التاريخ يخرج شعب وجيش وبلد ودولة ومؤسسات لأكثر من عامين في مئات الآلاف من الأنشطة النوعية التضامنية مع الشعب الفلسطيني. ولأول مرة في التاريخ يتحشد في كتائب الاستعداد والإعداد ضمن كتائب طوفان الأقصى ما يزيد عن 1,200,000 بطل من أبطال شعبنا إلى جانب أبطال قواتنا المسلحة الشجعة. نعم، ولأول مرة في التاريخ يسجل اليمن حضوره في أنصع صفحات التاريخ وبأحرف من كرامة وعزة وإباء في عمق الكيان في مطاراته وفي موانئه. لأول مرة في التاريخ يجبر الكيان على المعادلات العسكرية التي يفرضها المحور. ولأول مرة في التاريخ يتخبط الأمريكيون. نعم، كان الأمريكي في الزمن الماضي وما يزال في نفوس الكثيرين إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن اليوم الله سبحانه وتعالى بفضله وبعونه وتسديده هو الذي ولوحده ولا شريك له إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما أمريكا فقشة تتقاذفها أقدام الأبطال في محور المقاومة وتصبح معادلاتهم أثرا بعد عين وسرابا بقيعة، ويصبح العدو اليوم فاشل عاجز خائب، وينتصر المحور وتنتصر الأمة بإذن الله ولو بعد حين.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة. قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة

0: العدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. قواتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولة العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للثامن من يونيو 2026، صادرا عن القوات المسلحة اليمنية.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

النصر اليمني الإسلامي الأممي المحتوم بإذن الله سبحانه وتعالى. وعد الله تعالى أمته بالنصر طالما قامت بواجباتها ومسؤولياتها، وذا ما يفعله أبطال المحور بفضل الله سبحانه وتعالى. أهلا ومرحبا بكم بكل معاني وتحايا العزة والكرامة سامعي الكرام، حياكم الله. فاصل قصير ونذهب إلى ترددات الإذاعات المشاركة معنا في البرنامج وندخل في أجواء حلقة الليلة. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بعزة وإباء وشموخ وكرامة، وعيدكم مبارك وأيامكم كلها مباركة ولو متأخر. طبعا احنا أول يوم نطلع عليكم، أو أنا على الأقل أول يوم أطلع عليكم بعد العيد، ولذلك تحية لكل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات لكل سامعين، وكل عام دائما وأبدا وأنتم بألف خير وعزة وكرامة وإباء. كل عام والسيد القائد يحفظه الله تاج رؤوسنا ونور عيوننا بألف خير وصحة وسلامة. كل عام وأبطال قواتنا المسلحة الشجاعة وأبطال مؤسستنا الأمنية بألف خير. كل عام وشعبنا وأمتنا في عزة وإباء وشموخ وكرامة، وأنتم دائما عنوان لكل مشرف وعزيز.

إذن مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على التردد 89.9 إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3 على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9 وعلى إذاعة الحديدة على التردد 107.91.5 وعلى إذاعة حجة على التردد 93.3 وعلى إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5 وعلى إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1 وفي عمران الجوف 107.1 وفي صعدة وعسير 97.1 وفي الجزام وميدي 93.5 وفي حجة 98.1 وفي الساحل الغربي 91.1 بعد انتعز بالع ولحد 98.1 وفي البيضاء 97.1 وعلى في إذاعة برق فم على التردد 96.9 وعلى في إذاعة أفاق على التردد 98.7 و98.5 وعلى في إذاعة هوا اليمن على التردد 88.3 وفي إذاعة بانوراما على التردد 91.9 وفي إذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1 وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1 وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3 وفي الساحل الغربي ومحافظة النحويب 93.5 على أثير راديو يمن تاونز على تردد 91.9 على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على تردد 95.5 وعلى أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9 وعلى أثير إذاعة الاقتصادية اف ام على التردد 93.3 وعلى أثير إذاعة سعدة على التردد 96.5 وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9 وعلى أثير إذاعة يمن اف ام على التردد 99.9

ديوان العاصمة على التردد 89.5. على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان FM على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى FM على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة FM على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك FM على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند FM على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة FM على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة FM على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي FM صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا.

0: حياكم الله واهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج العدوان وحدنا. مرحبا بكم واهلا وسهلا بعد مرحلة كما قلنا كانت حافلة بالمناسبات وشهر ذي الحجة كما قال السيد يحفظه الله شهر مليء بالمناسبات والمناسبات العظيمة والمهمة. فحياكم الله جميعا وكل عام وأنتم دائما بخير وصحة وسلامة وعافية. عيد الغدير والاحتفاء اليمني الكبير والاستثناء بهذه المناسبة العظيمة وأهميته ودلالاته، أيضا إحياء ذكرى وفاة السيد العلامة المولى سيد بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، بدر الدين أمير الدين بدر الدين أمير الدين الحوثي سلام الله عليه. سيدي بدر الدين هو ربما الـ يعني كما يقال أو لا يستحضرني التعبير، لكن من أهم وأعظم ثمار تربيته الصالحة والعظيمة هذين القائدين العظيمين السيد القائد شهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، وكذلك السيد القائد قرة عيوننا اليوم في هذا الزمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وهو يقودنا في أشرف وأعز وأكرم المواقف في التاريخ. أرحب للحديث حول هذه المواضيع وأيضا يعني حول المواكبة أيضا بسيد العزيز وأستاذي الذي أرى دائما شهادتي فيه مجروحة دائما، لكن أستاذنا العزيز والفاضل الوالد الأستاذ محمد العابد الأديب وأيضا المثقف والسياسي والباحث وأستاذنا جميعا من عمل جبهة الثقافية لمواجهة العدوان والحاضر دائما بفاعلية. حياكم الله أستاذ محمد وكل عام وأنتم بخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ولنا منكم كثير يعني وحشتونا.
1: حياكم الله كل عام وأنتم بخير، حياة كبير لك أستاذنا الكبير عبد العلي وجميع كل طاقم العمل والبرنامج لجميع الأخوة المستمعين، لكم كل التحية والتقدير.
0: حياك الله سيد الكريم. أبدأ بعيد الغدير، وأعتقد أنه أنت أيضا تتابع اللغط الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي حتى في يعني في الشوارع أحيانا مسألة عيد الغدير وأهميته ولماذا نحتفي به وما هي دلالات الاحتفاء اليمني بهذه بهذا الشكل بهذه القوة. يعني
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الذين لديهم مواقف من يوم الغدير وأحيائه وعيده مع موقف من المولد النبوي، من إحياء المولد النبوي، ما هم موقف من إحياء والتذكير بأيام الله التي أمر الله سبحانه وتعالى القرآن تذكر بأيام الله، لا يؤمن تذكر من تحت بلد السعودية أو أي بلد أخرى من تلك العينات والماركات وجود حالات الفبركة وماركة أمريكا ما تحت بلد المولد النبوي متحتفلت بيوم بدر بذكرى بدر، متحتفلت بيوم مواجهة الخندق الذي يسمى غزوة الأحزاب، وكأن الغزوة لصالح المسلمين بينما هي ضد، هي غزوة ضد الإسلام، هم كيف حاصروا الإسلام؟ هم هذا يسموها حتى في المناهج غزوة الأحزاب، الأحزاب هؤلاء من غزوا، الأحزاب هم الذين غزوا المدينة والذين حاصروها وشكلوا عليها عدوى. وعادات يسموها لأنهم كانوا متموضعين الذي فعلوا هذه الحالات متموضعين من حالة الحصار والغزو. فعموما ما تحتفلوا إلا ذكروا يوم فتح مكة، لم يذكروا شيء، هم لا يريدوا أن يذكروا بأي أيام الله، ما تحتفلوا بأي شيء. لكن اليمنيون الآن يحسوا أنه لا بد من الاحتفاء بأيام الله والتذكير بها في خدمة المولد النبوي وأيضا أيام الله التي كان للإمام علي فيها الدور الإسلامي الواضح والمتفق عليه. لم يكن هناك مشكلة لدى أي بلد إسلامي، لدى أي حالة من حالات الإسلام في أمة محمد يعني بسنته وشعته من الإمام علي يعني يحبهم كل والجميع، لا ما في مشكلة. مشكلة معنا أنه هذه والسعودية وهذه الحالة التي حاولت أن تهاجم وأن تتخذ إجراءات وصلت إلى مثل أجوال يسعيها ذلك القاضي أو ذلك الشخص أو ذلك المسمى في تركيا أو غيره، وصلتهم إلى حد التبرع من قبل رسول الله اللهم والي من والاه وعاد من عاده. الأمر مشكلة يتبرعوا منه ويقولوا أنهم لا يؤمنوا بهذا الحديث ولا بهذا الكلام، لا وأن على المدعنا إذا أجروا به ولعنا على كل من غواه. قالوا هكذا يعني يقول عن الشعراوي يقول عن العمراني يقول عن سهل بن عجيب يقول عن علماء اليمن يقول عن علماء مصر علماء تونس والجزائر والسودان علماء الجزيرة العربية علماء الأمة في كل مكان علماء العالم الإسلامي يقول عنهم واحد بمجرد أنه رأى في رأيه الشخصي نتيجة موضوع خلاف سياسي مع وسيط أو مكون أن يذهب إلى الإمام علي. مش كاتب عن الإمام علي بينما نحن كما قلت لماذا نحتفي نحتفي لأن الإمام علي والنبي من خلاله نعرف أنه لا بد أن نواجه العدوان والحصار وأنه لا بد أن يبرز الإيمان كله للكفر كله. من لا يريدون الآن أن يكون جزء من معركة الأمة والإيمان كله ضد الكفر كله ضد أمريكا وإسرائيل ضد العبادة الجماعية ضد غزة هم يدعون أن يفتح الإمام علي لأن الإمام علي معناها يفكر بهذا كله. اليمنيين يستشعرون ماذا يعني الإمام علي منذ أتاهم وكان رسول الله إليهم وبعدها وبعدها هذه ناحية. اليمنيين يستشعرون ما معنى أن تواجه العدو الإسرائيلي عندما يكون متبوع في أرض عربية ويحيط مسجد بحصن أو بجدار عازل أو بقبة حديدية ويحاول إلا أن يستوطن وأن يذهب إلى حد كل ذلك العدوان الذي يتعلق بالأحزاب التي تجمعت لتحريض قوى كبرى في حينها وهي الروم. يعني ما كان العرب اجتمعوا بذلك العدد 10,000 وغيرها وإمكاناتها وتكاليفها بينما تجي مسألة تبدأ في كتب عبارة عن نصف صفحة والمسألة مخطط كبير جدا وعلى أعلى مستوى. فأمن اليمنيين يذكرون الخلال هذه أنه كان رابط أن يبذل الإيمان كله الكفر كله وأنت أبدا أيضا عند تحرير الأرض العربية من التواجد الذي أصبح يسمى صهيوني أو أيا كانت تسمياته والتحريضية لدول الغرب ومع حكام مكة مع المنافقين لتشكيل كل ذلك العدوى فكان لابد الذهاب بعدها إلى خيبر وهناك لابد أيضا أن يأتي من يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله في هذه الحالة وكرار غير فرار. يعني هل تنتظر من الفرارين غير الكرارين أن يحبوا إحياء ذكرى أو مناسبة تتعلق بالكرار غير الفرار؟ هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله والذين أصبحوا يحبوا ترامب ويحبوا وزاد دارهم أن يحبوا مؤخرته ويبدلوها وذلك مبلغهم من الروائح والحالات والأبي السينية وغيرها. هل تتوقع أن هؤلاء أن يتنسموا ريح الحرية ولا يكونهم علاجة بما يدعوه إليه السيد عبد الملك الحوثي أنه يقولون أن يتنسموا ويتنفسوا حالة من يعني حالة الحرية والاستقلال والسيادة وغيرها التي تنصب على مثل هذه المواجهات في التاريخ الإسلامي هم حالات بعيدة وبالتالي لا يمكن أن يكونوا. إذا هل هؤلاء الذين أصبحوا مطبعين ويعترفوا بالكيان الإسرائيلي هل يريدوا أن يحبوا من قال عن رسول الله يفتح الله على يديه؟ هؤلاء لم يريدوا أن يفتحوا فلسطين ولا أن يحرروها. إذا مشكلتهم مع المعنى مع الرمزية مع الجهادية مع السيرة النبوية التي كان من ضمنها مثل هذه السياسة التي لو ذكرناها واستفضنا بها فهي الكثير والكثير منذ قال لهم أخرجوا لنا النظراء فخرجوا وكان في مقدمة أول من قدموا شهداء سواء في بدر أو في أحد بحجم سيد الشهداء حمزة وما معنى هذا؟ إذا هي تضحيات فيها شهادة وفيها جهاد وفيها اجتهاد وفيها قوة وفيها صبر وفيها تحمل على مدة المؤامرات التي أصبحت الآن تسمى الإمارات أو أي وضع يضعها لها مسميات لأنها دول أو غيرها بأشكالها المختلفة. وهنا كان لا بد من مثل هذه الإحيائية في اليمن لأنهم قد اجترحوا المطلبون وإلا أن يكونوا بمستوى خطهم وشعارهم وبلادهم وخلفيتهم التي كلها المواجع القرآن الكريم وذلك من نسي القرآن الكريم ومن لم يعد هكذا لم يعد أن يذكره مع أن يتحدث عن الكتاب والسنة أحيانا عندما يتحدث ولكن هو لا أن يذهب إلى السنة ليست السنة خارج القرآن لم يعودوا يهتموا بأن يذكرون حتى روحاتهم مستندة إلى القرآن. إذا كان القرآن يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا هكذا أمر إلهي لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله وعليك يقول لك من ضمن شعارة الموت في سبيل الله أثناء أمانينا عنده إشكالية أنه لا يريد أن يعود حتى في شعاراته في خصوصياته في حالاته هناك إشكالية لدى البعض بهذه المعاني خمس المئتة هم عندهم إشكالية مع المعنى مع القرآن أو مع الآية مع وصف المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون مع كل ما ذهبت إليها المعاني والتفسيرات التي لديهم التي في الكتب الذين يدعون بأنهم ينتمون إليها والذي يسموها الوحدة الثانية أحيانا وغيرها لكن عندما تعارض سياساتهم ومصالحهم يذهبوا إلى غيرها تماما ويتبنوها ويذهبوا إلى معاداة وليس فقط بعضهم تحفظ أو بعضهم حياد أو بعضهم بغباء يذهب إلى معاداة مناسبة بحجم الإمام علي كما قلنا يذهبوا إلى معاداة.
0: نعم طيب
1: أولاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين لأنه كان أول حالة في مواجهة عدوان وعظام شكلته الإبراهيمية السابقة الذي أتت، فكان هنالك عدوان وعظام شكلوا ضد مكة في نفس يوم المولد النبوي، فكان المولد رمزية لمواجهة العدوان والعصار. وهؤلاء شكلوا تحالفات عدوان وحصار مع الأمريكي ومع الأجنبي، يعني مع حالات البرهمة السابقة والبرهمة الحديثة بقيادة نتنياهو وترامب، وتلك الحالة التي أصبحوا ضمن طروحاتها وتحالفاتها. إذا إشكالياتهم هم وصلوا إلى مرحلة فقدان المعنى، وبالتالي أصبحت هذه حالتهم التي يضخوا من خلالها في آذان أتباعهم وأولئك الذين وصلت بهم الحالة من الغباء إلى أن يصلوا نتيجة أي إملاءات إلى الشك ثم إلى التحامل ثم إلى الانتصام عن قضايا الأمة وأبجديتها، وخصوصا نعم. في المرحلة من الزمن.
0: طيب أستاذ محمد، يعني نلاحظ أنهم يقدمون يعني في إطار تشويه يعني حديث الغدير وعيد الغدير بشكل عام، أنه يعني تجديد العهد بالعبودية لبنو هاشم، وأن تولي أهل البيت أو أعلام أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي عليه السلام في المقام الأول ومن بعده أعلام أهل البيت عليهم السلام، هو استنقاص فيما دونهم من البشر. هل هذا منطق؟ يعني منذ متى كان التولي، يعني لماذا لا يرى مثلا في توليه لآل سعود استنقاص لما دونهم من البشر في السعودية مثلا؟
1: لكي يحاول أن يحصل على جنسية لكي يكون سعودي، قدك يمني 7,000-8,000-10,000 سنة في التاريخ، أو مصري أو من أي جنسية، ثم يذهب إلى ذلك الكيان الذي طلع على جسد الكرة الأرضية في القرن الماضي مع بقية كيانات من كوريا وغيرها. عنده إشكالية، هو يريد أن يبلغ مبالغ، هنقول فلان بلغ مبلغ الرجال، هو يريد أن يبلغ مبلغ الريال، ويستند إلى حالة كانت في أول حالة النفاذ في الأمة وضد العروبة وقبل الإسلام، وهي حالة أبو رغال. فأبو ريال وأبو رغال وهذه النوعية من أشكالهم وإشكالاتهم ينتمي إلى أي شيء، يعني عندما تقول لفلان بأنه السيد الفاضل والعلامة، هذا يعني إيش مشكلته؟ يعني إذا كان رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين، هذا يعني بأن الأنبياء والمرسلين عبيد عند رسول الله؟ إنما هذا كان جاء وهو سيد الأنبياء والمرسلين بكل معنى الكلمة، ولكن هؤلاء أنبياء ورسل، وهذا رسول الله، فالوصف لا يدل. ثم من يقول بأنهم ليس لديهم سادة؟ إذا قال القرآن يقول لنا أنهم سيكونوا في يوم ما ربنا أطعنا كبراءنا وسادتنا، هل القرآن يمكن أن يقول شيء وليس حقيقة؟ إذن هم نفسهم يعترفوا بأن لهم سادة. من هم السادة حقهم؟ الدولار ولا الريال السعودي ولا الدرهم ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا السعودية ولا زمان أبو رغال ثم أبو سفيان ثم أي من الحالات الذين نسبوا فيهم إليها وسموا دورهم أموية وعباسية وذهبوا إلى مسميات انتهت من السعودية، هذه هي. إذن هم لهم سادتهم، نحن سادتنا علماء المجاهدين والمتصدرين لمواجهة أعداء الأمة، ومن أمر الله بعدم توليهم بل وأمر بجهادهم وضرورة التخلص منهم وعدم الاستسلام لهم أو قبول أن يحتلوا الأرض، نحن سادتنا من حذرونا من دخول أمريكا إلى اليمن، لكي لا يكون هنالك حالات التي طبعت في الأبسينية وغيرها من أشياء صارت أكثر تفاضلا مما كان البعض يعرفه عن أمريكا، وحالتها أنما تتواجد في الدول وبقية الحالات التي تسمى استعمارية بكل أشكالها الاحتلالية. نحن نأتي كل من حذرنا من ذلك ومن قرأنا القرآن وعلمنا، كنا من زمان من عرفنا صغار كنا ندعوه ونقول لنا علمنا القرآن الكريم وما نقول له إلا سيدنا. هذا أنا مثلا من ظلم أبرز أسمي كنت سيدنا عليه السلام الله وأحب في لقب سيدنا عبد الله ثور الذي قرأنا القرآن الكريم وأنا بنا قرأ على العلم في المدرسة السابقة اللي كانت زمان موجودة وعدني طفر. هذه حالتنا في اليمن، هذا موروثنا التجاري، هذه حالتنا وعلاقتنا مع أخواننا وأمنا مع سعادتنا مع علماءنا مع المبجلين مع أبانا مع أمهاتنا مع أجدادنا وجداتنا، حتى أن في اليمن جدات يسموه الجد والجدة في المعنى ما يقول لدي. هذه حالة ومصطلحات دارجة في العالم. إذا كان مغني الراب وقدر صانع الشبقان قال عبد القادر يا أبو علي سيدي وما أشعر عليه، هذا موجود يتعلق بالعلماء بالمناظرين بالمجاهدين على عبد القادر الجزائري على عمر المختار على عبد الكريم الخطابي على البيحاوي على هذا الناس كان لهم أزواج العرب والعرب الإسلامي ولو استفدنا 5 سنوات شيخ محمد عبده شيخ عبد الحليم محمود ما ستكون جهة الحق على جهة الحق في مصر علماء الأمة هذه تسرد هذا الموروث الثقافي وخلفياته. أتوا هؤلاء الذين منذ طلعوا على جسد الكرة الأرضية وعلى الفكر الإسلامي هم أضافوا نفسهم وادعوا بأنهم ضمن المذاهب الإسلامية، والمذاهب الإسلامية معروفة بأنها 4 ما عليها خلاف، وهذه الأمة هكذا تتعايش مع بعضها. أتى هؤلاء في مرات لكي يحاولوا أن يزجوا بأنفسهم، وإنما قيل لهم هل أنتم مذهب خامس يا وهابية؟ قالوا لا لسنا مذهب، لأنهم مش قادرين ولا يجروا على أن يقولوا بأنهم مذهب، لأن في هذا الحال نفعل يقولوا إحنا على مذهب أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو ابن حنبل، قال لا لسنا إحنا في فرقة دعوة كانت دعوة. أنت عندما تقول أنك دعوة ولست مذهب، أن تنظر إلى ما هو أكبر من المذهب. لأن رسول الله عندما جاء بالإسلام، هل جاء بالمذهب الإسلامي أم بالدعوة الإسلامية؟ هي الدعوة. فالله يريدنا أن يتجاوز المذهب يدعي بأنه هو الدعوة، بل أنه هو الإسلام. وبالتالي من هنا صدرت حالة التكفير الذي أثرها ضد السنة قبل الشيعة، هذه الصوفية والأشعرية والماتردية وغيرها مما نصت عليه وطبق عليه هذه الأمة في كل اتجاهاتها، وخصوصا عندما يكون الاستباق فيما يتعلق بمعاداة من وصفه القرآن بالأشد عداوة الذين آمنوا. هم لا يريدون أن يكونوا أشد عداوة، لماذا؟ لأنهم ليسوا من الذين آمنوا، وإلا لاعتبروه بالنسبة لهم أشد عداوة. فالمشكلة فيهم في خطابهم، هم ما يذهب لشيء يتحامل على الآخر ويقول لك هم يقولوا لأنهم يريدون يشتروا النصح به. من الذي يرتضي هذا؟ من الذي يقول هذا؟ من الذي عنده هذا المذهب؟ وكل واحد يحقق مصيبة. وعندما تناقشهم بالحجة وتصل بهم إلى مرحلة تقول له اعترف بهذه الآية، اعترف بهذا الواقع، اعترف بهذا التحليل، لا يعترف. قلت أنا أعرف أنك لن تعترف أبدا. أتعرف لماذا؟ قال لماذا؟ قلت أن الاعتراف سيد الأدلة. أنت معك مشكلة حتى مع الاعتراف لأنه سيد الأدلة. ما هي مشكلتك؟ لماذا؟ هذه أمثال ومقولات عربية وتوظيفات ومصطلحات في إطار منهجية فكرية ومرور تجاري تسخر بها الأمة وعواملها المشتركة تصل إلى أواخر التسعينات النسب. فجت هذه الحالة اللي ألغت ما ألغت تحت دعاوى مذهبية معينة، ثم إذا بها تلغيها وتلغي حتى الأمر بالمعروف أنها على المنكر والهيئة المتعلقة بذلك، وتذهب إلى ثاني شيخ من آل شيخ إذا تذهب إلى حاجة مماجدة جدا تعود إلى مرحلة جاهلية، وحتى في مكان يعرف الجاهلية الطواف العاري هل صعبة؟ تعاملوا مجسم كأنه صعبة وجابوه هذولك اللي يعملون يطوفون بعض في شيء، لم تعد المسائل خافية، هم الآن يتنصلوا ولم يعودوا حتى ملتزمين بما كانوا يدعونه. المسألة هنا هم وأتباعهم، يعني مشكلة ليس يعني إذا كانوا من أي سلطة وكرسي يفعلوا ما فعلوا، مشكلة في أتباعهم الذي كانوا يدعوا بأنهم أتباعهم وينظروا ضمنهم وينظروا حتى ضمن تحالف عدوانهم المعلن من أمريكا والذي أيدوا نتنياهو وحذر تبرط الانتماء إليه لكي لا يصل الحوثيين قال البحر الأحمر أو باب الأندر، وأعلموا كل منهم تحالف واحد. ثم بعد ما هذه المسائل اتضحت بهذا الشكل، ماذا لم يقل يا جماعة أنا كنت أظن وأظن وأظن، اتضحت الحقيقة ولم يكونوا كما أظنهم من يمثل الكتاب والسنة، لا هو معهم من قبل ومعهم الآن. لماذا؟ لأن العملة ما تزال في العملة، لأن مسألة العمالات والعملات هي ارتباط وبعضها يعني مشكلتهم حسب أسعار الصرف ومشكلتهم إلى مرحلة من حالة الصرف الصحي. هذه حالات جميئة وبيارية فكرية يعني تكفر وتلعن وتفعل بوضوح النهاية إلى أن تكون جزء من حالة تحالف عدوان قتل مئات الآلاف تتشفى في من يواجه العدو الإسرائيلي الذي ارتكب إبادة جماعية بكل ذلك الحج، حتى لو لم يرتكب الإبادة الجماعية وقلنا قبل 3 سنوات هذا محتل من فلسطين من 75 سنة، فما بالك بالإبادة الجماعية، فما بالك بإبادة الإصرار كله، فما بالك وما بالك وما بالنا وما بال الأخوة جميعا ممن يستمع ويشاهد ويعرف في هذه الأمة وقد ظهرت هذه الأمة، بل في الغرب نفسها الذي خرج في مظاهرات مليونية في مدن الغرب كلها بذلك الزخم الكبير ضد الإبادة الجماعية، بينما هم لم يسمحوا لواحد ضد الشارع الفلسطيني وحبسوه. إلى الآن هنالك ما زال سجناء في بعض الدول العربية لأنه ضد الشارع الفلسطيني أو واحد لأنه صح في داخل الملعب، وبالتالي هذه حالته. فالآن إذا مشكلتهم مع أنفسهم ولن يغالطوا أحد، انتهينا من هذه المغالطات ولن نعود نظل في خانة الدفاع أو في الزاوية الذي أرادوا أن يحصلون فيها. هم الآن الذي يحاولوا أن يبرروا ويحاولوا أن يدعوا وقد كشفوا بكل ما هم عليه حتى في داخل شعوبهم وفي بلدانهم. هنالك هناك صدق من واحد محبوس 45 سنة ضاعفوا له الحد من 8 سنوات إلى 15 إلى 25 إلى 35 لأنه خرجوا على 10 أشخاص في مظاهرة يرفض فيها عندما تمت تلك المحاورة الإساءة ضد النبي صلى الله عليه وعلى آله، والذي تمت في كل مدن الأرض ما فيها المدينة الذي أتاها في المرك أو غيرها أو في فرنسا إلا في مدينة رسول الله، وهي مدينة زهنة في منسوبة إليه بأن التعريف ولا تسمى إلا المدينة، ولكنها لهذا الوقت لأنها واقعة تحت النظام لا يريد مثل هذه المواقف المناهضة لأولئك وكل أشكالهم تحت عناوين معينة مرفوضة. هنا إشكال يكون معهم. أما نحن فقد عرفنا أنفسنا، نحن نخرج أسبوعيا في مظاهرات مليونية وفعلناها خلال سنتين وأكثر، وعبرنا من خلال قضايا قرآنية، سمعنا خطابة السيد، تضامنا في ضمن الدعم والإسناد لفلسطين، وقدم اليمن تضحيات وفعل كل ما معه ووصل إلى المراحل التي عبر من خلالها إلى ما عبر، إلى حد أن الأمة استيقظت وعرفت ماذا يعني اليمن. لماذا؟ لأن هنالك كان من حاول أن يغيب اليمن ودور اليمن وعرض اليمن وذهب إلى ادعاءات مفبركة كهذه التي يقولها وغيرها كتلك التي يقولها وغيرها، وحاول أن يجير المسائل بعيد، فما أن أخذ المسائل على حقيقتها طبعا حتى تضع الصوت الفلسطيني على المناطق الرسمية يبحث كل ما قال له أولئك الذين بعضهم يحمل عنوان اسم أخوان المسلمين فقالوا إخوان الصدق وعرفوا منهم إخوان الصدق ودخلوا المسائل بحالاتها ودخلوا كلهم ووجهت الرسالة على مستوى أعلى قيادات في فلسطين وعلى مستوى الأمة العربية. لماذا؟ مع أن قلنا بالدور بالله وفي سبيل الله ومع الله، لكن صلحت المسائل بشكل كثير. الآن المسائل جفة وحاولوا كل ما فعلوا وذلك يكون هذا من أسئلتك القادمة على المناسبة إذا ما اتطرقنا إليه.
0: نعم نعم
1: عدة حالات وتطرقنا إلى هذه المواضيع طبعا كثير، لكن أقول لك أنها أيضا من ضمن مرحلة وحاولوا اغتيالها يختاروا شيء في عمر 80 سنة ولا قبلها ولا بعدها، لأنه رأى أن اليمن يغزى غزوا خارجيا فكريا يحاول أن يخرجه عن موروثه الثقافي وعن إيمانيته وحكمته التي وصفه بها رسول الله وعن فقه الإيمان اليماني والحكمة اليمانية والفقه اليمني. فتأتي أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى جاءت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لاحظوا قال قولوا أسلمنا ولم يقولوا ولكن أسلمتم، أن تقولوا ما دام الطاقيتها وصحتها من عدم هذه على الله، بينما هذا يشبه أنما الإيمان والحكمة، وهذه الحالة من الإيمان والحكمة هي التي الآن تتجلى في هذا الموضوع، وهذه الخلفية الإيديولوجية والاستراتيجية والهوية الإيمانية للشعب اليمني.
0: نعم. إذن السيد العلامة طبعا المولى بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، ما أهمية إحياء ذكرى وفاته ويعني في مرحلة يعني أنت يعني نعيش فيها كثير من المستجدات والمتغيرات؟ تفضلوا.
1: طبعا العلامة المولى نحن نعيش حالاتها الآن، نحن نعيش حالات شهيد القائد وما قدمه وعطاه وهو تلمير هذه المدرسة الربانية والتي تلمذ فيها على يد والده صاحب المنهجية والكتب والدراسات والتعليم والفتوى والحركة الواسعة والمستمرة على مستوى الجبال والوديان والقرى والأرياف والريوع والمدن وكل تلك الحالة الجهادية المستمرة في التعليم وفي الإشراف وفي المنهجية الكاملة التي أسست وحاولت يعني بقدر ما استطاعت إلى أن نجحت من خلال الأبناء الذين أيضا من خلالهم أصبحهم من نجح في أن يوصل الفكرة أكثر وأكثر خلال مراحل على مستوى مناطق واسعة وأكثر في اليمن وعمل في صعدة أكثر فتراتها. وأيضا في زمن الميديا والبروباغندا الإعلامية يعني توسعت واستجرت الحالات ووصولها ومضامنها كما حصل أيضا مع الشهيد القائد والمسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي جاء في زمن هذا الوسائل القنوية والإعلامية الذي استطاع من خلالها أن يوجه حتى خطاب أسبوعي ضمن القضية المركزية بحاجة فلسطين الذي يظل يقول البعض أنها البصلة. وهنا لابد أن نذكر سيد بدر أنه كان من ضمن أبرز من يتحدث عن فلسطين وفلسطين بالمعنى العملي كما قال السيد عبد الملك ابنه وتلميذه فيما بعد انا رجل قول وفعل وليست المسائل هكذا بالطريقه التي يقولها اي نظام ولا السعوديه احنا قد ركبت شكل الاقصى ابو 50 ريال وقال خلاص هذا قد يدورها في الاسنان بالاقصى والقدس وبعدين بتوزعها على الخونه الذي من ضمن خطابها وخطابه متحامل على حماس وجهاد وفصائل المقاومه والقبول حتى بما يفعله العدو من انتهاكات القدس. لا المسألة كانت أكبر وأهم وهي ما جعلت الشهيد القائد في أول ملازم يتعثر عن يوم القدس العالمي وما تصبح المسائل على ما يتناوله وظل يتناوله السيد عبد الملك الذي وصل أيضا إلى حالة أكثر من سنتين من حالة الدعم والإسناد وهلم استقبالا على مستوى قادم أكثر وأكثر على القضية بينما كانوا يسمعوا هذه المسيرة حتى في ذر خطأ لأن ما تذكره من أمريكا وإسرائيل ليس إلا شعارات عليهم أن يستحوا عندما أصبحت المسائل حقيقة وقدم التضحيات وشهداء من ضمنهم أقارب السيد عبد الملك ومن أبناء السيد بدر الدين ومن أحفاده العشراء لا نتكلم عن أحد يعني أرقام قد تصل إلى 20 وإلى 30 بما فيها من أحفاده أما من لو جمعنا أيضا أصهاره وأنجابه ستصل إلى عشرات ومئات أما لو جمعنا وذكرنا من تلاميذه ومريديه فستصل مثلا إلى آلاف وغيرهم وغيرهم ولكن هؤلاء أنفسهم من ضل فيهم هم الذين يقودون الآن هذه المراحل

وصلوا الى ان يجعلها تلك التي يضم البعض ويتعرف انه يريد ان ينسبها الى نفسه، بينما كان القطبيه في العالم قد انتهت، فكان لابد ان ينهار سور برلين ولابد من المانيا الشرقيه والغربيه تكون المانيا وتشيكوسلوفاكيا تصبح واحده تصبح ومن ضمنها اليمن الشمالي والجنوبي، فكانت مرحله وحده. لا هناك من يكفر الوحده يوما، من يحرمها، من يدحضها ويقول بان الوحده مع الاشتراكيين الكفار هكذا جاء، ورفعوها خطابات وبيانات واستعلامات الذي الان بعضهم يتضامن معهم ضمن حاله عدوانيه مع بعض حالاتهم وليس مع، بينما هناك فعلا من رجال اليسار الوطني والتاريخ الوطني لعموم السياده الاسلاميه ضمن هذه المسيره ضمن هذه الهويه اليمنيه ضمن الجمهوريه اليمنيه باختصار وتعدديتها السياسيه. فكان سيد فني من ضمن منصبيه اللحظه وافتى بشرعيه الوحده واهميتها وعدم تكفير الحزب الاشتراكي وان الشعب اليمني هو كله شعب الايمان والحكمه، وكان من ضمن من جمع ايضا بقيه العلماء من نفس المنهجيه والخلفيه ليدحضوا تلك اللواء الخارجيه الوهابيه الذي ظل يواجه على مستوى كتب وكتيبات ومحاضرات. كذلك يقول منه وكان خطابه طبعا اكثر قوه واسلاميه وقرانيه وعلى اسس مهمه جدا واعتصاميه بحبل الله لكي تصل المسائل الى ما يتعلق بشرعيه الوحده. هذه الحاله مهمه. اذا السيد بدر الدين الغوزي صاحب فتوى الشرعيه، ثم ياتي فيما بعد من ينتسب الى دعوه صندوق في امريكا او السعوديه بانها شرعيه لكي تمارس فكره السيد بدر والفكره التي استلموا منه ابنائه والذي يجاهدوا في سبيله وفي سبيل الوطن الذي يرفض حتى خطاب السيد عبد الملك التفريط حتى في شبر واحد من الارض اليمنيه حتى الذي تفهم بعضها واقع تحت الاحتلال في جنوب اليمن. ياتوا هؤلاء ليتقمصوا ويدعوا وتصدر عليهم صفات الشرعيه ضد من افتى بالشرعيه وصاحب الشرعيه ومفتي الشرعيه ومن تناول الشرعيه وقال بها يوما عندما حاول بعض ان يكفرها ويلغيها ويحرمها. فهو الشرعي سيد بدر الدين وهو صاحبها وهو من تناول وقال ذلك الزخم العلمائي في اليمن هو السيد نجد الدين وغيره من العلماء الكثير والكثير الذين قادوا هذه المنظومه وكانوا في مقدمتهم. اذا هذا ايضا زخم جديد يضاف ويصنف ضمن مسميات ومصطلحات واعجازات التي تفوق الانجازات الى اعجازات للسيد بدر الدين الحوثي، فهو الشرعيه وصاحبها ومفتيها والذي على ظهرها تاسست الفكره التي فيما بعد اصبحت امرا واقعا فاضطر اولئك الى ان يستسلموا وان يجمعوا جزء منها ولا يحرمها ان يكون جزء من المعادله التي حققتها الوحده وهي التعدديه السياسيه فذهب مع علماء لكي يؤسسوا حزب العدل وغيرها من الاشياء. فاذا هم يكتشفون بان ذلك النظام بشكله وحالاته لا يريد الا ان ياخذ شكل ديكوري ثم يذهب الى محاوله الالغائيه كان لو غير مرشح باسم الحزب هذا يذهبون كي يعرضوا عليه سياسه العصر والجزيره والاغراءات والتهديدات. الغوا هددوا على محمد المطاع العلامه الذي صنع على عدم فرد الى علماء صعده وعمران وحجاج وزمان وغيرها وغيرها في ذهبوا الى هذا الذي هو ساكن جنب دار الرئاسه ومع ذلك وهو العلامه الذي ظل عضوا في مجلس النواب وكان شعبيته تكتسح بنسبة عالية لا يمكن أن ينسى أحد كمثال أنا أذكر هذا الشخص مثلا والعلامة المطهر وغيره من العلماء. فإذا لم يذهبوا فيما بعد إليهم لكي يهددهم ويمنعوهم حتى من الترشح فإذا بالديمقراطية أو التعددية كلام فاضي وعموما لم يراهن عليها راهن على نفسه وعلى علمه وعلى رجال الله في الميدان والعلماء وأسس المعاهد والمدارس العلمية وكل ما يتعلق بالفكر اليمني والهوية ودعم الشبهات والأفكار الدخيلة وظل يمارس ذلك إلى أن ذهب الأعداء إلى قصف بيته ومحاولة قتله واغتياله في نشور ومحاولة اغتياله في اسحار ومحاولة اغتياله في أكثر من مكان تهجير من اليمن وإخراجه ورست عليه كل الأساليب الملعونة والشيطانية التي لا تدل على قبول عالم عالم العلماء اليمن التاريخيين. وقلنا يجي إلى ذلك الخطاب رئيس النظام السابق يا بدر الدين الحولي أنت ظن لك أكيد معنا هذا انتهى من 47 سنة. هذا خطاب كلام هذا كلام ما ينقال. ها هي الآن الجمهورية في ظل الوضع الذي أصبحت أفكار أفكار بدر الدين الحوثي في صنعاء تم حاضرة على الجمهورية وهي التي تتحدث باسم الجمهورية وهي التي ما تزال تحافظ على مجلس النواب فيها تعدد

0: لم يستطع أحد أن ينقذه بقوة. كان يفعل مثله وكأنه مثل على ضوابط بناء أحكام، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا أهل أو غير، ويعرف هكذا. وعموما تميز بالكثير والكثير من الأشياء في مسائل من الشجاعة التي نحن نراها الآن في أبنائه، ونراها في السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مواجهة أعداء أعداء الأرض وأشطر شياطينهم وتصدرهم أمريكا وإسرائيل لكي يواجههم كل هذه المواجهات. وعندما أتى الأمريكي وأراد أن يفرض أجندته مع الإسرائيلي، فإذا بالسيد عبد الملك يحل التساؤلات التي حلت برؤوس الناس الكثير من الناس، فيقول والله لم نكن نريد إلا أن نواجهكم مباشرة بدل أزلامكم في المنطقة الذين كانوا أيضا قد أتوا بعد أزلامهم في داخل المحليين. فإذا بالرجل يقول لهم لا دي ناخذ نستقبلكم، إذا أين الخوف؟ أين ما توقع من هذه الحالات التي عندما تتحرك بوارجة وحاملة إلى أي اتجاه؟ فيأتي هذا الشاب الذي يحمل اسم عبد الملك الحوثي لكي يقول والله من البوارج والحاملات، ما هو هذا الذي يقول هذا الكلام؟ هل يقول هذا الشاب الذي بدأ حياته في سنة العشرينات ثم بعد ثورة الثلاثينات وهو الآن بعد الأربعينات كلمة لم يقولها هو تشيمير ولا هو شيمينة ولا هو تشيسونغ ولا برجنيف ولا يلسن ولا ما نان يعني هذا الجهاد الكبار الذي يحمل دور عظمى وكبرى والذي دخل في مواجهة كانت تسمى بين القطبية الشرقية والغربية لم يصدر من هذا الكلام من أحد. فيأتي هذا الشاب لكي يقول هذه الكلمة دولنا فعلا مستند إلى الله مستند إلى القرآن وبدأ الناس عمليا كيف بدأ بفعل المهارم الجهاز الأدبار وفعل البرامج والحاملات والأدبار وهذه الإنجازية القرآنية والإعجازية من خلال هذا الفكر والشجاعة الذي تميزها سيد بدر الدين الحوثي وهو يواجه تلك الحالات السائدة التي كانت في اليمن تحكم وكانت تمارس كل أشكال العقوبات والمؤامرات والاغتيالات وكل ممارساتهم ومع ذلك ظل صامت بذلك الهدوء الذي يتميز به ذلك الشخص والشيبة رحمه الله عليه الذي أنا أتوقع أن وزنه قد لا يصل 50 كيلو ومع ذلك
1: كان أمه
0: كان أولاد الجنرالات بأوزانهم ومدرعاتهم وحالاتهم كلها وحتى ما يريد ووصل إلى ما يريد وفي النهاية يعني عندما رأوا كده المسائل تفوت إلى هذه المسائل التي رأى أبنائه يقودها سلم لهم قال السلام عليكم وأراد أن الله سبحانه وتعالى قبلها السنوات إلا أن يدعو حيا بنبع فترة يكمل منها خلالها كتاب التيسير في التفسير الذي أكمله وكان نهاية المسابقين منه 6 إلى 7 أجزاء ثم ينطلق إلى رحاب الله سبحانه وتعالى ويلتعش بالرفيق الأعلى
1: سلام الله عليه
0: ورحمته.
1: نعم سلام الله عليه. ولعل ما طرحته أستاذ محمد من المفارقات من الناحية السياسية أنه في الوقت الذي كان يفتي الآخرون بعدم مشروعية الوحدة مع الشيوعيين هو أفتى بمشروعية الوحدة ونافح من أجلها، وعندما ذهبوا في الحرب الظالمة تحت ذريعة الدفاع عن الوحدة لاستباحة المحافظات الجنوبية السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وسلام الله عليه وثلة من الأطهار هم من رفضوا هذه الحرب وشردوا من أجل هذه المواقف المشرفة سلام الله عليه. وشكرا جزيلا لك سيدي الكريم الأستاذ العزيز محمد العابد الأستاذنا جميعا الباحث وأيضا أمين عام الجبهة في مواجهة العدوان والأديب والسياسي وكل شيء ما شاء الله. حفظك الله وعافاك يا أستاذ محمد. حفظكم الله يا سيدي.
0: في الله العباد السيد الجائع سلام الله عليه.
1: نعم
0: الله أجلك يا الله كل عام وهو بخير ومناسبة اليوم الغريب وكل ما يتعلق بأي مناسبة لا أساسها وأصلها ومن هو إليه وهو الذي زادنا إلى هذه التوجهات في المعنى الرباني والقرآني.
1: نعم
0: سلام الله على سيدنا
1: سلام الله على
0: كل من يتعلق بهذه الثورة والمسيرة الجائع فيها أخي ومن قبلهم سلام الله عليه
1: سلام الله عليهم سلام الله عليهم جميعا وعليك سيد الكريم في أمان الله. إذا مستمعينا متابعينا إلى حصاد الهدهد مع العزيز أسعد الشعبي حياكم الله.

0: شكرا عبد العزيز واهلا بكم سامعينا الاعزاء. والبدايه بابرز العناوين. القوات المسلحه تطلق دفعه صاروخيه على يافا المحتله وتعلن حظر الملاحه الصهيونيه في البحر الاحمر. النواب والشورى يباركان الرد الايراني وعمليات القوات المسلحه في عمق الكيان الصهيوني. تواصل الانتهاكات في فلسطين ولبنان وسوريا، وحزب الله ينفذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات العدو الصهيوني. إيران تحذر التحالف الصهيوني الأمريكي من ارتكاب أي خطأ آخر، مؤكدة أن الرد سيكون أشد وأكثر حسما. أعلنت القوات المسلحة اليوم عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت مواقع حساسة فلك. كما أعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولة العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 22 من ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق 8 يونيو 2026. صادرا عن القوات المسلحة اليمنية.
0: بارك مجلس النواب والشورى العملية البطولية التي نفذتها الجمهورية الإسلامية في إيران ردا على استهداف كيان العدو الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت وتماديه في اعتداءاته المتكررة وارتكابه المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة بصورة عامة. بالإضافة إلى العمليات العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، وأكد في بيانين صادرين عنهما أن عمليات رد القوات المسلحة اليمنية والإيرانية تأتي في إطار فرض معادلة التوازن والردع ووحدة الساحات التي ستضع حدا للعربدة وللصلف ومعادلة الاستباحة التي حاول كيان العدو الإسرائيلي فرضها على الواقع. في الصعيد ذاته ثمنت حركة حماس والجهاد الإسلامي وكتائب المجاهدين الرد الإيراني واليمني على كيان العدو الإسرائيلي، وأكدوا أنه في ظل جرائم العدو وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة والقدس وعلى الشعب اللبناني، فإن العمل على وقف هذا العدوان وجرائمه المتواصلة بات أولوية ملحة. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون بقصف للعدو الإسرائيلي في جباليا شمال غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح بينها جروح خطيرة لأطفال ونساء. وفي لبنان استشهد 7 مدنيين بينهم طفلة وسيدة، وأصيب 8 آخرون إثر سلسلة غارات شنها طيران العدو الصهيوني. وردا على خروق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت مربض المدفعية المستحدث التابع لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة عديسة وعلى أطراف بلدة بيت ياحون وفي بلدة رشاف وفي الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصليات صاروخية. المقاومة أشارت إلى أن مجاهديها استهدفوا بالمسيرات الانقضاضية تجمعات العدو وآلياته في بلدة الناقورة وأطراف بلدة الطيري وفي الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر الشقيف، وأكدت بأن المجاهدين دمروا آليتين لوجستيتين لنقل الذخائر من نوع ألفا وآلية هامر وآلية اتصالات تابعة للعدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر بمسيرات انقضاضية، كما دمروا جرافة بصاروخ موجه في المنطقة ذاتها وحقق ذلك إصابات مباشرة. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن جيش العدو الإسرائيلي الإرهابي شن هجوما على أهداف في طهران وغرب إيران. بالمقابل أكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية التي استهدفت مواقع تابعة للكيان الصهيوني جاءت ردا مباشرا على العدوان الصاروخي الذي استهدف عددا من المواقع الرادارية في مناطق 3 داخل الأراضي الإيرانية، وشدد على أن أي اعتداء جديد سوف يواجه برد حاسم وقاس. وفي السياق حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باكر التحالف الصهيوني الأمريكي من ارتكاب أي خطأ آخر قائلا سوف تصبح المنطقة جحيما إن فعل. بدوره أكد رئيس البرلمان محمد باكر قليباف أن الجمهورية الإسلامية حطمت معادلة وقف إطلاق النار على الورق، كذلك حطمت انتهاكاته المتكررة على أرض الواقع، كما أكد أن رد إيران سوف يبقى نفسه طالما لم تكن لديهم إرادة حقيقية لبناء الثقة. فيما أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم الرضائي اليوم أن ضربات الصاروخية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني كانت ناجحة، وأشار إلى أن بلاده لا تكترث بتصريحات مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية نتنياهو. وفي ظل صمت من السلطات السورية الحالية اعتدت قوات العدو الإسرائيلي اليوم بالضرب على 4 أطفال مصادرة هواتفهم المحمولة خلال توغل نفذته في المنطقة الغربية من بلدة الرفيدة بريف محافظة القنيطرة جنوب البلاد. وفي وقت سابق توغلت دورية عسكرية صهيونية مؤلفة من آليات عدة داخل قرية العجرب بريف القنيطرة الأوسط ونصبت حاجزا مؤقتا حيث أوقفت المارة أخضعتهم لعمليات التفتيش وللتدقيق في الهويات. في نبأ الحصاد الأخير حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن توسيع العقوبات الأمريكية على كوبا سوف يضر بكل سكانها معرضا أرواحهم إلى الخطر داعيا للإيقاف الفوري لتلك العقوبات، وقال إنه من غير المقبول أن يموت الأطفال في كوبا بسبب نقص الإمدادات الطبية الأساسية، وشدد على أنه يجب رفع هذه العقوبات فورا. انتهى حصاد الهدود، قدمته لحضراتكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، وأعود بكم الآن أو أنتقل بكم إلى الزملاء في إذاعة وطن ومع فقرة في خدمة الشعب.
2: في خدمة الشعب. أجهزة أمنية شعارها اليقظة والحرص واستشعار المسؤولية بذلت كل الجهود لفرض الأمن والاستقرار والتصدي لأي أعمال تستهدف السكينة العامة. وفي خدمة الشعب نعرج على أبرز إنجازات رجال الأمن في أسبوع مضى والتي كانت على النحو التالي. أعلن أمن محافظة الجوف نجاحه بفضل الله سبحانه وتعالى في القضاء على نشاط عصابة إجرامية خطيرة كانت تمارس أعمال التقطع والحرابة والنهب بحق المواطنين المسافرين في الطريق الصحراوي الرابط بين محافظتي الجوف ومارب، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية نوعية ومحكمة. تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية المشنة بمحافظة إب من ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل وإحالته إلى الإجراءات القانونية. كما تمكنت الأجهزة الأمنية في ذات المديرية من ضبط أحد المتهمين بإحراق سيارة تعود لأحد المواطنين، فيما تتواصل الجهود الأمنية لضبط متهم آخر متورط في القضية. ضبط مركز شرطة علاية بمديرية 70 في أمانة العاصمة متهما بسرقة حلية ذهبية ومبالغ مالية من منزل إحدى المواطنات، وتمت استعادة جزء من المسروقات. في محافظة تعز ضبطت شرطة مديرية دمنة خدير متهما بسرقة مبلغ مالي من داخل محل تابع لأحد المواطنين. وفي محافظة أب ضبط مركز شرطة الشعاب بمديرية المشنة متهما بسرقة عدد من المقتنيات من عدة منازل للمواطنين. ضبط مركز شرطة الداعري بمديرية الحالي في محافظة الحديدة متهما بسرقة كمية من الحلية الذهبية من منزل أحد المواطنين. كما ضبط مركز شرطة مديرية الضحية ثلاثة متهمين بسرقة أثاث منزلي من منزل أحد المواطنين. وفي محافظة عمران استعاد مركز شرطة مديرية حرف سفيان دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وضبط المتهم بسرقتها. استعاد رجال المباحث الجنائية بمحافظة ذمار دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين وتم ضبط المتهمين بسرقتها. كما ضبط مركز شرطة هران بمديرية ذمار مركز المحافظة متهما بسرقة مبلغ مالي من منزل أحد المواطنين، فيما ضبط مركز شرطة الجنوبية بالمديرية نفسها متهما بسرقة كمية من المجوهرات الذهبية من منزل أحد المواطنين. في محافظة حجة ضبط مركز شرطة أسلم متهما بسرقة مالية من داخل سيارة تابعة لأحد المواطنين. وفي محافظة الضالع ضبط مركز شرطة مديرية جبن متهما بسرقة سلاح آلي وجنبية صيفاني من منزل إحدى المواطنات. ضبطت قوات النجدة بأمانة العاصمة في حملات الميدانية المستمرة ونقاط حزامها الأمنية كميات كبيرة من السلع المهربة والمخالفة وآليات ووسائل نقل غير مستوفية للإجراءات القانونية، بالإضافة إلى توقيف مطلوبين في قضايا جنائية ومهاجرين غير شرعيين، بالتزامن مع تنفيذ خطة أمنية وإنسانية متكاملة لتأمين إجازة عيد الأضحى المبارك. ضبطت وحدة مكافحة التهريب بمحافظة الضالع كمية كبيرة من مادة تبغ الحوت المحظورة والمهربة في إحدى النقاط الأمنية بمديرية دمت. تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة من إخماد حريق اندلع في حوش للأخشاب بمنطقة جولة علوي السلامي بمديرية 70 دون تسجيل أي إصابات بشرية. كما تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة من إخماد حريق اندلع في مجمع الضبيبي لزينة وتنجيد وترميم السيارات بمديرية الصافية والسيطرة عليه دون تسجيل خسائر بشرية جسيمة. وفي محافظة تعز تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في مخزن للكراتين الفارغة داخل منزل مكون من دورين بمنطقة الفرعلمة في مديرية التعزية بعد عمليات إطفاء استمرت ليومين. بدورها أخمدت فرق الدفاع المدني بشرطة محافظة صعدة حريق اندلع في أحد الأسواق بمنطقة الخفج التابعة لمديرية سحار. أما في محافظة الحديدة فقد تمكن فريق الإنقاذ التابع لقوات خف السواحل من إنقاذ طفل من الغرق قبالة شاطئ الكورنيش بمدينة الحديدة. بهكذا تنتهي فقرة في خدمة الشعب لهذا الأسبوع. لكم التحية من كل رجال الأمن في ربوع الوطن، نترككم في حفظ الرحمن ورعايته، دمتم والوطن في أمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا ويا مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج العدوان وحدنا. طبعا تحية لأجهزتنا الأمنية ولكل الجهود المبذولة في طبعا مع إجازة عيد الأضحى المبارك وحركة الناس، حركة تنقل الناس الهائلة جدا بين المحافظات والمناطق المختلفة وكذلك على مستوى المحافظات وفي المناطق كذلك في المتنزهات والأماكن العامة وأماكن الترفيه إلى آخره، كذلك التأمين الحيوي والنوعي لإحياء مناسبات عيد الغدير، الإحياء الاستثنائي لعيد الغدير في يعني عشرات ومئات الساحات الشعبية التي أحيت فعالية عيد الغدير الأغر سواء كانت للرجال أو للنساء. فتحية للأجهزة الأمنية ولكل الجهود النوعية التي تبذل من قبل الأجهزة الأمنية. كذلك طبعا كان هناك حملة توعوية انطلقت قبل عيد الأضحى المبارك في إطار أيضا التوعية الأمنية في من خطر العمل لمصلحة العدوان إلى آخره. على كل حال آخر الأخبار الآن، المتحدث الرسمي بحركة أو باسم حركة حماس حازم قاسم يتحدث عن تلقي تأكيدات من المسؤولين في إيران واليمن أن هناك مساعي جادة لإيقاف العدوان أو الحرب بشكل كامل بما فيها قطاع غزة. وأشاد المتحدث باسم حركة حماس بالرد الإيراني والرد اليمني على الانتهاكات الصهيونية في لبنان، وأكد بأن هذه بأن هذا الرد نوعي ومهم جدا لتثبيت معادلات الردع لمحور المقاومة. إذن حركة حماس تؤكد بأنه لأن هناك كثير من المتحدثين عن أنه غزة خارج حسابات المعركة، غزة خارج مع أنه طبعا البيان اليمني اليوم ذكر غزة وتحدث عنها، أيضا الإيرانيون تحدثوا عن غزة إلى آخره، ولكن التأكيدات الآن من قيادة حركة حماس أيضا مهمة جدا في إطار هذا الجانب. معي للتعليق على آخر المستجدات والأحداث المختلفة الأستاذ العزيز طبعا خبير الاستراتيجي والمحلل السياسي المجاهد العزيز والحبيب طبعا الدكتور محمد عبد الله الحيفي. مساء الخير دكتور، كل عام وأنت بخير وحياك الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي، كل عام وأنتم بخير ولو جيت متأخرة.
0: أهلا وسهلا
1: بكم على الاستضافة.
0: حياكم الله سيدي. لا أدري من أين أبدأ، الساعات الماضية كانت حافلة بالمستجدات والمتغيرات سواء كانت سياسية أو عسكرية، لكن لنبدأ بالسؤال الأهم، العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية ما أهميتها سيما مع وجود عمليات نوعية للقوات المسلحة الإيرانية وكذلك المعادلة البحرية التي دخلت أيضا أو عادت للواجهة وهي منع أو حظر الملاحة الصهيونية بشكل كامل من البحر الأحمر؟ تفضل سيدي الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبدا عندما وضعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعادلة الضاحية الجنوبية أو بيروت مع شمال الأراضي المحتلة، هذه نقطة مهمة جدا. أي إذا عاد الكيان الصهيوني بضرب بيروت أو الضاحية الجنوبية ستقوم إيران بماذا؟ باتخاذ العمليات الحربية ضد شمال الكيان الصهيوني كاملا، وهذا مهم جدا. من هنا أتى أيضا يا سيدي عندما بدأ الكيان الصهيوني بضرب الضاحية الجنوبية، أنا في اعتقادي بأنه لم يخبر الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الكيان الصهيوني لا يريد من إيران والولايات المتحدة الأمريكية أن يعقد اتفاق فيما بينهما بعد الحرب الذي دامت 39 يوم واستطاعت إيران أن تحقق انتصارات وانجازات تاريخية بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. كذلك أتى البيان اليمني اليوم الساعة 9 صباحا وكان مفاجئا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أي بمعنى اليوم العمليات العسكرية التي قام بها الجيش اليمني وأيضا على مستوى طبعا إيران كان منسقا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى في غرف طبعا محور المزاحم. وهذا اليوم اليوم الجميل كما يقولون بأنه هناك تم تعيين المعادلة على مستوى ليس فقط بين الكيان الصهيوني وإيران أو محور المغامرة ولكن على مستوى الشرق الأوسط سياسيا وعسكريا واقتصاديا، خاصة عندما أعلن في البيان اليمني بأن اليمن منعت منعا كليا بالنسبة للكيان الصهيوني أنه سفنه أو السفن الداخل إليه أو الخارج منه لا يمكن أن تستخدم البحر الأحمر كاملا، ولم يقل فقط مضيق باب المندب ولكنه استخدم اسم البحر الأحمر كاملا. وهذه معادلة ردعية جديدة على مستوى الاقتصاد العالمي وكذلك حتى على مستوى العمليات العسكرية التي سيقوم بها محور المقاومة في حال استمرت الحرب، لأنها كانت ستكون حربا مفتوحة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. وكما هو معروف بأن اليمن لديه تجربة بالنسبة للبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وكذلك البحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي، خاصة عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء حلف سمي بحلف الازدهار في طوفان الأقصى على أساس أنها ستجعل من هذا البلد جحيما وغير ذلك كما كان معروف. ولكن تلك المواجهات الكبيرة والعظيمة والذي على إثرها استضاءت اليمن على أساس أنها قامت بعمليات عسكرية ضد 200 وحوالي 25 إلى 30 سفينة بحرية، هذا بالنسبة للتجارية التي كانت ستدخل أو ستصل إلى الأراضي المحتلة، وهذا الذي تم منعه تماما من قبل الجيش اليمني. كذلك على مستوى حاملات الطائرات الأمريكية والبوارج البحرية وكذلك حتى على مستوى أيضا يا سيدي المدمرات وغير ذلك. في نفس الوقت استطاع أيضا الجيش اليمني أن يقف أمام الحلف الأوروبي سبيدوس الذي قادته اليونان والذي أدى إلى خروجه في أسرع وقت ممكن، ليس فقط عن الخدمة ولكن انسحابات بسبب الأضرار التي تلجها ذلك الحلف من قبل الجيش اليمني وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وسعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عمان وطلبت من عمان التوسط بإيقاف العمليات العسكرية، واليمن له باع في البحر الأحمر وكذلك البحر العربي وباب المندب. وإيران كما هو معروف في الساعات الأولى بالذات في حرب 39 يوم الذي تم الاعتداء عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في تلك الفترة أو لمدة 39 يوم استضاعت في الساعات الأولى بعد الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بضرب كافة القواعد الأمريكية على مستوى المنطقة. وكانت هذه الأهداف كما هو معروف الأسطول الخامس الأمريكي وكذلك الجيد المركزي الأمريكي وكذلك أيضا على مستوى قاعدة العديد والطفرة وغيرها وأمير السلطان في السعودية وأيضا على مستوى علي السالم في الكويت وغيرها من القواعد التي تم ضربها وإخراجها عن الخدمة. وقد تلقت الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان من اليمن أو إيران طبعا هزائم كبيرة جدا مما أدى إلى أن تذهب إلى أين؟ تذهب إلى الحصار على إيران من قبل مضيق هرمز والذي جعلته إيران ممرا خاصا بإيران وعلى أساس أن تديرها أو تدير مضيق هرمز على أساس مصالح العالم الاقتصادية. ولكن الحصار الذي فرضته أمريكا على هذا المضيق أدى إلى حصار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها سواء كانوا على مستوى المنطقة أو على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذا لم يشارك الأوروبيين في ذلك الحلف أو في ذلك الحصار أو في الحرب على إيران. هنا اليوم المعادلة تغيرت تماما وتم استباحة الكيان الصهيوني، أي بمعنى مبدأ الاستباحة الذي كان يركز عليه السيد في عدد من خطاباته حفظه الله أنه يجب على الأمة أن لا تعطي الكيان الصهيوني أي فرصة لاستباحات أو الاستباحة من قبل الكيان الصهيوني على الأمة العربية والإسلامية. وهنا اليوم ما حدث اليوم هو عمل معادلة جديدة بالنسبة للكيان الصهيوني والذي أصبح عايشا بدون الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كانت السرعة التي قامت بها الحكومة الأمريكية خاصة ترامب بإيقاف العمليات العسكرية، وهذا دليل قطعي على أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني تلقى الهزائم من ضفنا الأقصى إلى هذه اللحظة. وهذه لحظات تاريخية كبيرة جدا في حياة الأمة العربية والإسلامية التي وقفت مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية ضد محور المقاومة، والذي اليوم هو ينبري أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة ماذا؟ إقامة إسرائيل الكبرى، وأيضا على مستوى الاتفاقية الإبراهيمية الذي تم إفشاله من قبل محور المقاومة إلى هذه اللحظة.
0: نعم السيد يحفظه الله، في خطاب عيد الولاية تحدث عن مسألة يعني الكثير من المسائل، لكن من ضمنها أكد على مسألة الاستعداد التام والجهوزية الكاملة للمشاركة الفاعلة في أي مواجهة محتملة أو في أي مواجهة مع العدو. وأكد أيضا بأن القوات المسلحة اليمنية على تنسيق تام، أو بأن الجمهورية اليمنية على تنسيق تام مع محور الجهاد والمقاومة إذا ما يجري في لبنان وفي فلسطين وفي إيران، وأن هناك يعني تنسيق كامل بين قوى محور المقاومة. هل تأتي عمليات اليوم لتترجم هذا الحديث الذي وضعه السيد يوم عيد الغدير؟
1: بالطبع سيدي، السيد حفظه الله في ذلك الخطاب العظيم الذي ألقاه في يوم الغدير هو دليل قطعي على أن اليمن وكذلك محور المقاومة كان على علم بأن الحرب قادمة لا محالة بعد الجولة الأولى، وهذه هي كانت الجولة الثانية. أنا في اعتقادي بأنها جولة سريعة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، يعني إغلاق مضيق مضيق باب المندب والبحر الأحمر أمام الملاحة الصهيونية. سيتدور الأمن لأنه ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول أخرى، وهذا سيؤدي أيضا إلى منع كذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى التي ستنخرط مع الكيان الصهيوني. في نفس الوقت الشركات الناقلة للنفط في العالم سيؤدي أيضا إلى كارثة اقتصادية عالمية، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي لم تعي ما حدث اليوم بالشكل الكبير، ولكنها اليوم عندما طلبت من نتنياهو بوقف العمليات العسكرية ضد لبنان عرفت بأن الاقتصاد العالمي سيتأثر أكثر. يعني لم يكن فقط مضيق هرمز وحده سيكون هو المغلق، ولكن أيضا سيتم إغلاق مضيق باب المندب، وهذا دليل قطعي على أن محور المقاومة اليوم أن العمليات العسكرية التي قامت بالتزامن سواء كان على مستوى الحرس الثوري الإيراني أو الجيش اليمني، فكانت العمليتان العسكريتان التي خاضتهما إيران وكذلك طبعا الجيش اليمني كانت عمليتان عظيمتان، مما أتى إلى إيقاف هذه العمليات العسكرية الذي جعلت من الكيان الصهيوني ليس فقط على أساس أنها عملية عسكرية تم إيقافها، اليوم نتنياهو هو مخير بين خيارين، أما أن يقدم استقالته وإما أن يذهب إلى الحرب الكبرى. وإيران ومحور المقاومة كان عملية التنسيق دائمة، فالسيد حفظ الله في ذلك الخطاب هو أكد على ما حدث اليوم بأن العمليات كانت منسقة تماما، وكان الجميع خاصة المحللين السياسيين وكذلك حتى على مستوى المحللين الاقتصاديين بأن اليمن ستكون لها مشاركة كبيرة جدا، وستكون هذه المشاركة هي في إغلاق باب المندب أو البحر الأحمر، ستؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي.
0: نعم طيب دكتور، يعني ماذا يعني إغلاق باب المندب أو البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية فقط؟ هل هذه معادلة تحذير للدول الأخرى سواء كانت الخليجية أو الأمريكيين من الدخول في المعركة بأن هناك ثمن ما سيدفع في البحر الأحمر؟
1: وهذا ما كان ينتظره الأمريكي، كان يعرف بأن مضيق باب المندب سيتم إكماله من قبل الجيش اليمني العظيم، وهذه كانت المشكلة الكبرى التي كان الأمريكي لا يريد تتوقعها أبدا، لأنه عرف وقد واجه الجيش اليمني وواجه اليمن في تلك العمليات العسكرية التي أتت الولايات المتحدة الأمريكية في بداية طوفان الأقصى في أيام بايدن، وعندما أتى ترامب وقد جربوا الجيش اليمني في تلك العمليات العسكرية، لأن الأمريكي يعرف بأن اليمن ليس لديها حسابات سياسية ولا خطوط حمر على الإطلاق هنا، لأن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش اليمني سواء كان على مستوى عملية الإسناد الذي لإخواننا الفلسطينيين، وهذه تلك العمليات العسكرية التي أدت إلى إيجاب حتى على مستوى العمليات العسكرية بين المقاومة الفلسطينية وكذلك الكيان الصهيوني داخل غزة، وهذا مهم جدا. الولايات المتحدة الأمريكية فقد خبرت الجيش اليمني وتعرف ما معنى الجيش اليمني أن يقوم بعمليات عسكرية وإغلاق باب المندب، لأن 15% من الاقتصاد العالمي، وأنا في اعتقادي أنه أكثر، قد يصل إلى 25% من مصادر الطاقة تمر عبر مضيق باب المندب، وأيضا يا سيدي حوالي أكثر من 7 مليون برميل يمر من يخرج من السعودية مرورا بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى شرق آسيا، أي بمعنى أن 22 مليون برميل يخرج من أين؟ من الخليج، يمر عبر باب المندب، وكذلك الخارج من السعودية عن طريق طبعا ميناء جدة وغيرها من الموانئ السعودية، ينبع يخرج من مضيق باب المندب إلى شرق آسيا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تهم هذه اللحظة، لهذا سارعت بإعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية، حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وسيطة بين من ومن؟ بين محور المقاومة والكيان الصهيوني، واليوم الكيان الصهيوني أصبح هشا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا تركت الكيان الصهيوني لمحور المقاومة أو باتفاق مع إيران ومع كما حدث مع اليمن، أي بمعنى أن الكيان الصهيوني لن يستطيع أن يدافع عن نفسه أمام محور المقاومة، وهذه النقطة الاستراتيجية التي لم تستطع الأمة العربية وخاصة المتطوعون أن يفهموا بأن الكيان الصهيوني عندما تترك الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون شيء، خلال 77 عام كان مسيطرا بالقوة العسكرية بفضل من؟ بفضل بريطانيا وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم عندما تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا الكيان سيصبح حشا، وستصبح نهاية طبعا الكيان الصهيوني وخروج، وخاصة اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بحسب الشروط الإيرانية التفاوض بالخروج من المنطقة، وهذه هي الحتميات الثلاث الذي ذكرها السيد حفظه الله في إحدى خطاباته، وهو هزيمة الكيان الصهيوني وانتهاءه وخروجه وإقامة دولة فلسطين، وكذلك خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، والحتمية الثالثة هو انتصار محور المقاومة، لأن محور المقاومة الذي يعمل بالنهج القرآني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى هو مع الحق، وكما كان الإمام علي وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحق مع علي، وأينما يعني أينما دار الإمام علي دار الحق معه، وهذا محور المقاومة اليوم المتمسك بحق الولاية للإمام علي والحق للمستضعفين على وجه الأرض، أي بمعنى أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بأنها ستترك المنطقة ولا بد من أن تترك، لأنه إغلاق مضيق باب المندب وكذلك إغلاق مضيق هرمز، هذان المضيقان هم أهم واستراتيجيا وجيواستراتيجيا واقتصاديا وسياسيا وعالميا بالنسبة للعالم، هو خسارة كبرى عندما يكون في يد محور المقاومة، وهذا أكبر دليل ما يحدث اليوم، لهذا سرعت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الكيان الصهيوني بوقف العمليات العسكرية ضد بيروت أو ضد المقاومة في لبنان، وكذلك حتى على مستوى محور المقاومة وكذلك على مستوى غزة وكل محور المقاومة.
0: نعم سيدي الكريم، طبعا نلاحظ في البيان في بيان القوات المسلحة اليمنية الحديث، لكن قبل السؤال طبعا أؤكد أيضا على ما طرحته وهو أيضا ما طرحه السيد القاضي يحفظه الله، بأن الدول التي ستتورط أن هناك مساعي أمريكية لتوريط هذه الدول بأنها ستدفع خسارات كبيرة إلى آخره، وحذر الدول المنطقة من التورط في هذه المعركة. اليوم البيان يتحدث عن الحصار على بلدنا وشعبنا وعلى بلدان وشعوب المحور العزيز في غزة ولبنان والعراق وفلسطين وإيران، وأكد على أن العمليات ربما بشكل أو بآخر أكد أنها مستمرة حتى يرفع العدوان والحصار عن بلداننا وعن شعوبنا. الإشاء إلى الحصار والعدوان على بلدنا سواء كان بأيادي سعودية أو الحصار الذي ما زال قائم منذ 11 عاما بأيادي سعودية إماراتية أمريكية بريطانية صهيونية، ما هي دلالة الإشارة إلى الحصار وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى مؤشرات وعمليات عسكرية قائمة حاليا؟ لماذا الذهاب نحو مسألة الحصار سواء على بلدنا أو على بلدان أو على قوى محور المقاومة؟
1: طبعا في سؤالك السابق عندما قلت اليوم وحدة الساحات أو المحور اليوم من خلال البيان دليل قطعي على أن محور المقاومة قد جمع الملف كاملا، والكل الذي سواء كان على مستوى عاصفة الحزم الذي قام ضد هذا البلد لمدة 11 عام حصارا اقتصاديا، إيران أكثر من 47 عام، غزة أكثر من 25 سنة، حزب الله أكثر منذ 5 أو 6 سنوات إلى هذه اللحظة، اليوم الملف أصبح متكاملا. أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تجلس في مائدة المفاوضات كان على مستوى إيران، ليس فقط إيران ولكن على مستوى محور المقاومة، أي بمعنى اليوم العالم الجديد متعدد الأقطاب أصبح محور المقاومة جزء لا يتجزأ من النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب الذي لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حلفائها سواء كان على مستوى المنطقة أو على مستوى الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت فشلها كقوة عسكرية، حيث أصبحت اليوم قوتها العسكرية سواء كانت البحرية أو على مستوى الجيش أو على مستوى الطيران أصبح إبئاً عليها، كذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني. خلال 20 عام الذي خاضت فيها الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان على مستوى أفغانستان أو على مستوى أوكرانيا أو عندما أتى الطوفان الأقصى كانت تعتقد بأنها النقطة الرخوة الذي ستحقق الانتصارات فيها، وعندما أتى ترامب بالذات يا سيدي عندما قال سيجعل اليمن جحيما وسيرد إيران إلى العصر الحجري وسينهي طبعا وسيخرج الفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية وسيتم إنهاء القضية وسيحول غزة إلى ريفار فرنسي كما كان يقول وعملية استثمارية، كان يعتقد بأنه والولايات بقوة الولايات المتحدة الأمريكية سيقضي على محور المقاومة، حتى أنه وعد الحكام العرب خاصة الخليجيين ومنهم الحكام في لبنان وفي العراق وفي غيرها من الدول العربية بأن محور المقاومة بعد سقوط إيران بعد 3 الأيام الأولى سينتهي النظام في إيران وسينتهي البرنامج النووي وغير ذلك وسيتساقط محور المقاومة الواحد تلو الآخر، ولكن اليوم استطاع محور المقاومة أن يجمع ملفا متكاملا عن محور المقاومة بما فيها الحصار، أي بمعنى أي دولة من الدول التي شاركت في عاصفة الحزم أو ضد الطوفان الأقصى أو في حرب طبعا في مع المقاومة العراقية أو مع حزب الله أو مع المقاومة الفلسطينية، لأن الجميع اليوم هم الخاسرون الأكبر والملف أصبح واحد، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت التفاوض أن تجلس في مائدة المفاوضات على أساس أن محور المقاومة قوة كاملة متكاملة سواء كان على مستوى الحصار أو على المستوى السياسي أو الاقتصادي وغيره، وهذا دليل قطعي على أن محور المقاومة اليوم هو الذي دافع عن شرف هذه الأمة والذي بغض على الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني إلى هذه اللحظة دون تحقيق الاتفاقية الإبراهيمية واستكمال التطبيع، والذي كانت تسعى كل الدول العربية أو الهرولة إلى الطاغوت الأمريكي، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما قال في قوله تعالى عندما قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لأن الطاغوت يخرج من المؤمنون أو المسلمون أو المؤمنون من أي من الإيمان إلى الظلمات أو إلى الظلم وإلى القهوة. وهذه الأمة رضت لنفسها أن تكون مكورة تحت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وهناك إشارة من ترامب أعتقد بالأمس عندما قالوا بأن إيران تضرب الكويت، قال لا يهمني الكويت ولا غيرها، أي بمعنى أن هذه الدول هي أدنى للولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والاتفاق الإبراهيمي.
0: نعم. طيب سيدي الكريم، يعني إذا ذهبنا نحو التسوية فمعنى هذا أننا سنذهب نحو تسوية شاملة واتفاق شامل. هل يعقل بأن الأمريكي يمكن أن يذهب نحو اتفاق شامل؟ ثم إذا قلنا بأنه لا يمكن للأمريكي أن يذهب نحو اتفاق شامل، هذا يعني بأنه سيغامر بالمنطقة كلها في هذه الحرب؟ هل ستقبل دول المنطقة على نفسها أن تكون جزءا من هذه الحرب؟ والمعادلة العسكرية الواضحة اليوم بأنه عودة الحرب واستهداف المنشآت الحيوية في إيران يعني استهداف المنشآت الحيوية ومصادر الطاقة في الخليج، وبالتالي اشتعال المنطقة كلها، هل سيقبل؟ هل ستقبل دول المنطقة بهذا؟ وهل سيقبل العالم أيضا؟
1: طبعا يا سيدي، كما هو معروف بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تلكت هزيمة نكراء من قبل إيران، خاصة عندما تم ضرب القواعد الأمريكية الذي لم يكن في الحسبان بأن إيران ستقوم بذلك. اليوم ترامب ماذا يريد وماذا كان يريد من إيران؟ هو الاستسلام الكامل وإنهاء النظام وإنهاء المشاريع الإيرانية، سواء كان على مستوى النووي الإيراني أو البرنامج الصاروخي، وأيضا على مستوى تفتيت من محور المقاومة، وهذا الذي لم يكن ولم يتأتى الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية ستحاول مرة تلو أخرى لكي تحقق هدفها، ولكنها في الأخير يا سيدي إذا أرادت الحرب، خاصة الدول العربية والخليجية بكل ما تعني الكلمة من معنى لكي نضع النقاط على الحروب، اليوم ترامب يدفع بالدول الخليجية لمحاربة إيران ومحاربة محور المقاومة حتى على مستوى الدول العربية الأخرى. يا سيدي، عندما ينتقل الجيش المصري من داخل مصر إلى الإمارات وغيرها من الدول الخليجية للدفاع عن من؟ عن الدول الخليجية أمام من؟ أمام إيران. وهذا دليل قطعي بأن الجيش العربية هي تحت أمرة من الولايات المتحدة الأمريكية. يتم إبادة إخواننا الفلسطينيين في غزة، وتم إبادتهم، والجيش المصري لا يبعد ولا كيلو واحد، فقط بينهم ما يسمى بمعبر رفح، ويذهب إلى الإمارات بطيران على مستوى الطيران وعلى مستوى الجيش. أي بمعنى أن الأمريكي كان يعتقد، وقد أبلغ الدول العربية كلها والنظام العربي الرسمي الذي أدان إيران، ومن هو الذي كان بالضربات الأولى على إيران؟ الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. الدول الخليجية الذي ذهبت إلى مجلس الأمن والذي قال وطلبت من مجلس الأمن أن يتم وضع إيران تحت البند السابع، وما حدث لليمن من دول الخليج كما هو معروف لأننا تحت البند السابع، وما حدث للبنان في 2006 وغيرها هي من دول الخليج، ومن دمر سوريا ومن دمر الصومال ومن دور من دمر عفوا ليبيا والعراق وسوريا وغيرها، من هم الخليجيين اليوم إذا أرادوا المنطقة بالانتحار النهائي؟ هم سيكونون أكثر المتضررين في هذه العملية الانتحارية. والولايات المتحدة الأمريكية أنا في اعتقادي اليوم هي تريد نصرا من دون مشاركة فيه، ولكنها هي الذي ستحصل عليه، ستدفع كل دول المنطقة لمحاربة إيران ومحاربة محور المقاومة، وهذا الذي ولن يتأتى، لن يستطيعوا نزع سلاح مقاومة لبنان. والدليل القطعي اليوم عندما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية وبغضت على الكيان الصهيوني بإيقاف العمليات العسكرية، أي بمعنى أن على مستوى التفاوض القائم اليوم بين الكيان الصهيوني وأيضا لبنان داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا كأنه لم يحدث. لماذا؟ لأن اليوم العمليات العسكرية التي قامت بها إيران وقام بها الجيش اليمني على مستوى اغلاق باب او اغلاق البحر الاحمر امام الملاحه للكيان الصهيوني، معروف بانه سيمتد الى الولايات المتحده الامريكيه وغيرها. اذا الولايات المتحده الامريكيه اليوم هي تعرف بانها لن تستطيع ان تحقق ما تريده، ولكنها تدفع من؟ تدفع هذه الدول. فاذا ارادت هذه الدول الانتحار فالانتحار لها وهو سيكون الاكثر، والانتصار بكل ما تعنيها الكلمه من معنى هو لمحور المقاومه.
0: نعم. طيب سيدي الكريم، اليوم يعني يتحدث الإيرانيون عن مذكرة تفاهم أو ورقة يعني إيرانية أو رد على يعني مذكرات أو المقترحات الباكستانية. هل يمكن القول بأن ما حدث من اختبار ميداني خلال الساعات الماضية يمكن أن يسهم في إعادة إحياء المفاوضات، أم أننا سنشهد جمودا تتلو حرب؟
1: طبعا يا سيدي، الرسائل التي قدمها اليوم الإيرانيون وكذلك الجيش اليمني وحتى على مستوى حزب الله في العمليات العسكرية التي استمرت ضد الكيان الصهيوني، اليوم هذه الرسائل أن محور المقاومة على استعداد تام للجلوس في مائدة المفاوضات والسلام إذا أردت الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا لم ترد الولايات المتحدة الأمريكية فإن محور المقاومة هو على جهوز كامل لخوض المعركة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. أي بمعنى اليوم الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، إما أن تتخلى عن الكيان الصهيوني ومشاريع الكيان الصهيوني وطلبات الكيان الصهيوني في تدمير محور المقاومة والمشاريع والبرنامج النووي وكذلك على مستوى القوة الصاروخية، مشروع القوة الصاروخية الإيراني وحتى على مستوى اليمن، والكل هذه كلها طلبات ماذا؟ طلبات صهيوني. فاليوم على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلس في مائدة المفاوضات مع محور المقاومة لكي تنظر إلى مصالحها. أمريكا أولا، ليس الكيان الصهيوني أولا،

0: وقد وأكبر دليل على ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تخلت عن الكيان الصهيوني في العملية العسكرية أمام اليمن، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج من ذلك المأزق الكبير الذي تلكت فيه هزيمة أمام الجيش اليمني، وتركت الكيان الصهيوني، ولم يتم إدراج الكيان الصهيوني في ذلك الاتفاق، واستمرت اليمن في عملية الإسناد حتى تم وقف إدراج الناس. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها أن تنظر إلى تحقيق مصالحها مع مصالح طبعا العالم ككل، سواء كان على مستوى الاقتصادي أو السياسي أو أي شيء آخر يعني يتعلق بماذا؟ بالعلاقات الدولية ما عدا الكيان الصهيوني. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي تضغط لكي تحصل ولو على مستوى ماذا؟ على مستوى انتصار ولو صوري للداخل الأمريكي لكي يتم انتخاب الرئيس الأمريكي، ولكن الفرصة اليوم لن تتأتى له لأن الانتخابات أصبحت قريبة، وفي نفس الوقت هناك اليوم القرارات التي تم اتخاذها سواء كان على مستوى الكنغرس أو على مستوى مجلس في الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاب حتى على مستوى صلاحيات الرئيس الأمريكي، لأن الانتخابات أصبحت قريبة ولابد من كافة القرارات التي سيتم اتخاذها. إذن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تتخذ الفرصة اليوم محور المقاومة أعد الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لكي تجلس لماذا؟ للتفاوض من أجل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومصالح المنطقة والعالم، وليس على أساس مصالح الكيان الصهيوني الذي تم زرعه وحمايته سواء كان من بريطانيا وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا ودول كثيرة جدا حتى على مستوى الدول الخليجية التي فتحت أراضيها في طوفان الأقصى أثناء عملية الإسناد وحصارها من قبل الجيش اليمني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي ومنع التجارة. وهذا الولايات المتحدة الأمريكية خسرت الكثير حتى على مستوى باب المندب، لم تستطع الدخول ولم تستطع حتى إنجاز السفن الذي كانت تطلب النجدة منها، وهي تعرف بأن الجيش اليمني لا يمكن أن يظل متفرجا على إخواني الفلسطينيين في تلك جرائم الإبادة التي حدثت من قبل الكيان الصهيوني ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أتى بيدن إلى الكيان الصهيوني وأتى زعماء أوروبا إلى الكيان الصهيوني ليعلنوا وفدتهم مع الكيان الصهيوني ضد غزة 350 كيلو، وأتى العالم كامل. ولكن عندما قام محور المقاومة على مستوى لبنان الذي دخل في بداية الحرب في اليوم الثامن من أكتوبر، وكذلك اليمن الذي دخل في حدود نهاية شهر أكتوبر أو قبل نهايته بيومين أو زيادة يومين، وظلت عملية المساندة من قبل لبنان ومن قبل اليمن حتى على مستوى حرب الـ 12 يوم الذي انتصرت فيها إيران على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن تفكر في مصالحها وليس مصالح الكيان الصهيوني، لأن هذا الكيان يقوم بجرائم إبادة للأمة العربية والإسلامية. ما حدث في غزة وما حدث في لبنان وما حدث على مستوى ليبيا والصومال وسوريا والعراق واليمن، من هو الذي أحدثه؟ أحدثته الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، لأن المشاريع التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالهجوم على اليمن فيما سمي بعاصفة الحزم هو مشروع صهيوني بكل ما تعني الكلمة من معنى، يريد تدمير هذه الأمة واستغلال ثرواته وجعلنا عبيد لألف عام قادمة، لأن الصهاينة المسيحيين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا آمنوا بالصهيونية العالمية الذي تقول بأنه لابد من إقامة إسرائيل الكبرى، وهذا المشروع لم يتأتى. وكذلك مشروع ترامب الذي هو مشروع التطبيع ومشروع الفاجة الإبراهيمية اليوم لن يتأتى، لأن الدول الخليجية ستكون أول المتضررة من ما سيحدث لو استمرت الحرب وظلت أمريكا تدافع عن الكيان الصهيوني إلى ما لا نهاية.
1: صحيح. إذن هل سيشهد أو هل يعني هذا بأن تحالف العدوان على بلدنا سيفهم الرسالة بالذات ما حدث اليوم، يعني قدرة صنعاء على منع الملاحة الصهيونية من البحر الأحمر؟ نحن نعرف بأن البحر الأحمر بالنسبة للسعودية على سبيل المثال هو شريان حياة، هل ستفهم السعودية هذه الرسالة؟
0: طبعا يا سيدي، عفوا يا سيدي.

0: سيدي. هذه الدولة الإيطالية بتاعي اليمن اليوم أصبحت مختلفة تماما، لأنه توازن وضعها اليوم ليس مع دولة مع دول عادية، هي مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. اليوم على السعودية أن تفهم الإشارة، اليمن ما زال يرعى حق الجوار، ولكن هذه الدولة لا تريد. اليوم على السعودية اليوم لابد عليها أن تجلس في مائدة المفاوضات مع هذا البلد، وتعرف بأنها قد خاضت معركة لأكثر من 8 سنوات لم تستطع أن تحقق انتصار، ومن معها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وأوروبا وكل الدول العربية، والكل يعرف ذلك. اليوم على السعودية أن تلتقط هذه الإشارة. اليوم إذا التقطتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوقفت العمليات العسكرية بسبب دخول اليمن في العملية العسكرية التي حدثت اليوم، وهذا دليل قطعي على أن القوة العسكرية اليمنية تستطيع أن تفعل في السعودية ما لم تفعله أي دولة أخرى، ولكن اليمن هو يراعي حق الجوار وحق الأخوة وحق الدين، الذي تخلت هذه الدولة السعودية أو هذا الكيان السعودي عن كل الصفات الإنسانية. تعرف بأننا محاصرون، وهي الذي ضربت الحصار، وهي الذي مولت الحرب، هي والإمارات ودول أخرى معها بما فيها بجيء. هو مشروع أمريكي صهيوني بكل ما تعني الكلمة من معنى. فعليها اليوم أن تلتقط هذه الإشارة وتسعى إلى الجلوس في مائدة المفاوضات وإنهاء الملف اليمني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
1: إذن هذه مسألة مهمة.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي احسبي معي، كيف انتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، انا ادبي
6: ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لأنسية من أهل اليمن، كانوا بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، فدخل عليهم فجعل يصافحهم واحدا واحدا، فلما خرجنا قال يا سلمان ألا أبشرك؟ قلت بلى يا رسول الله، فقال ما من مسلم يخرج من بيته زائرا لإخوة له من المسلمين إلا خاض في رحمة الله وشيعه 70,000 ملك، حتى إذا التقوا وتصافحوا كانوا كاليدين التي تغسل إحداهما الأخرى، وغفر لهم ما سلف وأعطوا ما سألوا.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: آفاق إف إم.
3: الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
4: النبات قال تعالى في كتابه الكريم

0: فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا.
1: النبات اسم مفرد ثلاثي من مادة نبات. تحدث القرآن عن علم النبات في كثير من آياته، وكرر وجود الأزواج في عالم النبات قبل العلم الحديث. يقول تعالى:

0: الخليج.
1: كما أن الآية الكريمة تحدثت بدقة علمية تامة عن مراحل الإنبات، فالرحلة تبدأ بإنزال الماء وامتزاجه بذرات التراب، لتبدأ هذه الذرات بالاهتزاز المستمر، مما ينتج عنه زيادة في حجم التراب وتمدده، وبعد ذلك تبدأ الحبوب الموجودة في التراب بامتصاص هذا الماء، وتبدأ بالتمدد أيضا والنمو، وتبدأ عملية الإنبات. وقد لخص القرآن هذه المراحل بثلاث كلمات فقط: اهتزت وربت وأنبتت. والنبات من الوسائل المنقية للهواء من السموم، وتستهلك النباتات لصنع غذائها وثمارها غاز الكربون من الهواء، وتجري في داخلها عملية تسمى بالتركيب الضوئي، تركب من خلالها المادة الخضراء التي يركب منها النبات الحب والثمار. وقد أثبت العلم الحديث أن هذه العملية تبادل موزون لغازي الأكسجين والكربون تتم بين الإنسان والنبات، وهو معنى قوله تعالى:

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إنه رجل شارك مع رسول الله في كل غزواته ولم يتخلف في معركة قط، ذلك هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقد استخلفه رسول الله على المدينة في معركة تبوك من السنة 9 للهجرة. كان الوضع خطيرا على الإسلام من داخل المدينة ومن خارجها، فالروم أعدوا قوة ضاربة لغزو الأجزاء الشمالية للجزيرة العربية، والمنافقون خططوا للانقلاب وسحق الإسلام، فكان لابد أن يقود رسول الله الجيش بنفسه ويبقي علي عليه السلام في المدينة لمواجهة خطر المنافقين. وفي المشهد الآخر استثقل المنافقون وجود علي في المدينة، فنشروا افتراءات عليه وادعوا بأن رسول الله تركه عند النساء والصبيان. فلحق الإمام علي برسول الله وأخبره بمقولة المنافقين، فقلده رسول الله وساما أبكم المنافقين وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وفي نفس السنة أمره أن يبلغ 10 الأولى من سورة براءة، وكان قد أرسل أبا بكر، فلما كان في بعض الطريق هبط جبريل بالأمر من الله أن يتولى التبليغ علي عليه السلام. فبعث رسول الله إلى أبي بكر يأمره بتسليم الكتاب إلى علي وقال: إني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي. وهذا يدل على مكانة الإمام علي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك، وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

النص القرآني كل مسلم يقرأ القرآن هو يقرأ وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا النص المهم الذي ترتب عليه في النص الآخر قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولكن تلحظ مع كل هذا هناك من الكثير في الوسط الإسلامي جفاء تجاه هذا النص، تجاه هذا المبدأ، تجاه هذا الموضوع، جفاء ووحشة، يتوحشون ويتهربون من الجو بكله، من العبارة بكلها، من العنوان بكله. أصبح عنوان الولاية نتيجة للحساسيات المذهبية عنوان يفر منه الكثير، يستوحش منه الكثير. يا جماعة الله، الله هو الذي قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم عندما تأتي إلى هذا النص ليس فيه ما يوحش، ليس فيه ما يدعو للتهرب، ليس فيه ما يقلق، ليس فيه ما ينفر، لكن داء العصبية أخطر داء بليت به الأمم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: صوت الوعي والبصيرة.

الشعب الإيراني المسلم الشقيق وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت؟
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7-0.
4: ايوة
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي ذككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

0: حضرنا مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا.

أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: إشراك سيدي.
1: ما جديدك يا نافع؟
0: وصل الكتاب من الخليفة.
1: ها؟ هاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. من الخليفة في المدينة إلى واليه في الشام معاوية بن أبي سفيان. إن الفتنة قد أخرجت خطمها وعينها، ولم يبق إلا أن تثب، فلا تنكأ الجرح، وجهز أبا ذر إلي على أغلظ مركب وأوعره، ثم ابعث به مع من يخشن به خشنا عنيفا حتى يقدم علي، وكفف الناس ونفسك ما استطعت. الحمد لله، أزيح عن كاهلي حمل كان يقض مضجعي. يا نافع،
0: أمر سيدي.
1: جهز لي جملا ما امتطاه إنسان إلا وأشرف على الهلاك.
0: أمرك سيدي.
1: اسمع يا نافع، إلي بخمس من الصعاليك.
0: ولما أيها الأمير؟
1: يقومون بجر الجمل من دون رأفة فيعذبون راكبه. ثم إن هؤلاء لا يعرفون الرحمة ولا يفقهون القرآن وسنة النبي. تمهل يا نافع، تمهل. دع موكب أبي ذر يمر من أمام شرفة القصر، فإنني مقيم فيه لوداعه.
2: لا تبتئس يا بني، هذه مشيئة الله.
3: ونعم بالله.
2: بذا حدثني حبيبي رسول الله.
3: وبما حدثك يا أبي؟
2: حدثني ذات مرة فقال: إذا بلغ ولد الحكم بن العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا، ودين الله دخلا، وعباد الله خولا. صدق رسول الله في كل كلمة نطق بها. ها هم أبناء الحكم الأموي 30 رجلا جعلوا من بيت مال المسلمين خزينة لهم، يتداولونها فيما بينهم كما توسوس لهم نزواتهم، ويفسدون مبادئ الإسلام وعقائده، ويتخذون من عباد الله عبيدا.
3: وما يكون في المدينة يا والدي؟
2: لا أدري، لكنني أكاد أجزم أنها ستكون أسوأ من بلاد الشام.
1: قل لي يا أبا ذر، كيف رأيت صنيع الله بك؟
4: ما كان أمر الله إلا خيرا.
1: وما الذي تراه في الجمل الذي تمتطيه؟
4: خير من النار التي سترمى بها.
1: ويحك، والله لقد بعثت عليك 5 من الصعالكة يتعتعونك تعتع.
4: إنهم أهون علي من 5 ملائكة غلاظ يدخلونك النار التي وقودها الناس والحجارة. اسمع يا معاوية، سمعت رسول الله يقول: ويح أمتي من الآتي يراوح بين منكبيه، يخرج بمن اتبعه من أهله حتى يوردهم نار جهنم فيرتطم ويرتطمون. كأنك هو ولا أدري.
1: انطلقوا به ولا تتريثوا.

0: أيها الناس، أيها المودعون لي، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. أوصيكم بتقوى الله، فهي رأس الإيمان لله، وعليكم بتلاوة القرآن، فهو نور لكم في الأرض وذكر لكم في السماء. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة، وإن الله فقير ونحن أغنياء، إنما أولادكم وأموالكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: ما الذي يقلقك سيد الأمير وقد بات عدوك في المدينة؟
2: يقلقني ذلك العدو نفسه.
1: كيف ذلك؟
2: أخشى أن يقنع الخليفة فيعود إلى الشام، أو أن يتمرد على الخليفة فيعود أقوى مما هو عليه. المدينة لا زالت تعيش بنور الرسول وصحبه. سأبعث بك إلى المدينة يا نافع.
1: أمر سيدي، لكن ما جدوى ذلك سيدي؟
2: أحملك رسالة أقترح فيها مكانا ينفى إليه أبو ذر، مكانا لا ناصر فيه ولا معين.
1: أنا رهن إشارتك سيدي.
2: إذن خذ ورقة وقلما واكتب.
3: أبي، لدي أمنية.
4: أمنية؟ قلها يا محمد.
3: أن لا تتراجع عما أنت فيه في مجلس الخليفة.
4: أثلشت قلبي يا ولدي والله، وأقررت عيني بك.
3: ما عرفتك إلا نصيرا للحق،
4: وسأبقى كذلك حتى آخر رمق. اطمئن، سوف أدخل مجلسهم أبيا شامخا، وأخرج منه صابرا محتسبا. هي والله اللحظة التي حدثني بها رسول الله.
3: وما حدثك الرسول يا والدي؟
4: حدثني قائلا: يا أبا ذر، إذا أدركك أمراء يستأثرون بالفيء فماذا تفعل؟ قلت: والذي بعثك بالحق لأضربن بسيفي. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: فدتك نفسي يا رسول الله، دلني. قال: اصبر حتى تلقاني. يا محمد، يا ولدي، ألا تعود إلى أمك وأختك في الشام؟
3: لا يا أبي، لن أعود حتى أطمئن عليك.
2: ها؟ وماذا بعد؟ ماذا بعد يا نافع؟
1: نفاه الخليفة إلى واحد من ثلاث اقترحتها أنت.
2: أرجو أن تكون الربذة.
1: هي والله.
2: الربذة، وما أدراك ما الربذة؟ صحراء قاحلة ليس فيها نبات يظلل، ولا طائر يغذي، ولا بشر يؤنس.
1: ما كان أهناه في الشام لو ملأ بطنه وأطبق فمه.
2: على نفسها جنت براقش، العاقل من رأى غيره فاتعظ. لك البشرى في ذلك يا نافع.
1: لو سمح الأمير لي بزرع في منبج.
2: والله لو منحتك منبجا كلها كنت مقصرا لقاء بشارتك هذه.
4: عندما يتجه بي الجند إلى الربذة عليك بالشام يا محمد، فأمك وأختك تنتظرانك. أتعدني يا بني؟
3: أعدك، ولكن لما لا نلتحق بك؟
4: يريدون زيادة تنكيلي وإيذائي بإبعادكم عني. حسبي الله ونعم الوكيل.
3: ما الربذة يا والدي؟
4: مكان قفر. صدق رسول الله حيث أبلغني قائلا: يرحمك الله يا أبا ذر، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك.
5: Thank you.
4: آثاره.
5: مارد الغبراء، مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد، إخراج عاطف الحاج حسن.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكيين وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤوليتنا، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية. عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية.
1: البحر الأحمر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نيابه للسيد سلام الله عليك.
1: وانا اقول نحن مع السيد ونحن مع المسيره
2: ومسانده للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله اننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
0: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والانفس.
6: ونرسل رساله للكلب الامريكي ترامب والقرد الاسرائيلي نتنياهو.
0: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
7: شوف انكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون باذن الله سبحانه وتعالى.
8: هم البوارج ما يضعفر بالحديد الا الحديد. ابويا من جاهز يرجعها قطع متناثره.
9: الله اكبر.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والتائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أرجاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288-20-88 و7230-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: ممكن أسأل يا شيخ؟
3: تفضلوا.
4: في واحد يعني حصل التماس بينهم في الكهرباء وكان عيموت، في واحد انقذه ومات هذا اللي انقذه، هل هو هذا اللي المنقذ هو يتحمل المسؤولية يعني عليه؟
3: واحد انقذ واحد، ما فهمت السؤال.
4: يعني واحد انفصل الكهرباء والثاني جاء نقذه ومات. هذا اللي هو
3: حي
4: يعني يصوم شهرين ولا عادي؟
3: ولا على شيء وهو سلم الذي مسكها الكهرباء سلم؟
4: لا، ايوه اللي مسكتها الكهرباء سلم، والثاني اللي من قد ما
3: لا حول ولا قوه الا بالله، ولا على شيء.
4: طيب والثاني اخوه صدم بالسياره وخالته مرتبه ماتت، يعني ما يتحمل شال ابنه
3: إلا إذا هو قاصد.
4: ما أعتقد إنه قاصد لأنه كانوا كلهم في السيارة.
3: إذن يصوم شهرين متتابعين.
4: طيب عبنا أسأل يا شيخ.
3: تمام.
4: أنا لما أصوم في غير رمضان وعطشت وشربت ماء، يعني مش أني دهرية وما دخلت لبعض نص ساعة، يصبر واصل الصيام ولا أفطر؟
3: واصليه وبدلي.
4: يلا تسلم يا شيخ.
2: سال، مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: معنا سؤال،
2: تفضلوا.
5: الكفار لما تتوزع على 10 مساكين، حتى لو كانوا من عائلة واحدة
3: ولو كانوا من عائلة واحدة ممكن؟
5: ومن هم يعني المساكين؟ الفقراء وكل يعني.
3: المسكين أشد فقرا من الفقير، لكن هي تصح للفقراء أو للمساكين، كلها يجوز.
2: في أمان. سلام، مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: نشتي نسأل العلامة عبد الله الشاذلي.
3: تفضلوا.
6: أيوة، نشتي نسألكم بالنسبة للأضحية، كم يكون عمرها وكيف ندرى إنها فعلا عمرها يعني
3: توجب
6: الأضحية؟
3: هو الذي عندهم معرفة بالأغنام وبصيرة مثل الجزارين وأصحاب الغنم بيعرفوها بالأسنان حقها.
6: أيوة.
3: على حسب التقليع، الجذع بيجوقدوها يعني بيقلع أول مرة يقلع أسنان ويبدأ له بدلهم، هذا جذع. هو الذي في العادة بيكون سنة، هذا من الضان، ومن المعز لابد أن يكون سنتين، ومن البقر لابد أن يكون للسنتين.
6: أيوة، يعني مش 6 أشهر، قالوا بعضهم 6 أشهر، ما
3: يعني
6: صح؟
3: هو غير المذهب، هو كلام غير المذهب. أي نعم.
6: أيوة. طيب يعني مثلا أنا لما أسأل يقول لي تمام سنة، ما أدري يعني هو بيصدق أو ما، أنا خايف إلا ما يصدقني.
3: لا تشلي إلا من ذقه.
6: أيوة، يعني ممكن أشتري وأشير أوري أحد أو قبل.
3: أيوة، ولا بسري الجزار وهو يعرفه بسرعة.
6: أيوة، يعني من سنة وما فوق.
3: من سنة وما فوق، فضان.
6: الكبش
3: والنعجة واحد. الماعز الذي هو سنتين.
6: الماء سنة والكبش وضان سنة. تمام. أيوة. أحسن الله إليكم.
3: وإليكم.
6: أيوة شكرا.
3: العفو.
2: سلام مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك يا طويل العمر؟
2: حياكم الله.
7: وين الشيخ؟
2: نسمعكم.
7: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
7: يا شيخ بالله كيف أبو بخير ولا مستمدات يعني جبت السؤال بالدلاء يعني عقود يعني.
3: لحظة لحظة لحظة.
2: ولا درينا بشي عدة سؤال لو سمحت دلاء دلاء.
7: يا شيخ.
3: ها.
7: يعني جبت بخير أو مستمدات. يعني واحد سلام المحصول هذا عقود المفظائر والمستندات في
3: فصول إذا به مستندات ما لها المستندات
2: وبصائر قديمة وبعدين يصير بها محكمة
7: يصير بها محكمة يعني لها عقود في فصول هذا البصائر والمستندات
2: إيش قالت المحكمة
7: يعني حكمت علينا يعني المستندات يعني ثبت عقود المستندات في فصول
3: ثبتت المستندات المحكمة
7: نعم
3: وش السؤال
7: يعني هل عاد بفارق هل فاعل خلاص
2: روح ما نفعل
3: ما لقد حكمت المحكمة وش عاد السؤال ايش السؤال يعني
7: المحكمة يعني واحد فارق للمحكمة عن مستندات يعني وبفائر
3: وبعدين
7: يعني هذا البطائر المستندات كده الناس تقول قد لنا عقود هل المحكمة تحكم بشيء؟
3: ها قد لهم عقود؟
7: نعم
3: لا الذي قد لها زمان طويل وما عاد بحد لا شهودها ولا الكاتب حقها ما عاد بيعملوا بها
7: أنا أرجوك يا قاضي
3: يا معهم تاريخ معهم تاريخ معين في المحاكم إذا قد البصيرة تسبقه ما عاد بيعملوا بها لكن ضروري شيء عارضها إذا عارضتها يد مثلا ولا عارضها بصائر ثانية ولا شيء لما إذا الأصل إذا هي مع الأصل بيعملوا بها إذا هي مثلا أرضي أهلي وبصائر لي وأنا ماسك لهذه الأرض فالمحكمة هتعمل بالبصائر وتعمل باليد لكن إذا هو العكس واحد ماسك الأرض ثاني وأنا ما قد كلمته من زمان وجيت أطلع بصائر قديمة ما يعملوا بها
7: أنا بدك يا شيخ يا شيخ انظر المحاكم الريفية
2: نعم سؤال آخر نسوي
7: سؤال آخر شيخ
2: في أمال سؤال مرحبا
8: مساء الخير يا أستاذ محمد
2: مساء النور
8: كيف حالك؟
2: الحمد لله
8: كيف حالك يا شيخنا الكريم؟
3: الحمد لله رب العالمين
8: الله يطول بعمرك
3: وإياكم
8: يا شيخ لدي بعض الأسئلة يا شيخ بي واحد يزوج بنتين ما يحكمش بينها يفضل الآخرة على الأولى والأولى محترمة وجدا جميلة يعني والآخرة يعني يضربها ويطردها ويشتمها بين أهلها وبين جميع الناس والسؤال الثاني يا شيخ يقول الذي ما أصبح بنات يدخل الجنة هذا صحيح ولا لا
3: إذا أحسن تربيتهن وأحسن معاملتهن فأيوه وكان من الصالحين ولا فلا
8: يا شيخ لدي سؤال يا شيخ في واحد يعني إذا تزوج مرأة يقولوا يدعس على رجلها هذا صحيح ولا لا
3: إيش
8: في واحد يعني قالوا يوم العروس يعني يقولوا للرجال دعس فوق رجل المرأة يسيطر عليه صح ولا لا
3: لا مش صح
8: يقولوا صح
3: مش صح
2: نعم في أمان اتصال نعم مرحبا السلام ورحمة الله
9: كيفك يا شيخ
3: الله يعافيك
9: كيفك يا أستاذ محمد
2: حياكم الله
9: يا شيخ إذا الأحد كفى رأسه أو حلق فاريسه في شهر في هذه الأيام هل حرام؟
3: لا مش حرام
2: ولو يضحي
3: مستحب للذي يضحي إنها إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يقصر ولا يقص أظافره حتى يضحي مستحب فقط مستحب بمعنى المستحب الذي يفعله يقعله أجر والذي يتركه ما بش عليه ذم
9: يعني يضحي ما يقص رأسه ولا يقص أظافره
3: مستحب
2: يعني الأفضل له
9: الله يحفظك يا شيخ
2: في أمان الله
9: مع السلامة
2: سهل مرحبا
10: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
10: كيف حالك يا شيخ
3: الله يعافيك
10: ما هي سؤال بس لو سمحت
3: تفضل.
11: ما حكم المرأة التي توفى زوجها وما تدخل عند الخروج؟
3: ايش
11: مرأة توفى زوجها تملأ
3: ما حكم المرأة الذي ما
11: يموت زوجها نعم.
2: وبعدين
11: يعني كانت تجري السؤال عشان تخرج بعد ما يموت.
3: وش السؤال؟ وش المشكلة؟ أربعة أشهر وعشر. العدة أربعة أشهر وعشر.
11: يلا شكرا جزاك الله خير يا
2: رشيد. سؤال مرحبا.
12: ألو.
2: نعم.
12: حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
12: يا شيخ أنا أقوم بحي وبعضا يعني قصر ظفيري وشعري وكل شيء آخر يوم في شهر ذي القعدة. فلكن قبل يومين وقع علي حلقة المفرق خلت وبعدين دار محتاجة وبعد فلجم فلما غسل دوها على العلري هو كان يكون من التحت.
3: ايوه
12: فهنا سامح يعني وجوده
3: الا ضحي ولا عليك حاجة حتى لو قصصت بلعاني.
12: لا بالله هو بكتر في المفرق
3: حتى لو
12: فاغر عد معايا صح.
3: تفضل.
12: حلم واحد يا كل بدهم يتوظفوا مثلا صار حمام لا ما ولا شيء وحتى في اخر من اللي في لقطه من الاك.
3: لا مانع
12: يلا شكرا الله.
3: عفوا.
2: اتصال. نعم مرحبا. مساء النور.
13: نعم مبارك
2: الجميع
13: يا شيخ محمد.
3: تفضل.
13: هل يجوز ان تركع السنه مع قدام وفرق
3: سنه مه
13: يعني
3: السنة
13: هي فرض
3: ركعتين
13: قبل الفرض عادي
3: الفجر هو المفروض انك تركعها قبل الفجر الظهر بعد الظهر المغرب بعد المغرب
13: عادي اذا ركعتها قبل
3: العصر ما هو الذي تركعها قبل العصر
13: يعني قبل العصر وقبل الظهر عادي ما
3: قبل الظهر ما بيش سنة قبل الظهر سنة الظهر بعده العصر ما بيش مع السنة
2: سلام مرحبا.
14: ألو.
2: نعم.
14: أيوه.
2: تفضل.
14: يكبر سن الواحد وما في سن.
3: لا.
14: أنا جيت واليوم الجمعة والإمام قدوة بيجيم الصلاة. هل يقدر أصلي معاها أرتجى أنا ما صليت الخطبة أنا صلي أربع.
3: لا صلي أربع ركعات ظهرا.
14: وإذا
3: صلت
14: معهم وهم
3: قدهم بيجين الصلاة صلي معهم وسلم وقم عيد الظهر أربع ركعات
14: أيوة إذا الواحد يعني تعلم في المنام بحلم فاتح يعني وقام الصبح صلي وهو ناتي لحلم مرة ناتي لحلم يعني يصلي وما يتذكر لهم دائم بعد يعني ما يتذكر لهم بعد ساعتين ثلاثة وهو بالصلاة يعني الصلاة حقه لا تلتل
3: لا يعيد الصلاة ويغتسل ويعيد الصلاة
14: حتى من بعد ساعتين ثلاث كمان المدار
3: نعم
14: الله شكرا
3: العفو.
2: سأل مرحبا.
15: مساء الخير أستاذ محمد.
2: حياكم الله.
15: مساء الخير يا شيخ كيف حالك؟
3: الحمد لله
15: والله إن أنت أحلى شيخ في الجمهورية اليمنية. لدي بعض الأسئلة يمكن؟
3: تفضلوا.
15: يا شيخ في رجل يقول لمرأته أنت معك صاحب ويعني كده يخدب علي يقول أنت معك صاحب هذا يا شيخ مجنون ولا لا؟ والسؤال الثاني يقول يعني يقولوا لا في واحد مات يطرحوا جنبه يعني إذا كده ما يتحقق شاذ صحيح ولا خرافات؟
3: يطرحوا جنبه ما؟
15: يطرحوا جنبه يعني جنح أو قطمة ملح على ما أعتقد.
3: ما هو القلح؟
15: والسؤال الثالث
2: إيش
3: القلح؟
15: إيش؟
3: يطرحوا جنبه ما هو؟
15: يطرحوا جنبه قطمة ملح.
3: ها؟
15: والسؤال الثالث الذي
3: يرجع
15: عورته قبال أولاده هذا حرام ولا لا؟
3: الذي ما؟
15: الذي
3: يرجع عورته
15: قبال
3: أولاده يعني عاقل حرام والذي يطرح
15: قلت
3: جنبه
2: هذا صحيح ولا لا؟ الذي ما؟
15: يموت ويطرحه جنبه يعني
2: أنا
15: ما
2: أعتقد
15: يقولوا شيء
2: هذا
15: مش صحيح
2: لا في أمل.
15: سؤال واحد. الذي ما يصوم شهر العشر هذا حرام ولا لا؟
3: لا مش هو حرام. الذي يصوم هيك على أجر والذي يصوم ما على شيء.
15: والذي يا شيخ إحنا نصبح بفقرات يعني نقطع من الراديو يقولوا هذا حرام علينا هذا حرام ولا لا؟
3: ايش؟
15: احنا نجاوب يعني اذاعه ثانيه يعني نجاوبهم ونصدح يعني هذا حرام ولا لا نطلع بين اذاعه يعني بين اذاعه اخرى على
3: الإذاعة. الاتصال بالاذاعات للنساء للمفاكهة والضحك مع المذيعين والتنكيت والتلاعب بالأصوات لا يجوز حرام. الله سبحانه وتعالى أمر نساء النبي ألا يخضعن بالقول ألا يخضعن بالقول معناها التغنج الضحك المفاكهة هذا الأشياء الذي لا يجوز أن تفعل مع المرأة إلا مع زوجها لا يجوز لها أن تظهر بها في الإذاعات حرام حرام حرام.
2: سأل آخر مرحبا.
16: ألو.
2: نعم
16: مساء الخير.
2: مساء النور.
16: معي بنت بنتي المريضة بيقولون فيها ريح حمرة نسل خابرة عند المشعوذة هذا مش وحراء؟
3: لا لا تسيروا سيروها صلاة دكتور ما فيها من وجع.
16: قالوا ويناظموا لما بيسألوا شلينا الفجولة عندها قالت فيها ريح حمرة.
3: لا صدقيها
16: وحرام ما
3: نسل
16: شاي.
3: لا تسيروا عندها.
16: يلا خير جزاك الله خير.
3: وإياكم.
16: يلا الله معكم.
3: معكم.
2: سأل مرحبا. نعم. رفع صوتك نعم. صوتك بعيد. المعذرة. سأل آخر مرحبا.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: لا يا شيخ أمي كيسنا لخضر مربط.
3: إيش إيش؟
2: أمها مربط.
17: مربط أمي في كيسنا لخضر رمضان.
3: تمام.
17: وبعدها افترت عشر هيا وبعدها العشر هيا ما عاد تقدر تصلي الصلاة كم حتى هذا الصيام كم تقدر عشر ألف.
3: نصف ساعة عن كل يوم أو قيمته. نصف ساعة عن كل يوم أو قيمته توزع على المساكين.
17: يعني كتبت 12,000.
3: كدي زيادة.
17: كدي زيادة.
3: أيه.
17: جلت تسلم.
3: من قال؟
17: مع السلام.
3: في أمان الله.
2: سأل. نعم مرحبا. حياكم الله. نعم.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
18: يا شيخ أنا سؤال لو سمحت.
3: تفضل.
18: نظرت
3: بنظر ثلاث
18: أيام صيام.
3: ألو. معك.
18: نظرت
3: بنظر ثلاث
18: أيام صيام
3: والآن
18: كنت يومين
3: عدّاقي أو كيف يصومها ولا معليش؟ أنت نويتها متتابعة ولا بدون تتابع؟
18: ها؟
3: نويتها متتابعة ولا بدون تتابع؟
18: نعم نعم نويتها متتابعة نعم.
3: صوم ثلاث أيام متتابعة.
18: يلا
2: واصل. سأل.
18: من غير عدد عدد يوم أنا رجع عيد ما خسر إنت.
3: أيوة.
18: الله شكرا
3: جزاك
18: الله خير.
3: وياكم.
2: سأل مرحبا.
19: باقي معنا سؤال.
2: نعم.
19: الذي صوم العشر وباقي وعليه قضاء هو احتسب القضاء ولا
3: لا؟ الذي عليه قضاء يقضيها في العشر.
19: يقضيها في العشر.
3: أيه.
19: الله شكرا.
2: سأل مرحبا. سمعونا من التلفون. نعم تفضلوا.
20: أيه
2: مساء النور. ما بالله طف الراديو لو سمحتوا.
20: اي انا ما بسمع الراديو معي في مساء الخير.
3: مساء النور.
20: انا ما صارت الباقي انا تعيلا انا واحد قالت صارت الباقي يعني السنة لا ولا لا خير.
3: السنة حقت الفجر قبل صلاة الفجر.
20: شكرا يا سير لا وقال لي قالك لا يعني ما بيصلى شيخ عمد
3: لا سنة الفجر قبل الفجر.
2: في أمان الله. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
21: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: صوت الوعي والبصيرة. عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة أفاقي فإم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم المباشر فتح هواء. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة

0: العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي من جديد.
1: أبقاكم الله.
0: كما نذكر من جديد أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288820888 و7230990100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال، مرحبا.
2: مساء الخير.
1: سنور
2: يا أخي وعيسى.
1: تفضلوا.
2: احنا صرنا مستشفى وبعدين كنا نسير عند خالتي وعمتي، قالتنا بلا نسير عند بيت ثاني، ورجع اتصل زوجي وحد رمضان قال ما نسير لا احنا ولا احنا، واحنا نسيرنا من في بيت ثاني مش من في بيت.
1: إذا ما سرتوا حيث الذي حرم وطلق عليه ما بش مشكلة، وإن كان أيوه وإن كان سرتوا في المكان الذي قد حرم وطلق ما تسيروا فيه فتقع طلقة،
2: ما
1: أصل
2: المكان الذي حرم
1: وطلق ما بش مشكلة.
0: سؤال آخر.
2: شكرا.
0: في أمان الله. سؤال، مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: عشان
3: شوف
1: انا طرحت نعم ليلة،
3: تمام.
1: ايش
3: يعني
1: الفوطة
3: الذي
1: طرحت
3: عند واحد مجزي اذا
1: رعني عجتها وماهي؟ انت ودعت زلط عند واحد؟
3: ايوه.
1: الا زكيها، اذا هي ذهب ولا فضة ولا هي للتجارة؟
3: لا هي زلط مجزي، تمام. طرحتها عنده وهو فضتها صلح بها العمالة حقه، زي احنا عزم يجمعها يعني يجيب عليها زكاة وماهي.
1: قلت لك إذا هي ذهب أو فضة أو أموال أو هي للتجارة فيجب عليها وإلا فلا يجب.
0: هل هي للتجارة؟
3: لا لا، طرحتها عنده هنا، طرحتها عنده يعني وداع.
1: ما عليها شيء.
3: ما عليها شيء.
0: نعم.
3: يعني لا هي في مفروض تبين مديها، أقول لهم أنا عاد إحدى الثلاثة مليون بس وبديها صلح بها العمالة حقه، طرحتها علي.
0: نعم. سؤال آخر. في أمان الله. تسأل، مرحبا. نعم.
4: مساء الخير.
0: مساء النور.
4: كيف انت يا شايخ؟
1: الله يعافيك.
4: معانا شاب عيوه، ايه عارفون قريب تصحى بعيوه ولا ماشي؟
1: معكم ما؟
4: شايخ غنمي.
0: في عارفون ظهر.
4: إذا تصحى بعيوه؟
1: إذا ما هو جاي يوم العيد قلت بخيار الصنفري هذا، فنعم يتصح.
4: وانه جالس
1: وهي حيكون عيب فيها ماشي.
4: يا الله خير.
1: اياكم.
0: سؤال، مرحبا. سنور. الحمد لله. نعم.
1: معكم ايش؟ لا لا ما يصح. لا ما يصح.
5: من الله.
1: وله من الله.
5: والله معنا كان ثاني.
1: تفضل.
5: معنا مقبرة و يعني مع كبر الأمطار قررت لا تجري عليه تحت ناس.
1: مقبرة؟
5: أيوة مع كبر الأمطار قررت.
1: ها؟
5: وصعب جري هذا المبنى على صاحب من تلك المقبرة ما حكمك.
1: عاملوها معاملة الجرب عندكم، والعادة في الجرب ان الاعلى اذا انهدم الى الاسفل نهدي يبني الاعلى.
5: انا
1: قال
5: لك انا قال على صاحب من قربها قلنا على القرية، على القرية كامل يشتغلوها.
1: تمام.
5: الله
0: تسلم. سؤال، مرحبا. تفضلوا. نعم. مالو؟ تفضلوا نسمعكم. رقم سبعة فون. نعم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسمعك. نعم اسمع، طفي الراديو، من طفي الراديو، سمعنا من التلفون. تفضل. المعذرة الصوت بيقطع، حاول تعود الاتصال. اتصال آخر، مرحبا. ألو.

0: قالوا ما بلا ديرة عليك وانا بسمع المسلك.
1: قالوا ما؟
0: شنو هذي؟ قالوا ما بلا ديرة عليك وانا ما ارضيك ديرة عليك. بعدها بي حرم ضلك قال حرام ضلك لو ما تتعالج ما تدخل لي بي
1: هسي تعالج
0: يعني ما ارضيك كثير. وبعدها وانا قال هكذا وحلف ريحت لي. بعدها جاء اخي لعندي قال رادلة ابي تجي ماشي ما تدخل بيت وانا قلت حرام ضلك ما ادخل بيت.
1: لا يلا ظلمناك. وبعدين
0: دلحين ما نفعلك
1: دلحين سير تعالج وتحتل الامور ان شاء الله.
0: قسمنا لعند الدكتور
1: ايه
0: في نفس اليوم بس باقي الحرم مطلق حتى ينالي حرم تضلق تقول ما عاد ادخل البيت.
1: اذا دخلت انت قاعد طلقه على مرتك.
0: ايوه وكم الكفارة اولاد
1: ما بيش كفارة بلا طلقه
0: ما بيش كفار باص
1: ما بيش لها كفارة.
0: واذا خرجت من البيت
1: اذا ما دخلت البيت ما عليك شيء.
0: لا اخرج من البيت
1: بالاصل. قلت انت حرمت وطلقت انك ما تدخل البيت. اذا لم تدخل البيت ما عليك شيء.
0: ايوه وين دخلت البيت
1: تقع طلقه
0: وانك حرم علينا ولا ما
1: ايش
0: لا نجت خير ولا ما نفعل
1: تقع طلقه. واذا وقعت طلقه تراجعها وتبقى معك في طلقتين واضح.
0: ايوه يعني تبقى معي طلقه انا
1: واضح.
0: ايوه خلاص واضح يلا اشكرك. يا سيد القاضي باقي معنا سؤال. جدتي ماتت وكان معها ذهب عند ابي وابي باحل وهي ماتت ومشي راضي عليه انه يبيع
1: يسلمها لورثتها.
0: يسلم للورثه واذا قد باحل
1: يسلم بدلهن للورثه
0: بدلهن والله اقول ولو يدي ضرب
1: قيمتهن للحين
0: قيمتنا هذا الايام.
2: في امل سؤال. مرحبا سنور.
3: نعم بارك الله فيك.
1: على الجميع
3: كيف حالك؟
1: الله يعافيك
3: يا اخي. معنا واحده وضعت ما تسكي ابنه. هل هو يجوز نقول في قبر واحد ولا ما يجوز؟
1: ماشي لا كل واحد في قبر
3: ما يجوز يعني يقبرون جنب بعض صح؟
1: لا تقبرهم جنب بعض ما بالله اذا به ضيق ولا شيء ما دام به وسع قبروا كل واحد وحده
3: يعني افضل.
1: يا الله
3: كتب
1: أجل الجميع.
2: سلام مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ ممكن سؤال؟
1: تفضل.
4: يعني قصة نبات القبر هل هي صحيحة أم لا؟
1: لا أدري.
4: الله شكرا.
2: سلام. سلام مرحبا.
5: ألو.
2: نعم.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: واحد جاء يصلي جماعة فاتتها الصلاة في الركعة الرابعة فاتته عندما يجلس يدوى التشهد الأخير يدي معهم التشهد ولا يسكت ويقوم يوفي الركعة الرابعة.
1: لا يجلس معهم يجلس يتشهد يجلس معهم وبعد ما يكملوا يقوم يكمل
5: بس أثناء جلوسه يقرأ معهم
1: ولا يقرأ شيء
5: ما يقراش.
1: لا
5: يلا تسلم يا شيخ.
1: من قال؟
2: سلام مرحبا.
6: مساء الخير.
2: مساء النور.
6: يا شيخ لدينا بعض الأسئلة.
2: نعم
1: تفضلوا.
6: يا شيخ في أخي يشتي يقابكم أنا ما أقابش أنا أخي يشتي يقابكم هو.
2: نعم
6: يلا لحظة رح
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
7: يا أخي معي ورثي وروحي ما ترضي ترقصكم لي أقسما بالله إن أنا عندي رفياس ما ترضي شو رأي قبض عليها إن أنا أنظر يخاف إلا لا.
1: أنت بدري وش بيقول؟
7: أنا ما
2: سلام مرحبا.
8: ألو.
2: نعم
8: سلام الله عليك يا شيخ.
1: عليكم سلام الله ورحمته.
8: أبي بعد الشيء نقرأ عليك سؤال.
1: تفضلوا.
8: يشتي توضح لنا يعني قصة الأضاحي يعني الكبش كم يجي والمقرة كم تجي والإبل كم يجي
1: الكبش الذي قدو ابن سنة فما فوق والماعز ابن سنتين فما فوق والبقر والبقر ابن سنتين فما فوق.
5: لكن قصدي كم يجي على كم نفوس؟
1: الكبش عن 3 والماعز عن 3 والبقرة عن 7 والإبل والإبل عن 10.
5: لا كتب الله أجرك حفظك ربي
1: وإياكم.
5: نعم
2: سأل. نعم مرحبا. طفي الراديو سمعنا من التلفون لو سمحت. نعم طفي الراديو لو سمحت. طفي الراديو لو سمحت. عطى طفي عليك.
9: طفي الراديو لو سمحت.
2: صار مرحبا. نعم حياكم الله.
1: ايش مالها مش واجبة لكن ما شو المفروض ان الناس يفعلوا هكذا؟ الذي معه عذر يروح له والذي ما معه عذر يجلس يستمع.
9: مش ضروري هي.
1: لا مش ضروري.
9: ايوه والشعر الذي بيشعروا وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء
1: ما فهمت. ما اقدر بسرت هولا.
2: سأل مرحبا. نعم
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: كيف حالك عبد الله؟
1: الله يعافيك.
10: لو سمحت
1: لك تفضل. المذهب انه لا يجزي الا بانسانه من الظان. والمخصي يجوز ايضا اتضح يا به. واضح. ما لهم.
10: اختلفوا واحد على يعني يعني اشتراك دراج.
1: اها. إذا ما ضربت تقع عليها طلقة.
10: تقع عليها طلقة. لكن هو بيحس الجار الصغير إنه قال إنه ناسي إنه
1: ولو هو ناسي.
10: ها؟
1: ولو هو ناسي.
10: يلا كذا
1: خلاص. وإياكم.
2: سأل مرحبا. نعم.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: معايا جوار.
2: تفضل.
11: ثلاثة الضحايا يجمعها عم واجد.
1: هي مش هي مشروعة عندنا.
11: يعني مش مشروعة.
1: المذهب ان مش هي مشروعة والذي بيقولوا بمشروعيتها بيجعلوها مستحبة.
11: خلاص تسلم.
1: من قال؟
2: سأل مرحبا. نعم.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: ممكن نسأل يا أستاذ محمد؟
1: تفضلوا.
12: بعض الناس يا شيخ مش قادر يضحي. ما علي
1: ولا على حاجة.
12: ما مش على الشيء
1: ولا على الشيء.
12: وبعض الناس يجلسوا صوت ويقسموا أسبح وبعدين يرجعوا يدخلوا ناس ثانيين في حقه ما أسبح. حد يصبر ضحية؟
1: لا ما يصبرش.
12: أسألت معنا إثنين فوقها واحد حافظ وما بيجي يصلي لذلك واحد نص حفظ وهو مداوم على الصلاة بعد ما نصلي
1: بعد الحافظ
12: ولا ما بيجي لا يفجر باس
1: للما ما بيجي
12: ما بيجي بعد الحافظ باقي ما بيجي ما بيجي لا يفجر
1: أقصد لل
12: نداوم على الصلاة وبيأذن وقينا يجعل
1: خلاه يتحفظ خلاه يتحفظ ويصير حافظ وخلوه يصلي بكم هو.
12: يا الله سهل يا جهرم الله حفظك.
1: من قال؟
12: الله معك.
1: معك.
2: سأل. نعم مرحبا. تفضلوا. نعم.
13: ما يا شيخ معي سؤال.
1: تفضل.
13: نحن كل سنة يعني ما نضحيش للعيد، يعني ما نضحيش، يعني ماشي معانا قيمة الأضحية. وهذه المرة قلت أنا الأبي، قلت له يا أبا لا تحلق، لا تقصش من شعرك ولا شيء، يمكن لأمان إن نضحى هذه المرة معانا قيمة الأضحية عشان نضحي. أبا أبوي ثلاثة أيام في شهر الحج وقام حلق ذقنه وقال أذاني.
1: معلش معلش يصبر يضحي
13: يضحي عادي ما عليه ولا شيء.
1: أيه.
13: وأنا إذا أنا أحلق من شعر عادي ما عليه ولا حاجة.
1: مستحب أحلق. مستحب ترك الحلاقة.
13: يلا يا رب يحفظك إن شاء الله.
1: إياكم.
13: يلا.
2: سؤال. نعم مرحبا.
14: مساء الخير.
2: مساء النور. لا معكم أسئلة سابرة أسألوا.
14: لا انا اسال صبري يا شيخ. في واحد يعني طلق مرته ويرجعها، يعني طلقها اكثر من 3 مرات وما كان يرجعها لبيتها، الجائز له ولا لا؟
1: اذا الطلاق يعني بيقع في بين في الوسط رجعه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
14: يا شيخ طلق 1000 طلقة يعني يوميا يطلق، يقول ربي طلق اكثر من 1000 طلقة.
1: إذا طلقها ثم تراجعها ثم طلقها ثم تراجعها ثم طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
14: لا يعني أهلها أهل البنت يعني يردفها لزوجها، وخطلقها 1000 طلقة يعني يومين طلقها 3 مرات يا شيخ والله أكثر. والشيخ ذات يعني الرجل يعني مجنون والله، يعني يضربها والله إنه يضربها ويكردها وهي تحمق بيت أهلها وأهلها يرجعوها لها، يعني يرجعوها لزوجها. إيش رأيكم بهذا الرجل وإيش رأيكم بأهل أهل البنوتة؟
1: تصير المحكمة تشكيبهم
14: وين تصير يا شيخ؟ اللي ذهبها وشال كل شيء حقوقها ويشتم قبل أهلها ويقول لهم شو مرة شو رأيكم مرأتي ما تلبسنيش كذا وتبيعني اشتم ما يعني جدا. لو أنا يا شيخ والله ما أعيش معهم عارك الشخص يعني مجنون.
2: نعم سؤال آخر.
14: أيوة يا شيخ، في جاية يفضلوا البنات والجانا يكرهوهم، والجاية يكرهوا الجانا ويفضلوا البنات، إيش رأيكم في الله؟
1: ما يجوز.
2: في أمل. نستقبل آخر اتصال. مرحبا.
15: مساء
2: النور
15: يا شيخ. الذي بيضحوا تضحية وما يقسموش بياكل
1: يجوز له ياكلها.
15: ولا لا تضحى مني يقسم بها للمساكن ولا شيء،
1: مش ضروري. إذا يشتيفه أجر، وإذا ترك وإذا ما يشتيفه يجوز له.
15: يلا شكرا يا شيخ.
1: العفو.
2: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، نعتذر عما لم نستقبل اتصالاتهم. بقي قليل من الدقائق، نقرأ ولو بعضا من الرسائل. الرسالة تقول هل صلاة العيد واجبة؟
1: صلاة العيد نعم واجبة على النساء والرجال وعلى كل مكلف.
2: نعم. رسالة أيضا تقول كنت أسرق أجدادي والآن متأسف وأقرأ لهم قرآن يعني لأنهم ماتوا.
1: لا يسلم الورثة.
2: قال إذا استطعت أنفق لأن يتم بعد تذهب السيئات
1: يقع له أجر على الإنفاق، لكن إذا هو قد سرق أشياء معينة ضروري أن يرجع حصة الورثة منها.
2: نعم. ما هي المتردية؟
1: هذه تسقط فالجبل تتردى.
2: نعم. ورد حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى يعجب من عبده، فما هو الإعجاب وهل الحديث صحيح؟
1: العجب هو الانفعال عند ظهور الأمور المستغربة. والله سبحانه وتعالى لا شيء مستغرب بالنسبة له، لأن المستغرب إنما يكون للإنسان الذي أتى إليه شيء لا يعرفه. والله سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فالمراد أن هذا مما يثير العجب لدى من يصح منه التعجب، لا عند الله عز وجل.
2: هل حرام ضرب المواشي؟
1: إذا هو الغير سبب ولا هو إصلاحها فلا يجوز.
2: آخر سؤال قال قلت الخروف عن 3، هل 3 بيوت أم 3 نفوس؟
1: 3 أنفار.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم أيضا بل لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، صلى عليكم سيد الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصوملي ومن الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز الغوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاء الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
2: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
1: كما نثمن الغيرة الفائقة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، وما النفس إلا من عند الله العزيز الحكيم.
3: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وافتح لنا يا الله حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أكرم المسؤولين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: وجاء المعذرون. قلنا المراد بهم المعتذرون، شرحنا بأكثر من احتمال. قوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. عندما نزلت الآيات الحاثة على الخروج والنفير والجهاد في سبيل الله وذم المتخلفين وتوعدهم بالعذاب الأليم، دخل ذلك في نفوس المستضعفين الضعفاء من المؤمنين والمرضى منهم وقليل الحيلة وقليل ذات اليد الذين لم يتمكنوا من الخروج مع المؤمنين في تلك الغزوة العظيمة، وقطعا لألسنة المنافقين عنهم أيضا حتى لا يعتذروا بأنهم من جملة الضعفاء ومن جملة المرضى ومن جملة المتخلفين، وتمييزا بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الصدق وأهل الكذب، قال جل من قائل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وفي هذا تعريض بمن كان على خلاف هذا الوصف أيضا، ممن ليس ضعيفا ولا مريضا وكان غنيا ثم لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنك عندما تنفي الجناح عن الضعيف وعن الفقير وعن المريض في عدم خروجه في تلك الغزوة معناه أنك أثبتت الجناح والإثم واللوم على من كان نقيضهم فكان متمكنا من الخروج فلم يخرج، وهذا من باب تأكيد اللوم عليهم، فقال ليس على الضعفاء، وقدم سبحانه وتعالى ذكر الضعفاء، والضعفاء قدم الحالة الأصلية في الإنسان، لأن هناك حالة أصلية وحالة طارئة. الحالة الأصلية كأن يكون الإنسان هرما عاجزا كبيرا في السن، سواء هذه أشياء أصلية في الإنسان بطبيعة الفطرة، وهناك أمور طارئة كالأمراض الطارئة، عندما يأتي الإنسان مرض قلب مثلا، مرض سكر مثلا، أمراض طارئة قد تزول بالأدوية، أو جرح معين سيزول بالشفاء بإذن الله، لكن الأشياء الثابتة كالهرم والزمانة والكبر في السن هذه أعذار واضحة. فقدم ذكر ما هو أصلي ثم أتى بما هو طارئ ثم ذكر المال فيما بعد، فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى، حتى لماذا قلنا فسرنا بهذا التفسير؟ حتى تصح المغايرة، لأن الواو واو العطف في قوله ولا على المرضى تقتضي المغايرة، يعني لابد أن يكون المريض غير الضعيف وإن كان داخلا فيه، لكن كما قلنا عندما تحدثنا عن الفقراء والمساكن قلنا إذا اجتمع الفقراء والمساكن في الذكر افترق، وإذا انفرد أحدهما بالذكر اجتمع، فقلنا الفقير دل على المسكين والمسكين دل على الغني، لكن لو جمعت الفقراء والمساكين دل على أن كل واحد معه مراد معين معنى آخر، واضح وماشي. مثل الإسلام والإيمان، إذا قلت الإسلام هو معنى الإيمان، وإذا قلت الإيمان هو معنى الإسلام، لكن إذا اجتمعت قلت الإسلام والإيمان دل على أن لكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر. نعم، وهذا كذلك الضعفاء والمرضى، مع أن كل مريض ضعيف بطبيعة الحال، ولكنه أفرد بالذكر لأن المرض قد يكون طارئا بخلاف الضعف. الضعف قد يكون كما قالت تعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فالضعف السابق هو ضعف المه الطفولة، والضعف الضعف اللاحق وضعف المه الشيخوخة سواء، وما بينهما. لذلك قالوا في المثل يقولون الإنسان بين ضعفين، الإنسان بين ضعف، يعني حقيقة الإنسان الذي تتوجه عليه التكاليف الشرعية ويسأل عنها يوم القيامة ويحاسب عليها ما كان بين الضعفين، وهو غير مسؤول في حالة الضعف الأول، وقد يرفع عنه الجناح في حالة الضعف المه الثاني. مثل هذا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. الآن تكرر المال، هناك حالة، حالة في النفس وحالة طارئة وحالة قلة ذات اليد، المال، عدم وجود المال. طبعا عندما يريد أن يخرج الذي سيخرج مع النبي هو بحاجة إلى نفقة، بحاجة إلى نفقة، بحاجة إلى زاد، وبحاجة إلى راحلة. وذكر المفسرون والمؤرخون أنه في غزوة تبوك لطول الطريق ولبعد المسافة كان من الضرورة بمكان أن يكون للمقاتل الواحد بعيران، بعير يركب عليه وبعير يحمل متاعه عليه، لأن المسافة طويلة. الآن بيسموها الإمداد والتموين العسكري، كل واحد أخرج بحقها المتاع، كم عايش إلا لما لنا الحقيبة، وأي سافر مسافة طويلة جدا، مسافة شهر رجل، بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى زاد، بحاجة إلى شراب، من يحمل له هذا المتاع؟ ما قبش استراحات ولا دكاكين ولا سوبر ماركت ولا بشي، ما معه إلا ما أخذ، واضح ماشي. فهو يحتاج إلى راحلتين، راحلة الذي يركب عليها وراحلة التي يحمل الزاد عليها. فناس عندهم استعداد يشتوا يخرجوا، لكن ليس لديهم النفقة وليس لديهم المه الراحلة. لاحظوا أناس آخر لديهم القدرة على الإنفاق ولديهم القدرة على الراحلة ولديهم القدرة الكاملة من جهة المال، من جهة الصحة، من جهة العافية، كل ذلك متوفر، ولكنهم تخلفوا. وهذه الأمور التي يميز الله تعالى بها بين الخبيث والطيب في كل زمان وفي كل مه. نحن لا نقرأ القرآن ها هنا من أجل أن نتحدث عن تاريخ مضى وانقضى وإنما من أجل أخذ العبرة، لأننا اليوم يمر بنا نفس الابتلاء الإلهي الذي مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس ينقسمون على هذا النحو، فمن قسموا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النحو هم اليوم ينقسمون على هذا النحو، شاءوا أم أبوا. ولو قالوا هو ذلك النبي، أتريد أن تقيس الناس اليوم بالنبي وأصحاب النبي؟ نقول لهم إن ما نزل من القرآن ليس من أجل النبي، إنما من أجل الحق الذي جاء به النبي، والحق هذا لا زال قائما إلى قيام الساعة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالدين والحق ما زال ما دام القرآن باقيا بين أظهرنا وبين أيدينا، فالتكليف الإلهي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفسه الذي أتى إلينا، وهو الذي سيأتي لمن بعدنا من القرون اللاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، والمراد بالحرج المؤاخذة والسؤال واللوم والحساب والعقاب يوم القيامة، هؤلاء لا حرج عليهم. ضعيف هذا عذره معه، مريض هذا عذره معه، قليل ذات اليد عنده قدرة على الخرج لكنه لا يستطيع أن يسافر هذه المسافة الهائلة وليس لديه الزاد، لكن عنده قدرة لكنه لا يستطيع لعدم وجود الزاد. ولذلك حتى في الحج قالوا: ما هو السبيل؟ قال تعالى: من استطاع إليه منه. ما هو السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. قد يكون لديه زاد لكن ليست لديه منه، ما هو واجب عليه أنه يمشير. قال: الزاد والراحلة. فإذا تخلف أحدهما لم يجد السبيل إلى حج بيت الله الحرام، واضح وماشي، وبالأولى لما هو منه أعظم من ذلك وهو الجهاد. قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. لاحظوا هي العبارة مهمة جدا جدا جدا. قد يكون الإنسان في ظاهر الأمر لديه عذر، ولكن قلبه ليس مرتاحا ولا مطمئنا ولا واثقا بوعد الله ولا محبا لأولياء الله ولا هواه حتى مع المجاهدين الذين ذهبوا للجهاد في سبيل الله، يعني ليس في قلبه. فلنفترض أنه مقعد قعيد ما بيش محترجل، فلنفترض، لكن هواه مخالف لهواء المؤمنين، نيته معاكسة مغايرة، كاره للمسلمين كاره للمؤمنين، لا ينصح المسلمين، حتى الدعوة أنه يدعو للمسلم والمؤمن بظهر الغيب، هذا منه. مثل بعض الناس عنده يخطب جمعة الأول والثاني والسنة الأول والثاني ولا تسمع دعوة للمجاهدين في سبيل الله، ولا تسمع دعوة للمعتدين البغاة الظالمين الذي فعلوا المنكرات كما حدث بالأمس في شارع الرباط وغيرها وغيرها. كم هي الجرائم، لكنك لا تسمع إدانة ولا تسمع شجب ولا قدس ورسوم في الرمال. ما قال أنا محايد، هذا ما هو ناصح لا لله ولا لرسول. يعني إذا لم يتألم الإنسان من هذا الأحداث، كلب لو صدمه كلب لا تألم الإنسان، هو كلب قط أي حيوان، وهذا تبصر الجرائم الكبيرة ولا يتحدث عنها ولا كأن في البلس بلس كما يقال في المثل. هذا بسركب يقول هؤلاء ليس عليهم جناح بشرط أنهم إذا نصحوا لله، يعني يجي قلبهم وهواهم مع الله ومحبتهم لله ومحبتهم لأولياء الله ومحبتهم لكل تكاليف الله، لا يتلقفون تكاليف الله بامتعاض ولا بكره ولا ببغض ولا بلوم، سواء كتب عليكم القتال وهو كره، قال ما لا يتقبله برضا وصبر وتحمل وكل ما جاء من عند الله حيا به، هذا حال المؤمن. فلذلك هؤلاء لا حرج عليهم، لكن بهذا الشرط أنهم إذا نصحوا لله ورسوله. نحن نعرف أنه قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدين النصيحة، هذا قال إذا نصحوا لله ورسوله، قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ هذا يسمى الحصر والقصر الادعائي، عندما قال الدين النصيحة يعني مثل ما قال الحج، مع أن هناك مناسك أخرى غير عرفة، ولكن قال الدين النصيحة يعني بالتكاليف غير النصيحة، الصلاة والصيام والحاج والزكاة والجهاد والمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا لم تشتمل هذه الأمور على النصيحة فكأنها غير موجودة. ما هو النصح لله؟ قال الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا معنى قوله إذا نصحوا لله ورسوله. ما هو النصح لله؟ النصح لله والاستقامة على دينه ومحبة التكاليف الشرعية التي كلف الله تعالى بها العباد. الإيمان بالله، برسوله، باليوم الآخر، بالملائكة، بالكتاب، بالنبيين، بالبعث والنشور، بالجنة والنار. فكل ما كان توجه الإنسان نحو إعلاء هذه المعاني والقيم السامية فهو من باب النصح لمن؟
1: لله.
0: إذا صلى الإنسان وهو كاره للصلاة فليس ناصحا لله. أبصرت الإنسان لو ما يعمل عمله كاره يسلي جهابه، ولا الأم تقول جهالها كنس والتيمة قسل وصحن، ده الإنسان ما نفسه ما هي طيبة إلى خفج لخفج، لأنه ما هو ناصح. وكذلك حال المنافق إذا صلى بيصلي صلاة ما فيها نصح، ما فيها رغبة، ما فيها شوق لله سبحانه وتعالى. إذا زكى زكى وقلبه يخرج، يعني نفسه ستخرج بعد الزكاة، فهذا أيضا ليس فيه من النصح لله. عندما تنصح أنت تمحض المحب لك أو المحبوب لديك، تمحضه النصيحة، تقول لا لا لا لا داكوش من هذا، لأنك داري أنه قد ربما يرده وربما ما بيش فائدة، وربما هذا قد بايت وهذا ضري، لا تشركش من هذا، هذا ما ضكفه لأنك. لكن إذا أنت ما تنصحش تخليه يوتف كيف ما وتف، وتسقط رجليه أينما سقطت، ويخسر كيف ما خسر، لأنك لا تحبه. فالإنسان الذي لا يعنيه أمر الدين لا يبالي بأهل الدين أينما وقعوا سواء، ولا يبالي بهم أين غدروا وأين شرقوا وأين غربوا، ما يبالي، ولا يبالي ما لحق بالمسلمين من ضر أو محنة أو بلاء، وكأن الأمر لا يعني. لكن من محض الله النصح وكان ناصحا لله، والله هو الناصح في الحقيقة لنا ويحذركم الله نفسه، لكن معنى نصحنا لله محبتنا لله ومحبتنا لشرع الله ومحبتنا لهذا الدين. ولتكن عندنا إذا كنا ناصحين لله الغيرة، الغيرة على هذا الدين، يجي فينا غيرة، غيرة على هذا الدين. إذا انتهكت محارم الدين يجي فينا ما، لأن احنا ناصح لله. إذا بصرنا الخمور بتباع ولا تشترى يجي فينا ما، إذا بصرنا الربا يتعامل به يجي فينا غيرة، إذا بصرنا سواء المنكرات أيا كانت هذه المنكرات، لأنك تحب الله وتحب هذا الدين وتمحضه النصيحة، عند ذلك ستكون لديك الغيرة على هذا الدين. الغيرة، غيرة المؤمن، أي تلحق المؤمن وتعتري المؤمن، هذا هو النصح لله سبحانه وتعالى. النصح لرسوله محبته واتباعه والاقتداء به وتقبل كل ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقول هذا الأمر لا يعنيني، وهذا الأمر ما دخلي به، وهذا الأمر ما عجبنيش. النبي صلوات الله عليه وآله وسلم تركنا على المحجة المه في كل الأمور. حرم النبي، قال الله تعالى ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لم نتقبل شرع الله ولا هدي رسول الله فلسنا بناصحين لا لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك هؤلاء معفون عنهم إذا لم يخرجوا للجهاد، لأنهم ضعفاء ولأنهم مرضى ولأنهم لا يجدون ما ينفقون، لكن بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله. عندما عاد النبي من تبوك قال لأصحابه ما علوتم جبلا ولا نزلتم واديا ولا كبرتم تكبيرة إلا وقد شارككم إخوانكم في المدينة بذلك. قالوا كيف؟ لا وقد شارككم إخوانكم في المدينة. قالوا كيف؟ قال منعهم العذر، ما بالله ذي العذر، وإلا هواهم ورغبتهم وحرصهم على أن يكونوا معكم. فذلك الإنسان بيشارك، بيشارك في الخير ويشارك في الشر أيضا. قال في الحديث لو قتل رجل بالمشرق ورضي آخر بالمغرب لكان قد أشرك في دمه ورضي. بس يا أيها الناس، قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإنما لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة أهله، وإنما يعني إحنا أحيانا طريق الخير ما فيه إلا قليل، ما إلا قليلة وقليل ما هم، ما ولكن طريق الشر ما، ابصروا الجوامع كيف، ابصروا السيانم والنوادي وقيسوا الناس على الناس وابصروا كم الفارق سواء. لا تستوحشوا من طريق الهدى لقلة أهله، وإنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما يجمع الناس يعني عند الله بيجمعهم هذا الشيء، وإنما يجمع الناس الرضا والسخط سواء. وإنما أهلك ناقة ثمود رجل واحد فعموه بالرضا فعمهم الله بالسخط. واحد الذي قتل الناقة هذا قتار بن سالف كما قالوا، لكنهم قالوا حجر من طريق مش من طريق المسلمين، من طريق المفتشين. ظلم عندما عموه بالرضا، وعندما رضوا بما فعل شاركوا فيما في قتل الناقة، قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، وعمهم بالضمير الجمع ضمير الجمع بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هذا بيقول إذا نصحوا لله ما ورسوله، لا بد من النصح لله. والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الرضا، لا بد من التسليم لأوامر الله. هؤلاء لا حرج عليهم ما داموا على هذا النحو إذا كانوا ناصحين لله ولرسوله. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. أتى بالحكم الخاص ثم أتى بما يقرر هذا الحكم بقاعدة عامة، وهي قوله ما على المحسنين من سبيل. هذه صارت بعدها قاعدة في هذا الأمر وفي غيره، لأنه كما يقال لا يقصر العام على سببه. أتى الله تعالى لنا هنا بحكم وهو قوله ما على المحسنين، يعني هم محسنون وعندهم استعداد النفس للخروج لولا المانع، كما قال حبسهم حابس الفيل، ها حبسهم حابس الفيل يعني منعهم العذر الذي هم فيه الذي اشتمل عليهم، مريض ضعيف فقير لا يكلف الله نفسا. هؤلاء لا يستطيعون، إذن التكليف في هذه الحالة رفع عنهم، لكن هواهم ومحبتهم ورغبتهم ما زالت مع المؤمنين المجاهدين. يتقصون عن أخبارهم، يدعون لهم بظهر الغيب، يستغفرون لهم، يحثون الناس على إعانتهم وعلى رفض الجبهات بالرجال والمال ولو كانوا ضعف. ها هنا هم مشاركون. من جهز غازيا فقد غزا، من خلف غازيا في أهله وماله بخير فقد شاركه في الأجر أو فقد غزا، كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء. هذا هواه مع المؤمنين. لكن بعض الناس يقول لك المنظمة الفلانية والمؤسسة الفكر والمدرمة التنموية وأسامي كثيرة جدا وكرفتات وتالة وصور جميلة ونظارات، ولكن ما بيش معهم أذان يسمعوا صواريخ ولا معهم عيون يبصروا ما الشهداء والأشلاء والجرحى والدماء، ولا كأنهم عايشون في البلاد، ولا تسمع شيء ولا بس هم أين المرتب؟ نية يفتح عينه، ها هنا يفتح عينيه، وها هنا يسلط لسانه، وها هنا يحرك قلمه. جرائم نكره المفروض أن الإنسان يتحدث عنها، المفروض يعني مع اليهود غير ما نقول غير المسلمين من الأحرار في هذا العالم يتحدثون يقولون هذه جرائم حرب، هذه جرائم إنسانية سواء، يجب أن يقدم فاعلها مرتكبها للمحاكمة. وهم ولا كأنه يمني، أنت يمني، أنت من هذا البلاد أم لا، ولا كأن الأمر يعني أبدا أبدا أبدا. هذا هو التمييز يا إخواني، والله إنهم سيندمون ندما كبيرا يوم القيامة، سيبكونها دما، لا أقول دمعا دما، لأنهم يتفرجون والله تعالى يبتلينا في هذه المحنة وكأن الأمر لا يعنيهم. قال ما على المحسنين من سبيل. ها هنا قلنا قاعدة عامة في هذه المسألة بخصوصها، وهي عدم الاستطاعة على الخروج للجهاد في سبيل الله نظرا للضعف ونظرا للمرض ونظرا لقلة ذات اليد أو لغيرها مما يمكن أن يندرج تحت هذه القاعدة الكلية. مثلا عندما يجي واحد يطرح عندك وداعة أمانة، وداعة عندك تحفظها، تقول له خلي لي حلقة خليها عندك، جاء أمر طارئ لنت الذي فرط فيها ولا أنت الذي جنيت عليها. فأنت بمقتضى هذه القاعدة ليس عليك في أمام الشرع شيء، لأنه ما على المحسنين من سبيل. أنت بتصلح، أنت بتبذل النصيحة، وجاء يعني أمر مخالف لست معنيا به، ولست مسؤولا عنه، ولست مخاطبا به، ولست مؤاخذا عليه، داخل تحت هذه القاعدة. ربما تحدثوا أنه ما على المحسنين من سبيل، هذا خطأ عند بعض المفسرين عندما قال، عندما دخل هذا الآية في مسألة القياس، وأراد أن يبطل القياس بهذه الآية ليقول إن القياس ليس طريقا من طرق الشرع التي أو من الأدلة الشرعية التي يستشهد بها على الأحكام الشرعية الفرعية. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال ما على المحسنين من سبيل، يعني أن ذمة كل أحد بريئة إلا بمقتضى النصوص الخاصة الواردة في كل مسألة على حدة، سواء كانت تلك النصوص من كتاب الله أو من سنة رسول الله. أما القياس بحيث أن الشرع لم يرد بذكرها فلست معنيا بأن تقيس الأمر على الأمر. مثلا الخمر أتى ليتكلم فقط عن الخمر المصنوع من الشعير ومن العنب، فأي شيء مسكر غير الشعير والعنب قالوا بمقتضى هذه القاعدة أنه لا يجوز لنا أن نقول إنه حرام. الله المستعان. سواء فنن والناس اليوم قد معهم تكنولوجيا حديثة، قد بيصبروا خمور ومخدرات من غير العنب ومن غير الزبيب، سواء بيصبروا عجائب. فهذا عندما يقول القياس إن أول من قاس إبليس، وهؤلاء يسمون نفاة القياس، يعني يبطلون الاستدلال بالقياس، وقالوا أول من قاس إبليس. وربما استدلوا بقول النبي صلوات الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمركم بأشياء فأتوها، ونهاكم عن أشياء فاتركوها، وسكت عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها. ورجعوا قالوا الأصل براءة الذمة اعتمادا على هذه الآية واعتمادا على هذا الحديث، لكنهم نسوا قول الحق سبحانه وتعالى. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن أخذ العبرة معناها القياس، قياس الأمر مه على الأمر. ثم إن معظم الأحكام الشرعية أتت على جهة العموم، مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسكر كثيره فقليله، رتب العلة، رتب الحكم على العلة وهي المه الإسكار. فإذا وجد الإسكار سواء كان من جهة العناب أو من جهة التمر أو من جهة الشعير أو من أي جهة كانت، إذا وجد الإسكار علمنا أن هذا الشيء الذي نتناوله مه حرام، فقد اندرج تحت قاعدة مه كلية. والاستدلال بالقياس إنما يكون في هذه الحالة من باب الاستظهار لا من باب الاستفراد بالدليل، كأنه دليل على حدة لحاله لم يتناوله الدليل السابق أو القاعدة العامة. على كل ما على المحسنين من سبيل، واحد بيبهلك، واحد بينفعك، واحد بيسبر لك، واحد بيخدمك، وبعد هذا الشيء تحملها المسؤولية، نقول له ما على المحسنين من سبيل. تسنب أنت تقع رجال ودبل حقك، يقولوا في المثل المودع نصف مه نصف رجال، سنب على حقك وما حد أي حاكك، ولا تغطي حد ولا تقلص حد، واضح وماشي. ما على المحسنين من سبيل، يعني السبيل المراد بها المؤاخذة والجناح وما ترتب عليه من الضمان. والله غفور رحيم، سبحان الله، ذيل الآية بقوله والله غفور رحيم. هذا من رحمة الله تعالى بالناس، أن كانت التكاليف هذا في مقتضى الوسع أو في متناول قدرة الإنسان وفي استطاعته، ولم يكلفه ما هو فوق الطاقة. وفي نفس الوقت الله غفور، لو صدرت هفوات أو أخطاء أو زلات لا عن عمد ولا عن إصرار فالله غفور عنها. وذلك قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما الكبائر فهي بحاجة إلى توبة، بحاجة إلى إعلان التوبة والإقلاع عن ذلك الذنب ورد المظالم إلى أهلها. والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء يسمون البكائين، يسمون يعني رجعوا من الحرقة أنهم يشتوي يخرجوا مع النبي، ولكن ما بش قدره على الذهاب مع النبي، ما بش معهم، ما بش حزن ألا يجدوا ما. قلت لا أجد ما أحمل تحملهم، قلت لا أجد ما أحملكم، ما بش معهم ما. راح يا إخواني لاحظوا، هذا أيضا عطف على قولي ليس على الضعفاء. لكن لماذا أفرد هؤلاء بالذكر؟ ما أن قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه داخل في قوله لا يجدون ما ينفقون، ما داخل، لكن خصهم بالذكر هاهنا، لأن الإنسان قد يكون عنده القدرة على الإنفاق لكن ليست لديه القدرة على وجود الراحلة أو على الحصول على المه، فأفردهم بالمه بالذكر، أفردهم بالذكر. فقال وفي نفس الوقت يبين لنا كيف حال المؤمن، كيف حال المه المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم المؤمنون مه، هذا لهم الذي نصحوا لله ورسوله أولئك هم المؤمنون مه حقا، ما عداهم لا تصدق، هو كل أعذار أعذار كلها. وسيأتي لنا مزيد علامات من العلامات الفاضحة للمنافقين تسقط الأقنعة المزيفة من تلك الوجوه المشوهة تسقطها، هذا الآية ستأتي لنا. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، قيل إنهم ثلاثة من بني مقرن أو من آل مقرن سواء أو المقرنين أو نحوها، قيل ثلاثة وقيل ستة وقيل سبعة وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك، ما يهمنا العدد، يهمنا في هذه المسألة أنه الباري يتحدث عن أناس هواهم مع الله وهواهم مع النبي، ونفسهم لو كانوا أصحاء وكانوا قادرين على الخروج لخرجوا، مثل ما نسمع بعض الشيبات وهو بتحدث عندما يشيع الشهداء، لو أنا بخير، لو أنا عندي قدرة أنني أنا الأول في جبهات المه. بعض الناس صادق في كلامه وبعض الناس كاذب في كلامه، وهذا الصدق والكذب أمره إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، ما معنى تحملهم؟ يعني تحصل لهم راكبة تحملهم عليها، اركبوا فوقها، واضح وماشي. قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت عفوا أنا لا أجد ما أحملكم مه عليه، رجعوا، يعني النبي بيجهز جيش العشرة كما قلت لكم، خرجوا في ثنية الوداع، وها هناك نصب المعسكر لتجهيز المعسكر، سمع تقول معسكر استقبال، يستقبل المجاهدين من كل ناحية، من كل من المدينة المنورة التي حاضرة الدولة الإسلامية العاصمة حقها، ومن بقية القبل من أطراف البلاد الإسلامية التي قد امتد إليها الإسلام، هو بيستقبل المجاهدين لهانك لهانك، ناس جو التومة كما تقدم لنا، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون ما ينفقون منه إلا جهدهم سخر الله منهم إلى آخره، وناس قالوا عن جيب ما بش معنا ما نتي، لا لكن جو، والمسافة كما ذكرت لكم بعيدة وبحاجة إلى زاد وبحاجة إلى راحلة، ولو خرجوا على هذا النحو، لو خرجوا على هذا النحو من دون أن يوجد لهم الزاد ولا الراحلة لتسببوا في إلحاق الضرب الذين معهم الزاد والراحلة، لأنهم أرجعوا يأكلوا حق الناس الذي هو زاد واحد، أرجع الاثنين يأكلوا في الطريق بعد ما عاد يطيروش للمكان. النبي بيحسب حسابه حساب دقيق جدا. نعم أنتم فوق العين وفوق الرأس، وإحنا نحبكم وإحنا نحترمكم وإحنا نقدر لكم هذا النفس الطيبة والإيمان والجهاد والإخلاص، ولكن الوضع لا يسمح بخروجكم معنا، لأنكم لو خرجتم معنا وليس لدينا إلا ما يقوم بحاجة الموجودين، الغرض الذي نريد الخروج من أجله لن يتحقق، يتحولوا إلى عبء، واضح وماشي، يتحولوا إلى عبء، يرجعوا بعدين ينفقوا عليهم الحاصل، هذا حكم من النبي صلوات الله عليه وسلم، لكنهم لحرصهم وحبهم أن يخرجوا مع النبي رجعوهم بمه بيبكوا عيونهم محمرة بتبكي بنهمر دم وبنهجوا بكاء، لأنه هذا يخرجوا ويقاتلوا وهم دارين ما قد وعد الله المجاهدين من الفضل والإحسان والأجر الكبير.

الجنة وهم درجات عند الله ويفوتهم هذا الأجر كله. سواء أحيانا الإنسان يجي يتصدق بيصير واحد بيتصدق ورجع يتندم، لو معيزة أتصدق أنا مثله للم يقع على هالأجر وأنا ماشي. قال سبق المفردون، قال جاء في الحديث مه سبق المفردون سواء، يعني يا رسول الله هؤلاء ناس معهم نصلي ويصلون ونصوم ويصومون ويتصدقون ولا نتصدق، يعني أهل الدثور، ذهب أهل الدثور بالمه بالأجور. كيف؟ قال أنتم مثلهم إذا صدقتم المه أني، لأنه لا يكلف الله نفسا مه، إذا شيء بهنية ها هنا يصدق القول عندما يقول سبقت النية المه، ها هنا يصدق في هذا الحال. نعم. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. حكى تفيض مغرورقة بالماء بالتموع بتسكب دم، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا حزنا يسمى مفعول لأجله. أحيانا قد يكون تفيض من الدمع كرها حقدا بغضا نكاية حسدا، هذا المفعول لأجله بيبين لنا لماذا كان البكاء الذي يترتب عليه الثواب، الذي يترتب عليه الثواب أن يكون بكاؤهم حزنا ألا يكونوا من مرافقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لا هنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا أمهاتنا أبنائنا وإخوائنا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين، وثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم، وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين، واكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم، واجعل بأسهم بينهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يطرق بخير يا رحمن، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا